0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الزخرف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة المنافقون وسورة التغابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة المنافقون وسورة التغابن.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

ثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: ما تيسر من سورة فصلت.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة أف أم.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: ثم صل على
1: قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
0: محمد اللهم صل على

عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. أخرجه البخاري. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم عندها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. فعد رجالا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف حبك لي؟ قال: كعقدة الحبل. قالت: كيف العقدة؟ قال: على حالها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنه ليهون علي الموت أني قد رأيتك زوجتي في الجنة. عن عائشة رضي الله عنها: إن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: استأذن أبو بكر الصديق رحمه الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع صوت عائشة عاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها، وقال: ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه، وخرج أبو بكر مغضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر: كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ قال: فمكث أبو بكر أياما، ثم استأذن على الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتموني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا، قد فعلنا. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من قصار السور.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 141 بعد 100.
1: الحديث 1524 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة، فجعلت تنفر، فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. الحديث 1525 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله تعالى. فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله تعالى. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. الحديث 1526 عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانية، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا، فألقوه فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم، فألقوه فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. الحديث 1527 عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأنى يكون لنا الأنماط؟ قال: أما إنه سيكون لكم الأنماط، فأنا أقول لها، يعني امرأته: أخري عني أنماطك، فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط؟ فأدعها. الحديث 1528 عن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه قال لأمية بن خلف: إني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. فقتله الله عز وجل يوم بدر. الحديث 1529 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يحدث ثم قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال: قالت: هذا دحية. قالت أم سلمة: ويم الله، ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل، أو كما قال. الحديث 1530 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس مجتمعين في صعيد، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي بعض نزعه ضعف، والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا، فلم أر عبقريا في الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن.
2: في هذا الحديث يبين فضل الصحابة، يبين فضل الصديق رضي الله عنه، وبأنه قد قام بالخلافة على الوجه الأكمل، لقوله عليه السلام: فقام أبو بكر فنزع. ثم ذكر فضل عمر وبين أن عمر كان أخذه للخلافة أخذا عبقريا، فلم أرى عبقريا يفري فرية، أي أخبر عن حال الخليفتين أبي بكر وعمر، وهذا من إخباره عليه الصلاة والسلام عن المغيبات التي وقعت بعده، وتكلم عن عثمان وما يصيبه رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله.
1: باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحديث 1531. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. الحديث 1532. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا.
2: في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أعظم المعجزات المادية الكونية التي وقعت له هي معجزة انشقاق القمر. قال الله في هذا: اقتربت الساعة وانشق القمر. طلبت قريش هذه العلامة فأراهم الله تعالى هذه العلامة، ولكن هل آمنوا؟ إنهم قالوا: هذا سحر ابن أبي كبشة، فانظروا ما يأتيكم السفار. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان قد طلب هذا الطلب وقد استجيب له، لكنهم ما آمنوا ولو جاءتهم كل تلك الآيات الكونية.
1: الحديث 1533. عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به شاه، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاه، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه.
2: في هذا الحديث النبوي الشريف تتجلى فيه استجابة دعائه عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي الجليل الذي أصبح محظوظا في التجارة بفضل هذا الدعاء النبوي المبارك، حتى إنه قال: لقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح 40,000 قبل أن أصل إلى أهلي. وفي هذا من الفقه الشيء الكثير، وفيه جواز بيع الفضول، وهو أن يبيع الإنسان بدون إذن من سيده أو من صاحب المال، وهذا مذهب صحيح عند العلماء، فضل النبي عليه الصلاة والسلام بدعائه لهذا الصحابي ولغيره من أصحابه الكرام.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، في الإسلام خلق يكاد ينفرد به، إنه خلق الإيثار. يكاد الإسلام ينفرد به لأنك لا تجد ما يقابل هذه الكلمة في اللغات الأجنبية، وقد أخذ هذا الخلق من قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من خصائص المؤمن أنه يؤثر أخاه المؤمن في حظوظ الدنيا على نفسه طلباً لثواب الآخرة. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم والبخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال شراح الحديث: لا يؤمن أحدكم تمام الإيمان ولا يبلغ كمال الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالنبي لما آخى بين الأنصار والمهاجرين وأراد أن يجعل كل مهاجر عند أنصاري، من كثرة الطلب على رسول الله باستضافة هؤلاء المهاجرين اضطر النبي إلى القرعة. ما قولكم؟ لكن هذه العفة التي عند المهاجرين أيضا تكاد لا تصدق. قال له: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. وفيما تروي الروايات أن التاريخ في هذه المرحلة لم يثبت حادثة واحدة أن مهاجراً أخذ من أنصاري شيئاً. ما هذا المجتمع؟ يتحدثون عن المدينة الفاضلة، يعني مجتمع في قمة البذل والطرف الآخر في قمة العفة. والله لو عرضت مالاً لتعطي به الفقراء لتهافت الأغنياء قبل الفقراء على أخذه، لتهافت الذين ليسوا بحاجته الآن، ويؤثرون أنفسهم على إخوانهم. هم إذن وقعوا في الأثر لا في المؤثرة. أيها الإخوة الكرام، خلق الإيثار يصل إلى ذروته في هذه القصة. كان الأنصاري يعمل في أرضه السنة الكاملة، طبعا المهاجرون تجار، ولكن الحصار الذي أحكم حول المدينة منعهم من الخروج. لذلك كان الأنصاري يعمل في أرضه طوال السنة، ثم يأتي بالمحصول ويذهب به إلى بيت أخيه قبل أن يذهب إلى بيته، ويقول له: اختر من هذا المحصول ما تشاء وإني سأتركك ساعة. أي سلوك هذا؟ أنت اختر، انتقي من هذا المحصول أكبر الحجم وأجمل اللون وأطيب الشيء. هكذا فعل الأنصار، يعني جهد عام بأكمله يقدم لهذا المهاجر ليختار من هذا الإنتاج الزراعي أطيبه وأجوده فيأخذه لنفسه. لما فتحت خيبر قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: جزاكم الله خيرا قد وفيتم. فقالوا: يا رسول الله، اشترط علينا شرطا ونشترط عليك شرطا. اشترطت علينا وقد وفينا، وإن لنا عندك الشرط الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لكم بما وفيتم، يعني لكم الجنة بما وفيتم. اشترط عليه الصلاة والسلام على الأنصار شرطا أن ينصروه، واشترطوا عليه شرطا أن تكون لهم الجنة. فحينما قالوا: اشترطت علينا شرطا فوفينا، بقي شرطنا. قال: ما شرطكم؟ قالوا: الجنة. قال: لكم الجنة. حينما جاء مال من البحرين كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا للأنصار وحدهم. فجاء الأنصار وقالوا: لا نأخذها يا رسول الله حتى تقسمها بيننا وبين إخواننا. أعطاهم مال البحرين فرفضوا: لا نأخذها حتى تقسمها بيننا وبين إخواننا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى فضلهم على هذه الدعوة ورأى نصرتهم، فأبوا أن يأخذوا المال وحدهم. ثم قال المهاجرون:
يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم يقفذون الأنصار، لقد كفونا كل مؤنة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. أي مجتمع هذا؟ الآن تجد الابن اليتيم له عم يملك الملايين لا يعطيه شيئا، ملايين يملك، والله كل قصة في المجتمع الإسلامي يندى لها الجبين. شح ما بعده شح، أنانية ما بعدها أنانية، إمساك المال ما بعده إمساك، بخل ما بعده بخل، أنانية ما بعدها أنانية. هذا هو المجتمع المسلم، لكنه يصلي في المساجد. البطولات التي ظهرت من الصحابة والتي استحقوا بها رضوان الله عز وجل استحقوا بها أيضاً أن ينصرهم الله عز وجل، ولكن الظلم الذي بين المسلمين، ولكن الأثر التي بين المسلمين، ولكن الشح الذي بين المسلمين، هم الإنسان أن يعيش وحده وأن يأكل وحده وأن يستمتع بالحياة وحده وأن يعلو في نظر الناس وحده ولا يعبأ بمن حوله. هذا الموقف الذي فيه أثر هو سبب ضياع هذه الأمة. أخواننا الكرام، في معركة اليرموك كانوا يضعون جرح المسلمين في مكان قريب، وكان من شدة المعركة أن الجرح قد نسيهم المقاتلون من شدة المعركة، وكان من ضمن الجرحى عكرمة بن أبي جهل، وكان ابن عمه في السقيا، فيقول: بحثت عن ابن عمي عكرمة فوجدته في الجرحى يئن ويتألم يكاد يموت من شدة العطش، وبجواره عشرة من الجرحى المسلمين، فقلت أسقيه، فأخذت الماء وجريت إلى عكرمة وقلت: اشرب، فقال لي: نعم، فأخذ الماء، فبينما هو يشرب سمع أخاه الذي بجواره يقول: آه، يريد أن يشرب، فقال: والله لا أشرب حتى يشرب أخي، فذهبوا إليه فحدث مع العشرة مثل ذلك، كل واحد يكاد يموت من العطش يسمع أخاه يئن يقول: اسقي أخي قبلي، حتى وصلوا إلى العاشر فقال: والله لا أشرب حتى يشرب عكرمة، فعادوا إلى عكرمة فإذا هو قد مات شهيد. هم على فراش الموت، هم يموتون، والجريح يتوق إلى الماء بشكل لا يتصور، ومع ذلك يؤثر أخاه عليه. القصة لها عدة روايات، مجمل هذه الروايات تؤكد أنهم ماتوا جميعاً ولم يشربوا شيئاً، كل واحد آثر أخاه. هذه الأعمال التي رفعت هؤلاء الصحابة إلى علياء المجد. في أحد الأيام أيها الإخوة، صحابي جليل اسمه عبد الله بن عمر اشتهى سمكاً، وكان يحب السمك المشوي، فبحثت زوجته زمناً حتى استطاعت أن تأتي بسمكة مشوية ووضعتها أمام عبد الله، وإذا بمسكين يطرق الباب في وقت وضع السمكة أمامه، فقال عبد الله: أعطيه السمكة. قال زوجته: عندنا في البيت لحم وطعام، ولعل الرجل يستفيد باللحم، فقال: ولكنني أحب السمكة. وفعلا أعطت السمكة لهذا الرجل، لأنه آثر هذا المسكين في طعام يشتهيه. هذا نموذج. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هكذا قال الله عز وجل. سيدنا عمر طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وسقط مدرجا بدمائه، وعلم عمر أنه الموت، فقال لابنه: يا عبد الله، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها دققوا، وقل لها: عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين، فلم أعد أمير المؤمنين، مات لأنه أو على وشك الموت. قل لها: عمر بن الخطاب يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أريد هذا المكان لنفسي ولأوثرن به عمر.
الحقيقة في للقصة تتمة، أنه قال لابنه ثانية بعد أن أموت وبعد أن أكون في النعش: مر بنعشي على بيت عائشة وقل لها إن عمر يستأذنك، فلعلها استحيت مني وأنا

في قصص هي من المعجزات، بالأوضاع العادية لا تصدق، إلا أنها من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة يقول: كنت أجوع جوعا شديدا حتى أصرع من شدة الجوع، ويقولون مجنون، والله ما بي من جنون، إنما هو الجوع. فكنت أجلس بجوار منبر النبي عليه الصلاة والسلام، يمر بي الرجل من المسلمين أستقرئه آيات الإنفاق حتى يلين قلبه ويشعر بي. فمر بي أبو بكر فقرأها علي، ومر بي عمر فقرأها علي، ومر به النبي فنظر إلي فعرف حالي فتبسم وقال: يا أبا هريرة الحق بي. فدخل صلى الله عليه وسلم بيته واستأذن وقال لزوجته: هل عندنا من شيء؟ قالت: جرة لبن تكفي رجلا أو رجلين. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة اذهب وأتني بأهل الصفة، وكانوا 100 واحد. فاغتمت نفسي وأصبحت مهموما وقلت: وأين هذه الجرة من أهل الصفة؟ ولكن لا بد من طاعة رسول الله. فذهبت وأتيت بهم، فنظر إلي النبي مبتسما وقال لي: اسقهم. فأخذت الجرة أمر بها على الرجل يشرب حتى يرتوي. هذه قصة إيمانية لا تصدق إلا بالإيمان، لا تصدق إلا بإيمان أن الله سبحانه وتعالى يجري على يد النبي ما يفوق طاقة البشر. فأخذت الجرة أمر بها على الرجل فيشرب حتى يرتوي، أقول: ما بقي شيء. فيأخذها الثاني فيشرب حتى يرتوي، أقول: ما بقي شيء. والنبي يبتسم وقال: يا أبا هريرة لم يبق إلا أنا وأنت. قلت: صدقت. فقال: اشرب يا أبا هريرة، وهل يبقى شيء بعد كل هذا؟ فشربت ثم أعطيتها له. فقال: اشرب يا أبا هريرة. فشربت حتى أعطيتها له. فقال: اشرب يا أبا هريرة. فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: والله والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فشرب الفضل، رواه البخاري ومسلم. تكسير الطعام من معجزات النبي الحسية أيها الإخوة الكرام، يعني من معاني الإيثار، إذا خيرت بين شيئين أنت وأخوك ينبغي أن تختار أقلهما وأن تعطي أفضلهما لأخيك. والصحابة الكرام مكثوا 15 يوما يحفرون الخندق، ومن شدة الجوع ربطوا على بطونهم الحجارة. فجاء جابر بن عبد الله وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، عندنا في البيت دجاجة وبقية شعير، فأقدم يا رسول الله وكل معي. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: لوحدي؟ قال جابر: لا، ومعك رجل أو رجلان، يعني طعام قليل جدا. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر المهاجرين ويا معشر الأنصار، غذاؤنا اليوم عند جابر. يقول جابر: تسللت سريعا إلى البيت أقول لزوجتي: أنجديني، رسول الله قادم ومعه الجيش. فقالت المرأة المسلمة المؤمنة: أو أخبرت النبي بحجم الطعام؟ قال: نعم. قالت: فالله ورسوله أعلم. فذهب النبي إلى جابر، فقال النبي الكريم: يا جابر، أنت بوابنا اليوم. وبلغ النبي أصحابه، وأخذ جابر يدخل 10 10 يطعمهم ويخرج. وهكذا من بعدهم فطعم الجيش كله. ثم دخل جابر عليه فرأى ما رأى وأخذ من الدهشة. هذه من المعجزات، ولا يقبلها العقل من دون إيمانه بالمعجزات. روى هذه القصة الإمام البخاري. نعم أيها الإخوة الكرام، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال: الإيثار على مستويات 3: إما أن تنزل غيرك منزلة الخادم تعطيه ما يبقى منك، وإما أن تنزل أخاك منزلة نفسك فتأخذ كما تعطي، وإما أن تنزل الآخرين فوق نفسك فتفضل حاجتهم على حاجتك، فاختر أي المنازل. لكن الله سبحانه وتعالى يقول:
في الآية الكريمة

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيها الإخوة، في هذا الموضوع تتمة مهمة جدا، المؤاثرة، أن تؤثر أخاك في حظوظ الدنيا طبعا بثواب الآخرة فقط، أما أن تؤثر أخاك بحظوظ الآخرة فهذا مرفوض أشد الرفض، ويدل على جهل كبير في الإنسان. أن تؤثر أخاك بأداء فريضة الحج، أن تؤثر أخاك ببر والديك، برهما أنت من أجل أن تكسب الأجر، أنا أؤثرك على نفسي، هذا كلام فيه خطأ كبير. لا مؤاثرة في الخير، والخير كله في المؤاثرة، أي لا مؤاثرة في حظوظ الآخرة. معك مبلغ يكفي أن تطلب العلم وتنال أعلى درجة علمية، آثرت أخاك وتبقى أنت جاهلا؟ لا. معك مبلغ يكفي أن تحج بيت الله الحرام، تؤثر أخاك في الحج وتبقى أنت من دون أداء الفريضة؟ تؤثر أخاك في بر الوالدين وتنسحب أنت وتدعي أنك تؤثره في عمل صالح؟ لا يقبل ولا يعقل أن تؤثر أحدا في عمل صالح، ولا في بر والدين، ولا في إنفاق، ولا في أداء عبادة، ولا في أداء فريضة، هذا كله مرفوض. وهناك من يفهم المؤاثرة فهما معكوسا، لا مؤاثرة في الخير، لا مؤاثرة في عمل صالح، لا مؤاثرة في الطاعة، لا مؤاثرة في بر، لا مؤاثرة في أداء فريضة، هذا كله ممنوع. لكن المقبول أن تؤثر أخاك في حظوظ الدنيا رغبة بما عند الله عز وجل. وأنت حينما تعطي مما أعطاك الله، وحينما تنفق مما أعطاك الله، تشعر أنك فعلت شيئا. فالمؤاثرة من أقرب الطرق إلى الله عز وجل، ومن أجل الأعمال، وتكاد الأمة الإسلامية تنفرد بهذا الخلق، لأن هذه الكلمة الإيثار ليس ما يقابلها في اللغات الأخرى. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة،
1: أعلم بقصيده،
2: هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص.

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبر

اغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا

ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

قبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

0: الظالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صفوة الله من خلقه، أخيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وزل اللهم الصحابة الكرام عن دينك وعبادك خير جزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أما بعد، فنستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء

0: منذر ولكل قوم هاد. تلكم هي سورة الرعد، وهي سورة مكية لها شخصيتها المستقلة الخاصة بها، وهكذا سور القرآن جميعها يا أخوة. فسورة الرعد عرضت شبه الملحدين والكافرين وردت عليها ردا محكما، وبينت قدرة الله تبارك وتعالى وعظمة هذا الكتاب، وكانت فيها تسلية لسيدي وسيدكم رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام. وسنجد هذا واضحا كل الوضوح ونحن نفسر الآية الكريمة، فما عليكم إلا أن تستمعوا بقلوبكم وتنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. هذه السورة الكريمة اشتملت في فاتحتها على 4 أحرف، والصور التي قبلها كانت 3 أحرف كما رأينا، ولكن هذه السورة الكريمة زيد فيها راء، ولعل السورة الكريمة كثرت فيها الكلمات التي فيها حرف الراء كالرعد وغيره. وقد تحدثنا عن معنى هذه الحروف من قبل، فلا داعي إلى إعادة ما قلنا. وخلاصته أن هذه الحروف جيء بها ليبين ربنا تبارك وتعالى أن هذا القرآن معجز. ولماذا عجزتم أيها العرب أن تأتوا بصورة ولو أقصر صورة من مثله، مع أن حروفه هي حروفكم التي تنطقون بها، ألف لام ميم را وهكذا. تلك آيات الكتاب، هذه هي آيات الكتاب في هذه السورة الكريمة وغيرها. والذي أنزل إليك من ربك الحق أيها النبي، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بالحق أنزلناه فهو حق من عند الله لا ريب فيه، وبالحق نزل أي كل ما في هذا الكتاب حق لا يتطرق إليه الباطل أبدا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه الكثرة دائما يركز القرآن الكريم عليها أيها الأخوة حتى لا يغتر بها الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فمع وضوح هذه الرسالة الطيبة الكريمة ومع وضوح هذا القرآن الكريم، فمع ذلك كله فإن كثيرا من الناس لا يؤمنون به. ثم يبين الله تبارك وتعالى قدرته في هذا الكون، بدأ بالسماء ثم سيأتي الحديث عن الأرض. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها. تحتمل هذه الجملة الكريمة أن الله خلق السماوات بدون عمد، وتحتمل أن الله خلق السماوات بعمد ولكنه عمد غير مرئي وهو قانون الجاذبية. سبحان الله، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. وسخر الشمس والقمر من أجلكم أيها الناس، وتصوروا حياة لا شمس فيها ولا قمر، أيمكن أن تكون هناك معيشة للناس على هذه الأرض؟ لا والله أبدا، بل للخلق جميعا لا للناس وحدهم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. الله هو المدبر، وكلنا إن استطاع أن يدبر لنفسه فلا يستطيع. وما أجمل قول القائل: لا تدبر لك أمرا فذو التدبير هلك. لا تدبر لك أمرا، نحن أولى بك منك. يدبر الأمر، يفصل الآيات، يفصل الآيات في هذا القرآن الكريم، ويفصل الآيات في هذا الكون، أرضه وسمائه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لمن أجل ماذا؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يقينا ليس فيه شك أبدا. وبعد أن تحدث القرآن عن السماوات، جاء الحديث عن الأرض، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسية، جمع راسية، وهي الجبال، حتى لا تضطرب الأرض ولا تميد. وأنهارا من أجلكم أيها الناس، وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. يا أخوة، هذا هو كتاب الله، شاهد بنفسه على أنه حق، وعلى أنه من عند الله. هذه الحقيقة والله ما كان أحد يعلمها حين نزول القرآن، لا في الشرق ولا في الغرب ولا في الدنيا كلها، وإنما عرفت فيما بعد. جعل فيها زوج من جعل من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، ذكر وأنثى. والتزاوج يا أخوة، لا يظنن أحد أنه بين الناس وحدهم أو في الحيوانات وحدها، وإنما النبات كذلك لا بد له من تزاوج حتى يؤتي أكله. وهذه حقيقة ما يجهلها أحد الآن، وهي تنطق بأنها معجزة قرآنية ما كانت لتعلم من قبل أبدا، ولكن العلم كشف عنها. وصدق الله تبارك وتعالى: ولنعلمن نبأه بعد حين. وصدق الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يغشي الليل النهار، يغطي الليل النهار فيذهب نوره، وكذلك يغشي النهار الليل أيضا فتذهب ظلمة الليل، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، قطع من الأرض بعضها قريب من بعض بل بجانب بعض. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان. والصنوان هي الجذع الذي يكون فيه عدة نخلات، وغير صنوان النخلة المنفردة وحدها. يسقى بماء واحد، الماء واحد، ومع ذلك بعضه أفضل من بعض في الأكل. وهذه حقيقة يعرفها الناس جميعا يا أخوة، أي والله يعرفها الناس جميعا، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن عظمة الدقة في نظم القرآن الكريم أن الآية الأولى التي تتكلمت عن الثمرات والتزاوج والذكر والأنثى بين النبات ختمت بقوله يتفكرون، لأنها بحاجة إلى فكر وبحاجة إلى سؤال وإلى علم. أما الآية الثانية فختمت بقوله يعقلون، لأن كل عاقل يدركها. هكذا عظمة هذا الكتاب الكريم يا أخوة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وإن تعجب أيها النبي وأيها المستمع، فعجب قوله هؤلاء الكافرين الملحدين، أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. نعم، ستكونون في خلق جديد. جاء أحدهم بعظم بال وفتته رميم، وقال: أيحيي هذا ربك؟ فقال النبي عليه وآله الصلاة والسلام: يحييك ويدخلك النار. ونزل قول الله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. سبحانه وتعالى يقول الله: أولئك الذين كفروا بربهم الذي رباهم وخلقهم وأنعم عليهم وأولئك الأغلال في أعناقهم. الأغلال يا أخوة جمع غل، وهو ما يقيد به العنق فيمنع من الحركة وهو شديد، نسأل الله السلامة. وقد اختلف المفسرون في هذه الجملة: وأولئك الأغلال في أعناقهم، فقال بعضهم إن ذلك في الدنيا، يعني إن هناك أغلالا في أعناقهم تمنعهم من الإيمان، بمعنى أنهم لا يريدون أن يؤمنوا لأن هناك ما يحجبهم عن الإيمان، فشبه ذلك بالأغلال. وقال بعضهم إن ذلك في الآخرة، ستكون هذه الأغلال في أعناقهم في جهنم، وكل صحيح، والقرآن يحتمل وجوها كثيرة يا أخوة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نعوذ بالله من ذلك. ثم يقول الله: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. كانوا يقولون للنبي: ائتنا بالعذاب، ائتنا بهذا الذي تتوعدنا به. وقد خلت من قبلهم المثلات، جمع مثلة وهي العقوبة، أي لماذا يستعجلون؟ ألا يعتبرون ممن سبقهم الذين خلوا من قبلهم وعذبوا وأطيح بهم؟ ثم يقول الله تبارك وتعالى: يفتح لهم باب التوبة، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم مهما ظلموا، إن آمنوا وتابوا فإن الله يغفر لهم، وإن ربك لشديد العقاب لمن لم يتب. ويأتي القرآن على شبهة من شبهاتهم، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. جاءهم النبي عليه وآله الصلاة والسلام بالقرآن، ومع ذلك طلبوا آيات كآيات الأقوام من قبلهم. والله قدير على أن يأتيهم بآية، لكن إذا جاءتهم هذه الآية التي طلبوها، والآية التي طلبوها كثيرة، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يقول الله: إنما أنت منذر، أي لست بمسيطر، والآيات ليست من عندك وإنما هي من عندي. ولكل قوم هاد، أرسلنا لكل قوم من يهديهم من الأنبياء والعلماء. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا الصحابة الكرام البررة. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عبد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: أعوذ بالله من

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. خرج رجل يدعى داود بن سلم في زيارة رجل آخر يدعى حرب بن خالد، وكان حرب هذا كريما جوادا. فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فأدخل إلى حرب وأنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاحا، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا. فأحسن حرب إحسانا كبيرا لهذا الرجل وأمر له بجوائز كثيرة، ثم استأذنه داود في الانصراف فأذن له وودعه وانصرف. فلما خرج من المجلس كان غلمان حرب جلوسا، ولم يقم منهم أحد إليه ولم يعينوه كما كان من سابق شأنهم، فظن أن حربا ساخط عليه وقد احتال ليشعره بذلك. فرجع داود إلى حرب وقال: أواجد أنت علي؟ قال حرب: لا. ولم ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان. قال: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم وسألهم فقالوا: إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فوقعت كلماتهم في نفسه أشرف موضع. ولما قدم داود المدينة سمع أهلها بحديثه، فأتاه منهم رجل من أعيانها يدعى الغاضري فقال: إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه داود بما كان من خبره، فقال الغاضري: والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك. وبذا فقد ألحق حرب غلمانه به في الجود والكرم والإدابة بما رأوا منه من إكرام أضيافه.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: حياة اف ام للوطن حياة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في قاعدة بسيطة بتساعدك تتعامل مع أي موقف مزعج في شغلك، لأنه مش كل شيء بضايقك لازم تتحمله ومش كل شيء لازم تحاربه. فعندك أربع خيارات: غير، تكيف، أثر، أو انسحب واستقيل. مثلا بيئة عملك مزعجة، فيها ضغط مستمر وتوتر ومشاكل بين الموظفين، ويمكن أسلوب مديرك نفسه جزء من المشكلة. طب شو تعمل؟ الخيار الأول غير. إذا في شيء بإيدك تغيره غيره، غير طريقة تعاملك، رتب حدودك، نظم وقتك، وابتعد عن المشاكل اللي ما إلها علاقة بشغلك. مش كل شيء مزعج لازم تغير بسبب الشركة وتستقيل. أحياناً تغيير طريقة تعاملك مع الموقف بحل جزء كبير من المشكلة. الخيار الثاني تكيف. إذا البيئة فيها أشياء مزعجة لكنها ضمن حدود مقبولة ومش ضد قيمك ومش بإيدك تغيرها، تكيف معها وكون شخص إيجابي. تعلم كيف تشتغل بتركيز رغم الضوضاء، أو كيف تحافظ على مهنيتك بدون ما تدخل بكل مشكلة، لأنه مش مطلوب منك تحب كل شيء في شغلك. المطلوب تعرف كيف تشتغل بشكل محترف رغم الأشياء اللي ما بتحبها. الخيار الثالث أثر. إذا المشكلة جد مش بإيدك مباشرة لكن بتقدر تحركها، احكي، بس لا تحكي كشكوى، احكي باقتراح. مثلا بدل ما تحكي لمديرك الجو هون سيء والكل متوتر، احكي له لاحظت إنه الضغط والمشاكل بين الفريق أثرت على سرعة الإنجاز، عندي اقتراح نجرب طريقة مختلفة بتوزيع المهام والمتابعة ونقيس الفرق خلال أسبوعين. هيك أنت ما زدت المشكلة، أنت حاولت تكون جزء من حلها. وفي خيار رابع اللي هو الانسحاب. إذا حاولت تغير وما تغير، وتكيفت وما قدرت، وحاولت تأثر وما صار أي تغيير، والبيئة أصبحت تستنزفك أو تتعارض مع قيمك أو تؤثر بشكل مستمر على صحتك وأدائك، فممكن يكون القرار الصحيح إنك أنت تنسحب. والانسحاب من الوظيفة مش فشل. أحياناً الاستقالة قرار مهني ناضج إذا أخذتها بوعي وبعد ما ترتب وضعك وتحفظ خط الرجعة. طبعاً أنا ما بدعيك إنك تستقيل، لأنه الهدف مش إنك أنت تظل في مكان يأذيك فقط حتى تقول أنا تحملت كثير. الهدف إنك تختار البيئة اللي تقدر فيها تنجح وتقدم أفضل ما عندك. طب كيف تعرف أي خيار تختار؟ اسأل حالك سؤالين. أولاً هل هذا الإشي تحت سيطرتي؟ إذا نعم غير، إذا لا اسأل هل بقدر أتعامل معه بدون ما يخالف قيمي ويستنزفني؟ إذا نعم تكيف، إذا لا اسأل هل بقدر أثر فيه؟ إذا نعم أثر. وإذا حاولت كل هذا وما تغير إشي، هون ممكن يكون خيار الانسحاب هو الخيار الصح. الخلاصة مش كل موقف مزعج بحتاج شكوى. بعض المواقف بدها تغيير، وبعضها بدها تكيف، وبعضها بدها تأثير، وبعضها بدها قرار للأسف الانسحاب. أسوأ شيء ممكن تعمله إنك أنت تظل في نفس المكان بنفس المشكلة وتشتكي منها كل يوم. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. والشركة الذكية ما بتظل تشتكي من بيئة ما بتناسبها، بتقرر تغيير، إما تكيف أو تأثير أو انسحاب.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: حركة أسهل، شفافية 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام
3: اسمعيها من طفلك.

0: هلا فيه، جمع ماجيك جروب، ضاحت الياسمين خلف فايف بي مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم من تتابعوننا إخوة وأخوات، رحمة الله والبركات. وبعد، الحمد لله أن شرح الله صدورنا بالقرآن وللقرآن مع الآية 66 من سورة البقرة بعد 100 طبعا، وذلك قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يا الله، موقف خطير، الآية سطر وقليل لكن تحتاج إلى وقفة، لكن ما فيش وقت نطول. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني كان بعض الأشخاص عاملين آلهة ينظرون للناس مثل ماركس وغير ماركس في الجاهلية. من صنع الأصنام معروف اسمه، مكتوب في الكتب، هو الذي أول من صنع الأصنام لقريش فعبدت، وحنا جنب البيت، هذا بيت الله سبحانه، عبدت الأصنام وترك الإله العظيم. طب هذا بيت الله، كيف تعبد الأصنام التي وضعت في بيت الله؟ كيف؟ غدا سيتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اللي كان ماركسي واللي كان اشتراكي واللي كان مدري ايه علماني ملحد واللي الى اخره، هيجتمعوا بكره في ساحه واحده. انت ضليتني، بعد اقلب وجهك عني، مش عاوز اشوفك، اهلكتني، انا لا اخش النار عشانك، من اجل ما اغويتني. اذ تبرأ الذين اتبعوا، بين هذا انا بريء منه. تاخرت يا اخي العرب. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الرؤوس، هيقول انا ما جبرتكمش على الكفر. طب ما انت نظرت لنا، الاشتراكية والشيوعية والإلحاد كان لها متفلسفون ولها منظرون ولها قوالة، بمعنى أنهم يعني ينشرون مثل هذه الأقوال. إذن إذ تبرأ الذين اتبعوا، لهم التابعين هذول الأذناب، من الرؤوس، آسف، من الذين اتبعوا، أي الأذناب الذين كانوا كالذيل ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يا الله سلم يا رب. ورأوا العذاب، لسه ما ذاقوهوش، شافوه قبل أن يذوقوه. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كنا لمن الضايق في الدنيا، إلنا عم وإلنا خال وإلنا جد وإلنا جار وإلنا نسيب وإلنا عشيرة وراء إلى آخره. في الآخرة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا أب ولا أم ولا عشيرة ولا نظير ولا محامي دفاع، ما فيش. وتقطعت بهم الأسباب، طلع حواليك ما فيش غير عملك، ما عمل الشيء. إذا طالب ما قراش ولا كلمة، جاتونه أربع أسئلة وأنا مش قاري كله، والله منا كيف بدي أجاوب؟ هذا اللي من لم يقدم للآخر. يا أيها الناس، نحن مقدمون على امتحان ستصلح أوراقنا عند الإله العظيم، وإذا كان بغى أن نحضر من الآن إجابات على كل سؤال. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة بدنا ننتقم منكم يا من أضللتمونا بنظرياتكم اشتراكية وشيعية اللي هي المهم. عايزين نقول يا رب أنا بريء منك، بس تأخرت جدا، كان معك عمر طويل يا طويل العمر، كان فكرت يا أبويا. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إلى أن قال وقال الذين اتبعوا لـ 67 بعد 100 لو أن لنا لو إن كرة ثانية عشان نركلكم ونخرج من هذا النمط الكريه الذي أوقعتمونا فيه، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يعني الرؤوس يتبرؤون من الأذناب، والأذناب يتمنوا لو أنه عندهم فرصة ثانية ليتبرؤوا من هؤلاء الرؤوس. ما كل أماني ما لها من تحقيق، كان قدامك فرص طويلة يا طويل العمر. فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يا الله، لما يكون عملك كل صوت صورة وانت شايفه كما ترى التلفزيون، هذا أنا، وهذا الصحبة اللي كنا نشرب المشربة عربية في المحلات اللي لمشية، المهم حسرات. لو إني كنت عاقل كان ما عملت هذا العمل. لو كني كنت مش عارف مكان لما غووني أصير شيوعي وملحد. طب تفضل، يعني أنا الآن مصيري أمام الله، كيف بدي أقابله؟ حسرات عليهم، كان للحزب اللي مش عارف إيه ولا إيه نشط وشغال، حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ولن يخرجوا من النار. وما هم بخارجين، الباء دخلت على جواب ما له معنى، ليس ما في خروج من النار وإنما خلود فيها. إلى الآية 68 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99444.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 0749-369-9.
1: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق

0: واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الم

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3-99-1.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-53. روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
3: تطبيق أشيائي.
0: صوت حياة مع ليث لجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعل الصباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

اسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 بالقاهرة والصلد، 102.7 في العقبة. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا مستمعينا الكرام، صباح الخير للجميع. يمكن قبل يومين كان في تصريح مستفز جديد لما يسمى بالمبعوث الأمريكي لسوريا والعراق توم براك، واللي تحدث وقال إنه الله أرسل الأنبياء أو جميع الأنبياء كما يقول إلى الشرق الأوسط، ولم يرسلهم لا إلى أمريكا ولا إلى أستراليا ولا إلى الصين ولا إلى الكاريبي، بس أرسلهم لهذا المكان تحديدا الذي تبدو مشكلاته عصية على الحل. بيقول إذا العناية الإلهية لم تفلح في حلها، إذا كانوا الأنبياء أنفسهم عجزوا عن ذلك، فاعتقادي بقدرتي على الحل، مش عارف مين فكر حاله بصراحة، بيقول باعتقادي قدرتي على الحل خلال العام والنصف المقبلين يبدو احتمال ضعيف. طبعا إضافة أنه تصريح مسيء ومستفز، والمفروض أنه لا يصدر عن أي شخص، يعني فما بالكم بشخص اليوم مبعوث رسمي المفترض أنه جاي يساعد في حل الأزمات، يقرب بين الأطراف، يخفف التوتر مش يزيده. إضافة لهذا الكلام، هذا ما يعني هذا التصريح عبارة عن قلة وعي وقلة فهم للتاريخ. هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، كانت مهد الحضارات، كانت مهد الإمبراطوريات من آلاف السنين، فطبيعي جدا أن يكون لها حضور كبير في موضوع إرسال الأنبياء والروايات والتاريخ والدين. هو طبعا يقيس انتشار الأنبياء من خلال التصريح اللي يحكيه، ويقول لك أنا اليوم أقيس انتشار الأنبياء على خريطة العالم اليوم، ويحكي ليش ما يجوا على الكاريبي، ليش ما يجوا على أمريكا الشمالية ولا أمريكا الجنوبية أو أستراليا والصين. فهذا اللي كنت أحكيه الآن، أنه له علاقة بقلة الوعي وقلة الفهم، أني أقيس أنا اليوم عن حضارات عمرها آلاف السنين، أقيس الخريطة الحالية اللي تقسمت في العالم وصارت اسمها شرق أوسط وهذا شرق أدنى وهذا أوروبا وهذا غير، أقيسها على خريطة العالم اليوم. بعدين الأنبياء لم يكونوا مسؤولين عن الاحتلالات ولا سباق النفوذ ولا الأسلحة ولا قرارات مجلس الأمن الدولية المنحازة، بالعكس الأنبياء كلهم جاءوا برسائل العدل والرحمة والتسامح وحقر الدماء. وأنتم تعلمون أن اليوم الولايات المتحدة هي ومن يسموا أنفسهم بالسياسيين اليوم هم من كانوا سبب في إثارة المشاكل وإثارة الحروب والصراعات والويلات في منطقتنا. فاليوم محاولة تصوير الشرق الأوسط أنه يعني خلص ما في حل، وأن منطقة الشرق الأوسط عصية على الحل، وأنه سيبقى هذا العالم أو ستبقى شعوب هذه المنطقة تعيش الحروب والصراعات والويلات، وهذول الجماعة محكومين يعني بالفشل ومحكومين بالصراع إلى الأبد، ونتجاهل ما ونتجاهل السرطان الموجود في منطقة الشرق الأوسط، الاحتلال الصهيوني اللي هو سبب كل خراب وسبب كل دمار، ونتجاهل التدخلات الخارجية والصراعات الدولية ومحاولة تغذية هذه الصراعات وإشعال الحرائق في المنطقة من خلال أمريكا وحلفائها من المستعمرين. اليوم يمكن أمريكا وقبل 100 سنة بريطانيا وقبلها من المستعمرين مثل فرنسا وغيرهم. فبعتقد اليوم هذا أيضا تجاهل للواقع وكذب على الحقيقة. والعلم هاي مش أول مرة يستخدم فيها ما يسمى بالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، أو اليوم صار اسمه المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق. هذه ليست المرة الأولى اللي يستخدم فيها مصطلحات وكلمات مستفزة. قبل أشهر كان يعمل مؤتمر صحفي في قصر بعبدة بلبنان، وخلال المؤتمر الصحفي، يعني بتعرفوا أي حدا فيكم تابع مؤتمر صحفي، عندما يسكت المتحدث عادة الصحفيين كل واحد بده يحاول أن يحصل على سؤال، هذا طبيعي يعني، ويحدث في البيت الأبيض. هو قال لا، أنه أنتوا اللي بتعملوه يعني عبارة عن عدم تحضر. فطبيعي أي صحفي اليوم في أي مؤسسة يعمل بده يحاول أن يحصل هو على السؤال حتى يجيب على السؤال ويأخذه كتصريح خاص، خلينا أقول، للمؤسسة التي يعمل فيها. فبالفعل سكت وبستنى على أساس أنه يعني يأتي السؤال الذي يلي. فوصف الصحفيين أجلكم الله بالحيوانات، قالهم هذا التصرف عبارة عن تصرف حيواني، وقالهم أنا ما بستغرب هذا التصرف الحيواني في المنطقة اللي أنا موجود فيها، لأنه هذه المنطقة في إشارة للشرق الأوسط، يعني معظم التصرفات اللي أنا بشوفها هي تصرفات عبارة عن تصرفات حيوانية.
وقتها طالبت نقابة الصحفيين اللبنانيين باعتذار، ويعني وحتى القصر الرئاسي في لبنان قال ما بيصير هذا الكلام من داخل منبر القصر. وبعد موجة غضب يعني طلع وقال أنا يمكن حكيت كلام مش مناسب، ما اعتذر، لم يعتذر، قال يمكن حكيت كلام مش مناسب، قال ممكن أنا المرات الجاي أكون أكثر استيعاب للموقف، يمكن حكيت بطريقة مستعجلة شوي. فأبدأ أقول لكم يا أخوان هاي الكلمات المستفزة سواء اللي حكاها قبل يومين أو الآن المثال اللي ذكرته في لبنان، هذه ليست زلات لسان، أبدا مش زلات لسان. بعدين مين حكى لأمريكا أن شعوب المنطقة وشعوب الشرق الأوسط وشعوب العالم العربي اليوم بحاجة لهم، بحاجة إلى مبعوث أمريكي، ولا بحاجة إلى ما يسمى اليوم بجاي عشان السلام، وهم يعلمون اليوم أنه إحنا بحاجة أنهم يحلوا عنا ويتركونا بحالنا وراح تكون أمورنا ممتازة.

0: فيه.
1: طبعا توم براك يا اخوان اصوله لبنانية، يعني هو اصوله عربية لكن هو لا يعترف بذلك وبيقول لك انا مواطن امريكي. على العموم، يصادف يوم غد الثلاثاء ذكرى مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبهذه المناسبة منشوف الناس وتكون مبسوطة تتحدث عن سيرته العطرة، نشوف الحلو يتوزع، نسمع الأناشيد ونسمع القصص في التاريخ عن هذه السيرة، وتسمع بالتلفزيون وبالراديو وعلى مواقع التواصل يعني عن صفاته وعن معجزاته وعن أخلاقه التي وصف بالقرآن بأنه من يعني على خلق عظيم، وكلها مظاهر جميلة، وكلها مظاهر اليوم تعبر فعلا عن حبنا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تعبر عن هذه المكانة الكبيرة لهذا النبي العظيم الذي أرسل رحمة للعالمين في قلوب كل الناس، الكبير قبل الصغير أو الصغير قبل الكبير. لكن قبل أيام أنا كنت بفتح على الفيسبوك فبشوف فيديو، يعني قد يكون الفيديو قديم صراحة لكن يمكن الآن مناسبته، يطرح فيه تساؤل. فعليا التساؤل يمكن يخلي حدا فينا يعني يصفن ويفكر فيه كثير، ماذا لو كان الرسول محمد بيننا اليوم؟ وصرت أفكر يعني إحنا اليوم لو إحنا مشينا في شوارعنا وفي أسواقنا ومشينا في مؤسساتنا ودوائرنا ببيوتنا ومجالسنا، فتنا أو اطلع على مواقعنا على السوشيال ميديا صفحاتنا وشافنا كيف بنتعامل مع بعض وكيف بنحكي مع بعض وكيف مشاكلنا وكيف خلافاتنا وكيف طريقة حوارنا، شو كان راح يشوف؟ يعني يمكن اليوم أكثر إشي أنا لفتني هو تعليق أنه أكثر إشي راح يشوف الرسول أنه حافظنا على اسم محمد، يكاد لا يخلو بيت عندنا إلا في اسم محمد. وأعتقد اليوم، لكن هل أثر هذه الرسالة موجودة في سلوكنا؟ أم في فجوة كبيرة اليوم بين الكلام اللي نحكيه وبين التصرفات اللي موجودة في واقعنا؟ شو رأيكم يا أخوان؟ الرسول كان يوصف بأنه أخلاق، مش بس صوم وصلاة، كان عبارة عن أخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، وكان عبارة عن أخلاق يمشي بين الناس، يعني كان يوصف بالصادق الأمين، كان رحيم، كان عادل، كان حليم، كان متواضع رغم مكانته، هو خير البشر لكن كان متواضع رغم المكانة العظيمة التي يعني موجودة للرسول، كان حليم رغم كل الأذى اللي كان يتعرض له. فاليوم أنا سؤالي يا أخوان، قديش بقي من هاي الأخلاق اليوم في تفاصيل حياتنا؟ قديش بقي من هاي الأخلاق في مجتمعنا اليوم؟ قديش إحنا عادلين مع بعض، صادقين، أمينين، حليمين، رحيمين مع بعض؟ شو رأيكم؟ كم بقي من هذه الأخلاق؟ الحديث اللي تعلمناه وإحنا صغار، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إذا بدنا نحكيها بالفصحى. هل الناس فعلا سالمة من الألسنة بعض؟ إحنا اليوم يعني لو بدنا نتفرج على المجتمع، شو رأيكم يا أخوان؟ هل إحنا فعلا يعني سالمين من ألسنة بعض وأيدي بعض؟ الزملاء في في في بيئات العمل، في بيئات العمل بشكل عام، هل سالمين من بعض من الغيبة والنميمة والأسفين؟ منك يا بلبل، هذا اللي مضيها نازل طالع عند المدير. القرايب يا أخوان، القرايب والجيران، عدي بضحك على بلبل، مش قصدي عنك. القرايب والجيران، هل فعليا سالمين من كلام بعض؟ سالمين من الحقد والحسد والغيبة والنميمة والأمراض الموجودة في القلوب؟ طيب الشخص اللي نختلف معه فكريا على السوشيال ميديا ولا بالجلسات ولا بالمؤتمرات ولا بالندوات ولا بالحوارات، نختلف معه فكريا، نختلف معه سياسيا، نختلف معه حتى اجتماعيا مثلا، يسلم منا؟ يسلم من ألسنتنا؟ من تجريحنا؟ من التنمر على السوشيال ميديا؟ أنا أسأل أسئلة وأترك الأجوبة لكم. هذا بالنسبة لللسان. بالنسبة لمن سلم المسلمون من يده أيضا، إحنا كيف بشوارعنا يا إخوان؟ إحنا كيف بشوارعنا؟ كم مشاجرة تحدث آنية في مجتمعنا لأشخاص ما بيعرفوا بعض، لحظة غضب آنية بتلاقيه أقدم على ضرب فلان واعتدى بيده على فلان، ويمكن تصل هذه المشاجرة إلى مرحلة مع الأسف متقدمة، قد يصل فيها إلى ارتكاب جريمة قتل. شو رأيكم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا قيمة الكلمة، وفهمنا بالدين بأنه الكلمة قد تكون أحيانا تغني عن ألف فعل، وأنه الكلمة اليوم إذا بدك تحكي بدك تختار أجمل الكلام، وفعليا اليوم إذا ما بدك تحكي خير أسكت، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا دليل على قيمة الكلمة يا إخوان، يعني يا بتحكي كلام محترم وكلام يعبر عن أخلاقك وعن قيمنا وسلوكنا وعاداتنا، يا بتسكت. إحنا اليوم شو رأيكم بالكلمة؟ والله مرات بدك تصحح غلط، واحد يحكي فحكى معلومة خطأ، يعني تصحح الخطأ بخطأ. البعض طبعا يحرج الشخص اللي حكى الكلام الخطأ. فقديش أهمية الكلمة اليوم؟ هل الناس بتكسر بعض بالكلام؟ هل الناس بتجرح بعض بالكلام؟ ولا لا، اليوم الناس حريصة كل واحد يراعي مشاعر الثاني لما يتحدث إله بالكلام. شو رأيكم يا إخوان؟ أنا بحاول أخذ محاور بس هيك نشوف فيها بعض تفاصيل حياتنا، وكل واحد يقيس على تجاربه، على الناس اللي حواليه، على البيئة التي يعني هو موجود فيها. النبي قال خيركم خيركم لأهله. لو إحنا اليوم دخلنا على بيوتنا وشفنا كيف واقع الحال، شو رأيكم يا إخوان؟ يقولون أن حقيقة الإنسان ما بتظهر أمام الغرباء، يعني أنت اليوم أنا ما بقدر أقيمك لما تكون والله قدام الكاميرا ولا قدام الناس ولا في مجلس ولا طالع هون ولا رايح هناك ولا بيئة عملك. أنا اليوم إذا بدي أقيمك بقيمك كيف هو سلوكك داخل بيتك، يعني اليوم أن اليوم أنت بالبيت بدون مجاملات، ما بيكون في إشي رسمي، ما بيكون في حدا يراقبك، ما بيكون حدا شايفك، فأنت المفروض الآن على طبيعتك، على طبيعتك. فكيف تتصرف داخل بيتك اليوم؟ أنت هذا هو معدنك، هذا هو الشخص. دائما يقال أن معدن الشخص بيبين تحت الضغط، تحت الضغط وعند الغضب. واليوم أيضا معدن الإنسان إذا بده يجمل نفسه ويمثل حاله ما بيبين برا، بيبين داخل بيته. فاليوم مش بطولة أبدا أنك تكون محترم وتكون هادي مع الناس برا البيت وبس، لا، كمان قديش ممكن أنت اليوم تظلك جوا البيت يعني إنسان نفس الشيء برا البيت، ما تتحول لشخص عصبي أو إنسان مؤذي. هاي هي البطولة، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاليوم البطولة إن اليوم تكون عائلتك هي أول ناس، عائلتك سواء زوجك أو زوجتك أو أبنائك أو أمك أو أبوك إخوانك، هم أول من يشهدوا إليك بأخلاقك قبل الناس اللي برا، قبل ما تقول الناس عن فلان ولا علان ما شاء الله عليه والله محترم أخلاقه عالية، جيرته ما شاء الله ترفع الرأس. لا، أول ناس يشهد بأخلاقك عيلتك، بيتك، المكان المفروض أن تظهر فيه رحمتك مش المكان اللي تفرغ فيه غضبك. فكيف هي حال بيوتنا اليوم؟ كيف هي حال بيوتنا ومنازلنا؟ لو مشى الرسول عليه الصلاة والسلام في أسواقنا، كيف هي حال أسواقنا؟ شو وضع التجار؟ أنا بحكي عن الأسواق مش بس أكل وشرب طبعا، كل شيء في بيع وشراء. الناس اللي تخفي عيب البضائع، الناس اللي تغش الناس، الناس اللي يرفع السعر المحتاج، الذي يحتكر السلعة، صاحب العمل اللي أخر الراتب عن العامل اليوم، الغشاش، من غشنا فليس منا. يا أخوان مرة ثانية، الدين مع أهمية الفرائض مش بس هو الصيام وصوم وصلاة، الدين أيضا معاملات، والدين أخلاق، والدين ما تبيع ضميرك عشان تربح، الدين ما توكل حق عامل ضعيف لأنك أنت اليوم أقوى منه أو أنت اليوم يعني هو يشتغل عندك، الدين ما تستغل حاجة إنسان عشان أنت تضاعف مكاسبك، زي ما كنا نشوف مع الأسف في وقت الأزمات، وكان آخرها تتذكروا ما حصل في جائحة كورونا، بعض تجار الأزمات شو عملوا. لو دخل النبي إلى مؤسساتنا وأسواقنا ودوائرنا قديش راح يشوف إنسان كفؤ حرم من فرصة لأنه في واحد عنده واسطة ومحسوبية، أو واحد عنده قرابة صاحب قرار يقول لك والله أعرف فلان وظفني. كم سنرى اليوم مسؤولين يعتبر منصبه امتياز، فهو الآن يستغل الوظيفة الموجود فيها، لا يعتبر هذا المنصب أمانة وخدمة للناس. إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليها. فهل فعلا اليوم المسؤول يؤدي الذي عليه؟ هل اليوم الشخص الذي يعمل سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص مؤتمن على العمل؟ إحنا اليوم لو مشينا في مؤسساتنا ودوائرنا ومشينا في أسواقنا ومعاملاتنا وقطاعنا العام وقطاعنا الخاص، شو رأيكم يا إخوان؟ لو مشينا بشوارعنا، الناس اللي تصرخ على بعض، الناس اللي تشبر لبعض على الإشارات الضوئية والدواوير، اللي يلحق ورا سيارة الإسعاف ويزاحف فيها، اللي يفتح شباك السيارة ويرمي قنينة البيبسي ولا كاس القهوة ولا كيس الشبس، وبالآخر يقول لك ما شاء الله أول إشي تعلمناه وإحنا صغار النظافة من الإيمان، وتلاقيه هو أول واحد يعني مع الأسف يعني يمكن يأذي الطريق. بيقول لك والله تعلمنا أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وهو نازل جاي يعني بكب جنب الحاوية زي الفيديوهات اللي شفناها الفترة الماضية. بتلاقيه اليوم بده يروح على صلاة الجمعة ولا على صلاة التراويح، وهاي المشاهد بنشوفها برمضان، بيسكر الشارع بعطل الناس، بس يطلع من الصلاة يعني تحاول تقول له يا أخوي أنت يعني فايت تصلي وسكرت على الناس، يقول لك أنا والله بالجامع بصلي. يعني إذا هو بالجامع خلص يعني بده يصلي، بدك تنتظر يخلص الفرض والسنة بعدين بعدين بعدين أنت يعني حتى تحرك أو تطلع على مشوارك. وقديش هذا بنشوفه، وقديش ناس يتأذوا من المصلين في يوم الجمعة، خاصة الناس جيران المسجد، وهو بيقول لك أنا طالع أصلي، هو لا، هو طالع يأذي الناس صراحة، طالع يعطل مصالحهم مش طالع يصلي، لأنه لا يمكن أن تكون العبادة بنفس الوقت قاعد تأذي فيها الناس وتعطل مصالح الناس. كيف نتعامل مع إماطة الأذى عن الطريق؟ اليوم البعض يقول لك بدنا الوطن يكون نظيف، بدنا البلد تكون نظيفة، يعني مش معقول هل يعني. وكل يوم احنا يوصلنا صور ويوصلنا فيديوهات منكم انتم كمستمعين، وبيقول تفضلوا كيف مناظرنا وكيف شوارعنا وين أمانة عمان وين الشركات الجديدة. كيف اليوم نطالب بمجتمع نظيف ووطن نظيف واحنا ايدينا هي اللي بترمي هاي النفايات، احنا ولادنا صراحة. فاليوم بعتقد قديش مهم أن نتحدث بهذه السيرة العطرة. غدا ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي عطلة رسمية، والمفروض كل واحد يقعد مع أولاده ويحكي عن هذه السيرة العطرة. لكن مع أهمية ذلك، مهم اليوم أن نفهم الناس الموجودين معنا في بيئة عملنا، في مجتمعنا، في قرائبنا، ببيوتنا، نفهمهم أيضا أن الدين أخلاق ومعاملات وليس فقط صوم وصلاة، ونبتعد كل البعد عن الأخلاق. أفهم كيف أنا أحترم كبير السن، كيف أحترم المريض وأعطف عليه، شو يعني رحمة، شو يعني صدق، شو يعني عدالة، شو يعني أمانة، شو يعني اليوم أكون يعني أنا إنسان يسلم الناس من لساني، يسلم الناس من يدي، أكون إنسان إذا بدي يكون فيه خير يكون الخير في البداية لأهلي وعائلتي، ثم هذا الخير لوحده سيكون للناس. فبعتقد اليوم أنا مش بس والله أنا بقول عن حالي مسلم وأنا قاعد أصلي داخل المسجد، لا، كمان أنت مسلم عند الإشارة الضوئية، أنت مسلم عند الدوار، أنت مسلم بطابور الخبز، بطابور المؤسسة، أنت مسلم بموقف سيارة، أنت مسلم لما تختلف مع جارك، أنت مسلم لما ما تقدر تظلم، لما تقدر اليوم تختار أنك تعدل أو تختار أنك ترحم. فمش أنت مسلم بس لما تقول الله أكبر وتصلي عادي. أنا بعتقد اليوم يا أخوان إحنا لازم نشتغل على مساحات النقاش، مساحات الحوار، مساحات الاعتذار، مساحات أني أتراجع عن موقفي إذا موقفي غلط، مش والله أنا بس بدي أثبت أني أنا الصح. طب أنت بجوز تخسر أخوك يعني بالموقف، ولا تخسر صديق، ولا تخسر قريب، المهم أثبت أني أنا الصح. قديش احنا حليمين على بعض، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يمتلك نفسه عند الغضب. قديش احنا حليمين على بعض، مثل ما قلت قبل شوية، أحيانا قد ما احنا حادين مع بعض موقف لحظي يؤدي إلى جريمة قتل بالشارع. فعليا. فبعتقد اليوم انا بدي اسمع منكم اليوم قديش احنا اليوم كيف تعاملنا مع بعض، وكيف احنا اليوم فعليا بنحاول ان نكون حريصين ان نطبق هذه الاخلاق ونطبق هذه القيم في مجتمعنا، على انفسنا في البدايه، ببيوتنا مع اولادنا، بعدها تطلع للمجتمع. وسؤالي لكم في ذكرى مولد الرسول عليه الصلاه والسلام، ماذا لو كان بيننا؟ ماذا كان سيقول عن واقعنا؟ ماذا كان سيقول عن أخلاقنا؟ ماذا كان سيقول عن تعاملنا مع بعضنا في شوارعنا وفي أسواقنا ومؤسساتنا؟ بعد موجز الأخبار مع صفية سأبدأ باستقبال صلاتكم.
0: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة التربية والتعليم تقول إن الوزارة جعلت امتحان الرياضيات مركزياً وأصبحت المادة مثبتة في كشف علامات الطالب بما يتيح له إثبات اجتيازه للمادة عند التقدم إلى جامعات خارج الأردن. وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن تنفيذ أعمال صيانة وتوسعة على جزء من طريق عمان السلط. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قطاع غزة والضفة. بيانات الشحن البحرية تظهر أن أقل من 20 سفينة شحن عبرت مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع بسبب الحصار الإيراني والأمريكي. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه بالرغم من محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز، الولايات المتحدة نجحت في إخراج كميات تتراوح بين 7 و15 مليون برميل يومياً. اجتماع سوري إسرائيلي بوساطة أمريكية يبحث خفض التصعيد في أعقاب القصف الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية وتصاعد التوتر في جنوب سوريا. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تخصص جلسة اليوم للتدقيق والحكم في قضية أحمد حسون المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكاً في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
6: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية، متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 63 41.

ذات جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079 32 29. جريت.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: شنطة مدرسة.

0: الصفات
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797 412 342. حقائب فيرتكس، دوموا طويلاً.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس،
4: تطبيق أشيائي.
5: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سؤالي لكم مرة أخرى في ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا لو كان بيننا؟ ماذا كان سيقول لنا عن واقعنا، عن أخلاقنا، عن تعاملنا مع بعضنا، عن أسواقنا وشوارعنا ومؤسساتنا ودوائرنا؟ ما رأيكم يا أخوان؟ عن تعامل العائلات مع بعض، القرايب، الجيران، عن بعض الملاحظات اللي بنشوفها في المجتمع. شو رأيكم؟ بدي أسمع على أراكم على 06-516-40-20-516-50-20-516-20-20 وعبر الواتساب على 07-87-23-22-93.

0: أبدأ باستقبال اتصالاتكم. بدي أذكركم بس ببعض الأحاديث اللي قلتها قبل وقبل موجز الثمانية. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. من غشنا فليس منا. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذا كله يندرج تحت الأخلاق. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يمتلك نفسه عند الغضب. خير الناس أنفعهم للناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بدي أسمع منكم يا أخوان، ترى إحنا قد ما مهم تحفظ سيرة الرسول، قد ما مهم أيضا اليوم تحفظ كرامة الناس، فالموضوع مش بس تحفظ بالقلب. فبدي أسمع منكم اليوم، هل فعليا اليوم هذه السيرة تذكرنا أن نبقى رحيمين مع بعض؟ أبدأ معك أخي يحيى، تفضل.
1: الله يسعد صباحك يا أبو زيد.
0: هلا سيدي، صباح الخير.
1: والله يعني موضوع الصراحة يعني كتير كتير مهم صراحة في المجتمع الحالي اللي احنا فيه. احنا بهمنا طبعا كل المجتمع ان يكون على خلق حسن، لكن الآن أهم شيء من هذا الموضوع كيف نحول هذه الأخلاق لسلوك يومي. احنا بنسمع كثير عن الأخلاق في المساجد من أهلينا، بالشارع، من الأصدقاء، لكن كيف هذه تتحول لسلوك يومي؟ كلنا بسمع الأحاديث النبوية، والمشكلة أنه بنساها بعد ما يطلع. يعني العبادات تقسم أصلا لقسمين، عبادات تعاملية وعبادات شعائرية. بعتقد أنا بجوز 90% من العالم الإسلامي بفضل الله يطبق العبادات الشعائرية. يعني 1.5 مليار بطبقوا 90%، خلينا نحكي من العبادات الشعائرية، لكن كم بطبق العبادات التعاملية؟
0: أها، شو رأيك؟
1: أنا رأيي أنه صراحة نسبة قليلة صراحة.
0: كيف إحنا إذا بدنا نقيس على مجتمعنا، شو رأيك بموضوع القيم والأخلاق وتعاملنا مع بعض في مجتمعنا، كيف تقيم؟
1: والله شوف، يعني أنا عاصرت أكثر من جيل، يعني بحكم عمري الآن. في السابق كان أفضل بكثير صراحة من الوقت الحالي اللي إحنا فيه.
0: الجيل السابق كل من ناحية يعني الأخلاق قصدك؟
1: من ناحية التعامل، من ناحية الجيرة، من ناحية عدم الفساد، من ناحية الأمانة، من ناحية الصدق، بكل شيء بكل شيء. الآن يعني الآن أصبحت الأمور أسوأ بشوي صراحة.
0: يعني شو بتحس إنه شو
1: الأخلاق؟ أنا بجوز أكثر من مرة يعني طلبت إنه ليش ما يعملوا مثلا مادة في وزارة التربية والتعليم، مادة أخلاق يدرسوها للطلاب من البداية. إحنا كل ديننا أخلاق، كل ديننا أخلاق
0: طبعا،
1: حتى في مراكز القرآن، يعني في المراكز الدينية التابعة لوزارة الأوقاف لازم أركز على موضوع الأخلاق. صدقا إذا حل موضوع الأخلاق بنحل كثير من مشاكل المجتمع.
0: لما مسؤول ينصف مظلوم، تاجر يرفض يغش الناس، إنسان يسامح شخص بالشارع رغم أنه أسائله، أب يحتضن ابنه بدل ما يهينه مثلا، ابن يبر أمه وأباه، هون بنكون فعلا احتفلنا احتفال حقيقي بمولد النبي؟
1: نعم 100%. أنا حكيت لك إنه إذا طلحت منظومة الأخلاق طلح كل بس هذه الأمور.
0: يعني المحبة الحقيقية، يعني المحبة الحقيقية مش مجرد كلام أخوي يحيى،
1: سلوك. الأخلاق سلوك. لازم نحوله لسلوك. كيف نحوله لسلوك؟
0: طيب إحنا مدام الرسول عليه الصلاة والسلام
1: وأخوه وكل المجتمع
0: مدام أنه وصف
1: بالمساجد بنات بعضينا على الإذاعات، لكن كيف تتحول لسلوك؟ هنا السؤال.
0: مدام الرسول وصف بأنه وإنك لعلى خلق عظيم، والمفروض أن الرسول قدوة، قديش إحنا اليوم نطبق من هاي الأخلاق؟ موضوع الأمانة، موضوع الصدق، موضوع الرحمة، موضوع العدل، موضوع الإنصاف، شو رأيك بهاي الأخلاق المهمة قديش منطبق منها؟
1: والله أنا حكيت لك التطبيق قليل. يعني على مستوى، إذا ذكرت مثال بسيط جدا وأنا بجوز الكل بعاني منه، إنه مثلا بدك تيجي تصلي ترضي الله سبحانه وتعالى، تأذي الناس في رضاه،
0: تأذي الناس بتسكر الشارع، وإذا تحكي معه يزعل يقول لك كنت بالجامعة.
1: كثير صارت مشاكل أمام عيني صارت مشاكل. صحيح يعني صح. ليش تفكر علي؟
0: أنا والله أذكر رمضان الماضي،
1: أنا ساكن في عمارة جنب المسجد. أيوة. مثلا مثال بسيط. أنا بعطيك مثال بسيط.
0: أشكرك، تسلم.
1: صدقا هذا مش حلقة ولا يعني أحكي لك 5 دقائق ولا 3 دقائق. هذا بده، أنا
0: هذا بده تربية،
1: لازم يكون في وزارة التربية مادة اسمها أخلاق.
0: قبل الوزارة إحنا ببيوتنا يا سيدي، إحنا الأمهات والآباء ببيوتنا بدنا نشتغل على أولادنا. شكرا أخي يحيى، بارك الله فيك، صباح الخير. أنا أذكر رمضان الماضي صليت في أحد المساجد لحد الوتر وطلعنا، فكان في شخص خلال الصلاة يعني خلينا أقول يمكن آخر ربع ساعة من الصلاة وإحنا جوا المسجد صوت الزامور طالع بيزمر بيزمر بيزمر، بس وصلنا لمرحلة إنه خلص خلصت الصلاة والناس بلشت تطلع، فأنا طلعت ونفس الوقت طلع معي الشخص اللي كان مسكر عليه، والله شوي يتهجم مع بعض، بس بنفس الوقت الشخص اللي جوا قاعد أكثر من ثلث ساعة يا إخواني انتظروا، مش معقول يعني أنا عشان أصلي أسكر على الناس وعطلهم. هذا كله ينضوي تحت الأخلاق. يمكن هذا مثال وأنا طرحت كثير من الأمثلة، بدي أسمع منكم اليوم لو كان بيننا عليه الصلاة والسلام في ذكرى مولده ماذا سيقول عن واقعنا، عن أخلاقنا وعن تعاملنا مع بعضنا في أسواقنا وشوارعنا ومؤسساتنا ودوائرنا. أخوي مصطفى تفضل. هلا سيدي.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام. نعم
2: أخي أبو زيد، والله كأن احنا نعيش في عصر الجاهلية أصبحنا، والخير في أمتي لا يقيم في منا الحمد لله لساتنا عندنا أخلاق فيه، لكن الأكثرية يعني صرت بسب الذات الإلهية بالشارع، ولا واحد جاد يقول له مش يغاض وانحكى معاك بدك الحكيت معاه بدك تعمل مشاكل، أصبحنا يعني مش قادرين شايفين الغلط ساكتين.
0: نعم
2: لأنه إحنا يعني صرنا كأن إحنا في عصر الجاهلية، صرنا نعقد والدين، صرنا نزرش الأرحام، يعني شغلات كثير كثير تتخلين عنها. فإحنا اللهم نطلب الرحمة من ربنا والله يهدينا، وإحنا يعني المسجد بجنبي يعني صلاة الصبح نقوم بالمسجد، واحد فاتح أغاني فاتح ماشي بالسيارة وفاتح صوت، بقول له يا ابن الحلال وطى شوي أذان بعد، والله وقف السيارة بدو كتني
0: دقات لك، هاي جوز يقولك شو دخلك أنت؟
2: قال لي شو دخلك أنت؟ مزعوج وعلى بزيادة كمان.
0: مع الأسف ما احنا مشكلتنا يمكن مشكلتنا اليوم مشكلة في تراجع في المنظومة الأخلاقية بشكل كامل صراحة.
2: رسولنا الكريم أجا واحد بده هذا سمعت فيه أنا بده يقتل الرسول، بيجي سيدنا عمر اللهم صلّم على سيدنا محمد، قال له وين؟ قال بده يقتل الرسول، مسكوا وربطوا بسيرة المسجد. فأجى الرسول سيدنا عمر قال الرسول اللهم صل على النبي إنه هذا بدي يقتلك يا رسول الله. قال أطعمتوه، فكوا أسره واطعموه وجب له أكل يا أبو هريرة. فكوا واطعموه بقول له قول أشهد أن لا إله إلا الله، قال أنا ما بحكي، قال قول أشهد أن لا إله إلا الله، قال له ما بحكي. راح شوي ورجع قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا ليش ما قلتها وأنت لما قال خوف تقولها إنه أنا تحت خوف أو تحت إنه أنت كنت أنا مقيد، لكن أصبحت عن قناعة إنك ذات كان عظيم وأسلم.
0: نعم
2: وأسلم بالجاهلية
0: صح يعني الأخلاق طب في دول فتحت بالأخلاق والصدق والأمانة.
2: الأخلاق
0: صح زي شرق آسيا تجار الأخلاق. التجار المسلمين فتحوها بأخلاقهم وأمانتهم وصدقهم. تسلم أخ مصطفى. أخوي خالد الرقيب تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: هلا أخوي خالد.
3: اللهم صل على رسول الله.
0: هلا سيد تفضل.
3: بديش أنس رضي الله عنه يقول أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اليوم دخل فيه أضاء منها كل شيء، ولما توفي صلى الله عليه وسلم أضاء منها كل شيء. رسول كان بأخلاقه أضاءها بأخلاقه وأضاءها بهذا الدين. أمنا عائشة رضي الله عنها سألوها الصحابة ماذا يا أمنا ماذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلق القرآن، ألا تقرأ وإنك على خلق عظيم، كان القرآن يمشي على الأرض. الرسالة إلى من يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بقول اللي ما بيلتزم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم الحب هو حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباع.
0: الحب اتباع.
3: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
0: الحب اتباع.
3: اللي بيدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم لازم يتبعه. يعني أقول له شغلة، الإنسان يعتبر نفسه كما هو عنوان الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم موجود أمامك، تطلع بالشرط لنص الركبة لنص الفخذ زيد، بعض الناس تطلع يعني بيكون أطول مني ما شاء الله وماشي في الشارع. لو كان صلى الله عليه وسلم أمامك وقد نهى صلى عن هذا الحكي تفعله؟ الذي يأكل الربا، يسرق، يفعل الفواحش، انظر صلى الله عليه وسلم أمامك ويمشي معك بالطرق، لو خرج صلى الله عليه وسلم الآن وراك بهذه المناظر بهذا الكلام بهذا الأخلاق، هل يرضى صلى الله عليه وسلم عنك أو لا؟ إذا يرضى الله وسلم عن الناس.
0: أنت أخوي خالد، أنت على الصعيد الشخصي، هل تعتقد في أشياء اليوم لازم اليوم تشتغل عليها مثلا عن واقع حالك، تعتقد أنه لازم تكون أفضل؟
3: أكيد أكيد، ما في إنسان
0: يعني مرات إحنا خلينا نقول مرات إحنا منعصب على بعض، مرات إحنا شوي بنكون قاسيين مع بعض، مرات بنكون حادين مع بعض، مرات يكون عندنا مثلا

0: الانسان انسان انسان والله اول شيء غضب الغضب بعب الشوارع يعني الانسان يعني صعب انه يتنازل لواحد يعني قليل ما يتنازل لواحد عشان لله سبحانه وتعالى او كرام
1: التنازل هذا صعب
0: هذا صعب وصار يعني هذا غضب شيء يعني احنا بالشوارع بجوز يعني بالسيارات بنشوفه بالشوارع العام بنشوفه المحلات التجارية بنشوفه بتعاملنا دي معاملة دي معاملة المعاملة عندنا لو إنه سلم موجود معنا وينظر إلى معاملتنا في والله عندنا نقص في التعامل الأخلاق اللي لازم تكون من صميم ديننا يعني سلم لما جاء بالأخلاق
1: أشكرك
0: جاء ليتم مكارم الأخلاق
1: تسلم إنما بعثت ليتم مكانه صح شكرا أخوي خالد رقب بارك الله فيك يا أخوان أنا ذكرت مجموعة من المحاور لها علاقة بالأخلاق وبتعامل الناس مع بعض وقلت لكم في بيئات المجتمع وذكرت حديث من سلم المسلمون من لسانه ويده هل إحنا يعني سالمين من ألسنة الناس هل إحنا سالمين من أيدي الناس في بيئات العمل هل إحنا سالمين من بعض الغيبة والنميمة بين القرايب الحقد والحسد والكراهية خير الناس أنفعهم للناس هل إحنا فعليا اليوم عندنا الشعور الداخلي بأنه أنا اليوم بدي أخدم الناس بدي أنفع الناس طبعا لله مش للمصالح بدي أخدم الناس وبدي أنفع الناس بدي أدخل الفرح والسرور على قلوب الناس أساعدهم إذا كنت في مكان أو في موقع أستطيع أني أقدم مساعدة مثل ما قال خالد إحنا ما بنتنازل لبعض طيب أنا اليوم صار معي موقف مبسك حالي وبكون شخص حليم ولا لا بدي أثبت أني أنا والله أقوى من فلان ولا أنا اليوم ما بتنازل فأكون أنا يعني ند بند إله ببيوتنا كيف تعاملنا مع بعض هل إحنا اليوم أهل بيتنا أول من يشهدوا بأخلاقنا أهل بيتنا هم اللي يشهدوا بأخلاقنا من مبدأ خيركم خيركم لأهله بنحكي عن نظافة البلد وانا يعني واحنا بنشتكي من المناظر اللي بنشوفها هل بنشتغل على إماطة الأذى عن الطريق صدقة بنحكي عن التجارة والبيع والشراء ومن غشنا فليس منا هل اليوم فعلا التجار أمينين صادقين تعاملات البيع والشراء طبعا مش بس أكل وشرب مثل ما قلت قبل الفاصل كل شيء يخص البيع والشراء أراضي بيوت عقارات سيارات كل ما يخص البيع والشراء هل إحنا أمينين في شرائنا وفي بيعنا ولا بنخفي العيوب وأحيانا نحتكر السلع وبيكون في عنا تجار أزمات شو رأيكم يا إخوان مثل ما قلنا الدين مع أهمية الصوم والصلاة والفرائض لكن أكيد الأخلاق هي جزء مهم من الدين محمد إشراع تفضل أخوي محمد
2: صباح الخير أبو زيد كيف حالك
1: يا محمد يسعد صباحك
2: والله يا أبو زيد أنا بدي أجاوب على سؤالك لو الرسول عليه الصلاة بناتنا ما فيها المشاكل هاي كلياتها
1: نعم.
2: يعني لو الرسول موجود بيناتنا الآن والله المشاكل هاي كلها محلولة لأنه الرسول عليه السلام كان يحل كل المشاكل ما يخلي شغلة يعني لأنه كان الرسول يتبلغ من ربنا سبحانه وتعالى من كل شيء يعني المشاكل هاي كلها يا أبو زيد والله ما كانت موجودة نهائيا زي ما حكوا الشباب احنا بنفتقد حلقة واحدة اللي هي الأخلاق
1: نعم
2: الأخلاق هي اللي نفتقدها بس ولا يعني لو الرسول بيناتنا ما في مشاكل ما في بعدين بدأ في شغلة يا أبو زيد يعني اللي باكل اللي يأكل ربا مين هو مو مسلمين اللي بعمل المشاكل مش هم مسلمين يعني ما جبنا حدا من برا عمل مشاكل بيناتنا وأكل ربا وعمل واللي قاطع رحم مو مسلم واللي غاق والديه مش مسلم يعني مش ما جبنا حدا من برا فالرسول عليه السلام لو كان بيناتنا يعني زي أحد المستشرقين قال يعني لما صنفوا أعظم 100 شخصية كان الرسول عليه السلام رقم واحد بالقمة
1: نعم
2: رقم واحد فقال لو موجود الرسول النبي محمد كان يحل مشاكل العالم كله ويرتجف فنجان من القهوة بتعبيره هو
1: صحيح
2: الرسول عليه السلام لو أنه موجود بيناتنا أبو زيد والله العظيم ما في أي نوع من المشاكل
1: لأنه لا أنا ما سألت لو كان بيننا بمعنى أنه لو كان عايش معنا أنا قلت لو رأى واقعنا وأخلاقنا وتعاملنا مع بعض ماذا سيقول
2: طبعا يعني يوم القيامة في ناس يجوا حوض النبي يردهم الملائكة فأقول يقولهم هذول من أمتي فأقول ماذا لا تعلم ماذا حدثوا بعدك يعني أنت يا رسول الله ما تعلم شو حدثوا بعدك هذولي فهو لو شوف واقعنا الآن صدقني إن يعني واقعنا مزري أخلاق أسواق تجارة كله يعني كلياته لا يمثل الإسلام بصلة بتعاملنا لا يمثل الإسلام بصلة إحنا بالإسم مسلمين
1: يعني إحنا طبعا لا نعمم إحنا لا نعمم أنا أكيد إحنا في عنا ما زالت

0: الأخلاق الحمد لله والقيم، وما زال كثير من الناس المحبة الحقيقية هي مش مجرد كلام، فعلا في أفعال، لكن بالمقابل في لسنا بالمدينة الفاضلة وما في مدينة ولا مجتمع فاضل، بس أكيد يعني يمكن السواد الأعظم مع الأسف شوي متراجع شوي موضوع الأخلاق. شكرا أبو شرعة. أبو أنس تفضل.
1: السلام عليكم.
0: هلا أخوي أبو أنس.
1: حبيب أبو زيد.
0: هلا سيدي.
1: أولا كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية ألف خير بميلاد خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم.
0: خير. هلا سيدي.
1: وإن شاء الله يا ربي تكون يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نكون إحنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وباتباعه بجميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا عندي قاعدة، أنا إذا بحب أبو زيد بدي أعمل الشيء اللي بيعجب أبو زيد واللي بحبه أبو زيد مش اللي بكرهه أبو زيد.
0: يعني إن المحبة لمن يحب مطيعه. أكيد. صحيح. ألو. أقول إن المحبة لمن يحب مطيعه.
1: نعم.
0: صح.
1: نعم. مش أعمل أشياء بتنفره أو تزعله مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بشغلات كثير.
0: نعم.
1: لكن زي ما أنا بدي أخذ جزء منها اللي هي والله يا أبو زيد اللي هي أهم شيء اللي تفضلتي أنت هي لي الأخلاق. والأخلاق بندرج تحتها، أنا باعتبار كل شيء بندرج تحت الأخلاق. كل
0: صح.
1: شيء.
0: صح صح.
1: يعني أنا لما أروح على على دائرة حكومية مثلاً إلى معاملة ويجي موظف أو المسؤول غاد ممكن ينجزها بدقيقتين بقولك تراجع لبكرة، حطه تراجع بكرة.
0: والله إحنا على موضوع الأخلاق يا أخوي، على تعاملنا مع بعض يا أبو أنس، إحنا مرات بيكون عندنا مشكلة بالأخلاق والتعامل مع بعض حتى داخل المسجد.
1: 100%.
0: وأنا أكثر من موقف شفته لناس داخل المسجد، يعني أستغرب إنه إحنا ممكن يعني مستوى الحديث يوصل لهذا المستوى داخل المسجد.
1: أبو زيد.
0: فمشكلة الناس طبعًا جايين يصلوا جماعة، فمشكلة يعني صراحة.
1: إحنا أول الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أهل المسجد. أهل المسجد. لما تيجي على المسجد تدخل على المسجد مثلًا وتلاقي مثلًا تصف في مكان معين تصلي، يجي واحد يزيحك ويقول لك هذا مكاني.
0: نعم.
1: مثلًا هاي هذا واحد منهم يعني. لما تيجي على المسجد مثلًا وتلاقي مثلًا المصلي معك في المسجد اللي هو جارك. ويكون جارك في الحي او في المسجد وهو مؤذيك اصلا في الحي،
0: مؤسف والله الموضوع.
1: فهذا هذا هذا هذا اكبر الاسف يكون يعني الصلاه زي ما تفضلت قبل قليل البول النبوي او الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم مش بس كلمات تقال ولا شعر ينظم ولا كتابات تكتب. لا انا بدي زي ما بتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي وبصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بتكلم عن اخلاقه، وين اخلاقي انا عنه؟
0: نعم.
1: أنا ماذا قدمت لأمتي؟ سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ولم يقل لي لما فعلت كذا أو لما أو عملت كذا.
0: نعم.
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم تعامله مع خادمه. إحنا تعاملنا مع بعض مع ابني مش كويس، مع أبوي مش كويس، مع أمي مع زوجتي مش كويس. تعاملنا إحنا بين بعض كمسلمين هذا اللي خلى العدو علينا يتجرأ علينا، وهذا هو حالنا. لو كنا إحنا إيد واحدة، لو كنا متحدين، لو كنا متمسكين بديننا متمسكين.
0: شو رأيك بقيم العدل والصدق والأمانة والرحمة والإخلاص والأمان والإخلاص يعني في العمل؟ شو رأيك بهاي القيم؟ قديش موجودة في واقعنا أبو أنس؟
1: موجودة زي ما بدنا إحنا، وضعنا غير هيك.
0: أشكرك.
1: يعني في كثير عندنا كثير قيم مفقودة وفي قيم موجودة لكن إحنا مش مطبقينها.
0: التسامح، شو رأيك بالتسامح؟
1: والله التسامح هذا موضوع ثاني. والله يا أبو زيد لو عملنا بأخلاق التسامح،
0: يعني أنا اليوم لما أشوف شخص أساء لي مثلا لا أعرفه ولا يعرفني، أو حتى شخص أعرفه بدوامي بجاري قرابتي أخوي، حتى لو شوف شخص أساء لي، هل فعليا أنا أتنازل وأسامح ولا الناس لا كله ند بند؟ شو رأيك؟
1: لا الناس يعني قبل أسبوعين أنا قدامي حصلت مشكلة مشاجرة على صفة سيارة. على صفة سيارة واحد.
0: يعني الناس بتتنازل لبعض بتتنازل لبعض؟
1: اللي بشوف انا لا بركب راسه. انا بقول لك قبل اسبوعين صار قدامي مشاجره واحد صف سياره باب محل واحد، قال له يا رجل زيح السياره شويه قدم له قدامه شوي هذا باب رزق. قال له هذا شارع عام. قال له خليك واقف. قال له بدك زيح خليك واقف. راح جاء نادى 6-7 شباب اجوا كسروا له سيارته.
0: لا حول ولا قوه الا
1: بالله. على كلمه بس على
0: بس صف السياره كسروا له السياره.
1: أبو حتى حسن الظن عنه برضو أخلاق، حسن الظن برضو من الأخلاق.
0: حسن الظن صح طبعا.
1: أنا بدي أحسن الظن في أخوي المسلم،
0: أحسن الظن بالناس دائما، مش يعني أروح يعني أفكر من الزاوية أو بالناحية السلبية.
1: لا طبعا
0: صح
1: طبعا. ولا بعد مصارت مشكلة أنا اللي اكتشفنا ليش بقول حسن الظن. بعد مصارت مشكلة اكتشفنا أن هذا الشيء بالصف السيارة
0: طيب شوف، أنا على الصعيد الشخصي بيجينا ملاحظات بشكل شبه يومي أخوي أبو أنس، مثلا لصاحب عمل أو لمؤسسات يأخر راتب العامل 7 أيام، وهي إجتنا كثير صراحة الملاحظة، عشان يقول لك إذا العامل ترك أكون ماخذ منه أسبوع مجاني، فهو يأكل جزء من حقه. شو رأيك بهذا الموضوع؟
1: موجودة
0: يعني لما صاحب العمل اللي هو اليوم يعني قادر يعني وخلينا أقول العامل أضعف منه، فاليوم هو يستغل حاجته للعمل فقاعد يأخذ منه، شو رأيك؟
1: وين هاي الأخلاق؟ هاي الحكاية النبي صلى الله عليه وسلم أول
0: صراحة، هاي من الملاحظات اللي بتجينا كثير يعني على البرنامج، كثير كثير بتجينا صراحة. طيب شكرا أخوي عمر، بارك الله فيك. يقول عمير الشعراء أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فبعتقد اليوم يعني حتى الرسول لما جاء على مجتمع يعني ينشر فيه الإسلام، مجتمع الجاهلية، كان هناك مجموعة من القيم والأخلاق اللي كانوا يعتزوا فيها، من الشجاعة ومن الصدق ومن يعني ومن مجموعة من الأمانة ومن مجموعة من الأخلاق اللي كانوا يعتزوا فيها. فالرسول قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مع الأسف طبعا احنا اليوم في واقعنا في كثير من الأخلاق ما منشوفها. أسمع رأي حسن. هلا أخوي حسن.
2: السلام عليكم.
0: هلا أخ حسن، عليكم السلام.
2: الله يعطيك العافية. الله
0: يعطيك الصحة. هلا سيدي، الله يعافيك.
2: صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
2: ولد الهدى في الكائنات ضياء، وهم الزمان تبسما وسناء. صلى الله على صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم. أنا يمكن بدي أحكي بعكس الاتجاه اللي الشباب كلها حكت فيه.
0: تفضل.
2: يعني أول شيء أنا بقول يعني مثلا تفضلت أنت وحكيت أنه بعض أمرار شفت بعض المساجد أو في مسجدك أو كذا، يعني ألفاظ لا تليق. لكن إحنا لو جينا شفنا أكمل واحد بصلوا في المسجد مثلا 70 واحد بالصلوات العادية خلنا نحكي، فإذا كان واحد يعني سوى الشغلة هاي دائما الشاذ هو اللي ببين وهو اللي بالها وهو اللي بيظهر على الساحة، يعني الكل بينتبه عليه.
0: أكيد التصرف السيء أكيد صح.
2: أيوة بالضبط. وهو هذا بنسبته بأهل الحي وأهل المسجد قديش كنسبة مئوية؟ أعتقد لا تتجاوز 0.5%، يعني ما بتتجاوزها ويمكن ما تصلهاش كمان. الناس الحمد لله بخير مع وجود بعض الظواهر السلبية اللي هي ناتجة عن تربية وعدم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا لما أنا بصلي في مسجد مثلا يوم الجمعة، إحنا بنصلي 600 واحد.
0: نعم.
2: 600 واحد بنصلي وبنطلع عماش الحال، واحد مسكر بسيارة وغلط طبعا هذا الحكي، وهذا خطأ 100% أنه خطأ. فهي يعني أرى بنظري أنها لا تعمم على أهل المسجد كلهم.
0: نعم.
2: يعني أنا هاي يعني بعتبرها مشاكل، يعني شغلات طبيعية تصير في مجتمع وتعدد الثقافات وتعدد المزجات. نعم. ماشي الحال. ترى ممكن هذا الإنسان يكون ملتزم ولكن أساء التقدير. فأنا لما بطلع من المسجد فيه 300 واحد، ترى يمكن وأغلب المساجد الظاهرة هاي فيها ترى مش موجودة، يعني بتصدف بجزء ممكن في كل 10 مساجد. يعني أنا بصلي في مسجد عندي جنب البيت، ما وين كل سنة لما تصير معانا بجزء في رمضان.
0: أشكرك
2: يعني بس يعني
0: تسلم.
2: أنا يعني عشان احنا الناس ماخذ النظرة سوداويه، يعني
0: لا مش سوداويه ابدا، واحنا كنا نطرح امثله وما كنا نحكي على المساجد حتى، بس تكون الامور واضحه للجميع. وإلك اكيد اخي حسن. تسلم سيدي. ام انس تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: هلا ام انس، عليكم السلام.
3: هلا فيك وسعد صباح كل جميع يا ربي.
0: يا هلا.
3: وكل عام والامه الاسلاميه كلها بخير وبلدنا.
0: وانتم بخير. هلا ام انس. هلا.
3: الاردن بخير يا رب. والله أستاذ اسمح لي أحكي في نقطة بجوز غير عن نتكلم فيها الإخوان على أهميتها، اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي،
0: مواقع التواصل. شو واقعنا على مواقع التواصل؟
3: والله للأسف وضع مأساة ومزري، خصوصا من بداية ما بلشت حرب غزة أو الإجرام على قطاع غزة. إنه لاحظنا شتان يعني العنصرية، انتشار الشائعات من دون التحقق من اي خبر يعني ينزل.
0: نعم.
3: طب اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كفى بالمرء اثما او كذبا ان يحدث بكل ما سمع. تمام. شغلة ثانية يعني اللهم صل على سيدنا محمد، أنا ليش أكون عنصر فتنة وانتشار فاحشة في المجتمع؟
0: مفتاح للشر.
3: نعم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب.
0: قديش مهم الواحد يشتغل على حاله أن يكون مفتاح للخير بل وليس مفتاح للشر،
3: يعني لو الخبر كان صحيح ومش كويس ما في داعي لنشره.
0: طيب أم أنس عامر يكتب لنا تعليق يقول الرسول يقول أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لهالدرجة أم أنس الأخلاق إشي مهم في ديننا؟
3: نعم صلى الله عليه وسلم، أنت تفضلت ولقد تفضل، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق مش لأفضل.
0: لدرجة أنه أقرب الناس منزل يوم القيامة للرسول أكثر الناس أخلاقهم عالية؟
3: هذا حديث صحيح جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما فرضت الصلاة أي سنة فرضت؟
0: لا أنا اللي بقوله ستي أم أنس، بقول لهالدرجة الأخلاق ماخذة هذا الحيز المهم في ديننا؟
3: نعم، لأنه الإنسان أصلا الإسلام ما انتشر إلا بالأخلاق.
0: نعم،
3: لما شاف البلدان الأخرى كيف أخلاق المسلمين تعاملهم معهم صار يبحث شو هالدين هذا، شو هالدين اللي بعطيني حقي بحافظ، يعني بكون مش غشاش معي. نعم، صار يبحث، بالتالي دخل في الدين أخواجه.
0: نعم،
3: برحمة الرسول صلى الله عليه وسلم لما كل
0: يعني الناس يمكن الناس حافظين حديث أنه أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين.
3: صلى الله عليه وسلم. نعم،
0: أيضا في حديث أقربكم مني منزل أحسنكم أخلاقا، يعني كل ما كانت أخلاقك عالية ببيتك وبشغلك ومع جيرانك وببيئتك وبمحيطك والناس اللي تتعامل معهم وفي عملك وصدقك وأمانتك وعدلك ورحمتك وتسامحك، كل ما كنت أقرب للرسول. ستي
3: بالتأكيد.
0: يا سلام، ما أهم الأخلاق في هذا الدين، دين الأخلاق صراحة. إن شاء الله نكون حريصين دائما أن نعزز قيم الأخلاق في أنفسنا وفي عائلاتنا وأبنائنا صراحة، يا رب نقدر. تسلمي أم أنس، تسلمي. إيليا طولنا عليها، تفضلي ستي معي. إيليا تفضلي. بالله عود الاتصال فيها، صارنا يمكن أكثر من 10 دقائق تنتظر معنا. أبو راشد، هلا أخوي أبو راشد.
4: السلام عليكم.
0: هلا أبو راشد، هلا.
4: أول شيء اللهم صل على سيدنا محمد في هذه الذكرى النبوية الشريفة. صراحة نحن في هذا الزمان كل المصطلحات تغيرت، صار الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم أكبر في هذا الزمان اللي ماسك على دينه كماسك على جمر. والأيام هذه الصادق يخون، والبسيل أمانة يعتبر ينصب في المناصب العليا. إحنا المشكلة في البلد هنا إلا من رحم ربي تلاقي ما في قدوات حسنة في أمام الناس. مثلا المسؤول وين مكان في أي دائرة في أي مؤسسة، ما في قدوات اللي الناس تشوفها إنه هذا الرجل صالح حتى الناس يمشوا من وراه. أصبح معظم المصطلحات
0: تفضل كمل.
4: حتى صارت المصطلحات كلها تغيرت. حتى مثلا البنت مثلا اللي بتلبس مثلا جلباب بسموها رجعية هذه، والبنت اللي بتلاقيها لابسة ما شاء الله هذه منفتحة على الدنيا. في كثير مثلا شغلات كثيرة تغيرت في حياتنا الصراحة. ما في تطبيق في بيوتنا، احنا كمسلمين ما في عندنا مثلا تطبيق فعليا مضبوط 100% ان نربى اولادنا على الاخلاق على الادب على الاحترام. ما في هذا إلا من رحم ربي، لأنه أنت بتربي بتروح ابنك بطلع على الشارع على المدرسة بسمع شغلات مصطلحات ما أنزل بها بن سلطان. إحنا بنتمنى مثلا من وزارة الأوقاف مثلا الله يجزيهم الخير خطب الجمعة مثلا يكون في منهج عن الأخلاق عن التربية. مثلا عدة مثلا خطب حتى الناس تستفيد، مثلا يربوا أولادهم، يصير في شغل كويسة في المنطقة مثلا في المناطق.
0: أنا أبو راشد، على سيرة الكلام اللي بتقول لي أولادنا بيسمعوا، أنا مبارح كنت بأحد السوبر ماركت صراحة بدون ذكر اسمها، مبارح والله كنت بشتري شغلة وأنا واقف على الكاش بدي أحاسب، فهم 2 موظفين، واحد منهم حكى كلمة، وفي أولاد صغار صراحة موجودين وفي بنات، حكى كلمة مش محترمة أبدا، يعني ما بتنحكى قدام الناس صراحة. ما قدرت أسكت والله، ما قدرت أسكت. قلت له يعني بمعنى أنه عيب تحكي هذا الكلام خاصة مع وجود أطفال وسيدات، ويعني والمفروض أنت يعني كصاحب محل أو شخص واقف وراء الكاش يعني المفروض يعني حتى بدك تحكي مع زميلك ما تحكي معه قدام الناس بهذه الطريقة. فهو يعني حس انه يعني فانا اللي حسيته انه احنا صارت هاي الامور عندنا عادي يعني عادي. احنا نتلفظ بهاي الالفاظ قدام الناس غريب ومش غريب ولد صغير ومش كبير فحتى انا بقول له في ولاد صغار يعني انت المفروض ما تقبل انك تحكي هذا الكلام قدامهم ويسمعوا هذا الكلام منك يعني فصراحه مش عارف في ناس في تصرفات يعني ما بعرف كيف ممكن الواحد يقيمها صراحه.
4: مظبوط.
0: أنا كنت أقول أبو راشد قبل موجز الثمانية طبعا. الرسول علمنا قيمة الكلمة للحديث الذي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
4: أو
0: يعني إحنا على مستوى إذا بدك تحكي حكي مش مسبات وشتائم حكي إذا الحكي ممكن يجرح الناس أو يؤذي مشاعر الناس أو يكسر الناس لا تحكي
4: صح.
0: يا بتقول إشي كويس فحتى أنت اليوم لما تختار الكلمات تختار أجملها إذا بدك تنصح كمان حتى لو بدك تنصح بدك تختار أجمل الكلمات فما بالك بالناس اللي يعني مع الأسف هو بس أصلا هو بيحكي الكلام عساس يجرح وعساس يكسر وعساس يؤذي بكلامه. شكرا أبو راشد.
4: حتى في هذا الزمان أخ ليث إذا بتحكي كلمة حق قدام واحد صار يزعله منك يتجنب ويقول لك هاي أجب بده ينظر علينا. في هذا الزمان مثلا بكون في جلسة أو في مكان شفت غلط بقول لك هاي أجب بده ينظر علينا الزلم.
0: نعم.
4: فهي مشكلتنا احنا الناس حتى النصيحة ما بتقبلوها صار.
0: إن شاء الله نشتغل على بعض كويس يا إخوان
4: إن شاء الله.
0: وتكون شكرا أبو راشد وتكون هاي الحلقة سبب بأنه احنا اليوم نحاول نشتغل على أنفسنا بموضوع القيم والأخلاق نحاول نشوف كيف ممكن احنا نصير أكثر تسامح مثلا مع بعض. إذا أنا بعملي كيف أكون أمين تعاملاتي كيف أكون صادق بشغلي مثلا بتجارتي كيف أكون صادق بالتعامل مع الناس مع الناس الضعيفة كيف أكون رحيم مع الناس اليوم اللي ممكن تكون محتاجة مني أو أنا اليوم مثلا بيشتغلوا عندي على سبيل المثال كيف أتعامل معهم بتواضع ما أشوف حالي عليهم. هاي القيم ياريت إحنا نشتغل على أنفسنا فيها. بدي أسمع بعض رسائلكم الصوتية سريعة. نسمع أحمد.
5: السلام عليكم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. شكرا لكم على البرنامج الحلو تذكير الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. والله يا أخواني يعني لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيناتنا الآن لما استغرب لأنه بيعرف أنه يعني ويعود الدين غريبة فطوبة للغرباء.
0: أشكرك. أسمع بكر.
6: أخوي أبو زيد الله يصبحك بنور النبي لك ولجميع المستمعين. أخوي أبو زيد الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
0: نعم.
6: الدلالة إنه كان في أخلاق بس هو أجي يتممها وأجي يعدلها وأجي حط عليها تعديلات وإحنا إن شاء الله إنه يكون بيننا ويبقى راضي علينا رب العالمين ثم هو. بس والله يا أخوي أبو زيد ناقصنا كثير شغلات ومن غش فليس منا والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخي كان الله في حاجته.
0: نعم.
6: لازم إحنا في شغلات نتغاضى عنها. اللي بتغاضى هو الإنسان الفهمان هو الواعي مش إذا أنا خلص نزلت لك عن حق إلي إني أنا ضعيف.
0: صح.
6: والله يهدي جميع المسلمين ويهدي شبابنا وزلامنا والله يهدي جميع العالم.
0: تسلم.
6: السلام عليكم.
0: هلا سيدي. بدي اروح للدكتور محمد العايدي. شكرا لكم جميعا الباحث والمتخصص في الفكر الاسلامي. اهلا دكتور محمد. صباح الخير.
7: صباح الخير. اهلين
0: يا
7: ابو زيد الحبيب وكل عام وانتم بخير واذاعه حياه بخير ووطننا بخير وقائد الوطن بخير إن شاء الله.
0: انت بالف خير يا سيدي. الرسول يقول اقربكم مني منزله يوم القيامه احسنكم اخلاقا. وانا سالت الاخوان سؤال وبسمح لي اوجه نفس السؤال لهذه الدرجه قيمه الاخلاق عاليه في ديننا لدرجة أنه أنا إذا كنت عالي في أخلاقي وأتعامل بأخلاق عالية مع الناس أكون قريب جدا من الرسول يوم القيامة؟
7: هو النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق.
0: يا سلام.
7: يعني حسن الخلق وضعنا كل الأعمال في كفة ووضعنا حسن الخلق في كفة يرجع حسن الخلق بكل أعمالنا.
0: نعم.
7: فقيمة الإنسان بحسن خلقه هاي القيمة الجوهرية الموجودة
0: بقيمة الإنسان بحسن خلقه
7: بحسن خلقه.
0: طب حسن خلقه سواء مع بيته أو خارج البيت يا سيدي
7: على العموم.
0: نعم.
7: هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
7: في كل مناحي الحياة.
0: نعم.
7: كم الإنسان يحسن من الأخلاق كم قيمته عند الله وعند الرسول وفي المجتمع. ولكن أنا السؤال الذي قد أعدل على السؤال الذي تفضلت به أخي أبو زيد، وهو لو ماذا لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا. لا، أنا نعدل نقول ماذا لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا.
0: نعم.
7: مش بيننا.
0: نعم فينا.
7: لأن رب العالمين ماذا قال؟ قال واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
7: وقال في آية أخرى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم.
0: نعم.
7: إذن نحن لا نريد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى البيني، والقرآن ما تحدث عن البينية، لأن البينية فيها معنى الانفصال، فيها معنى انفصال الشيء عن الشيء، بان عنه أي انفصل. القرآن بده يقولنا إنه علاقتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام هي علاقة الظرفية، ظرف بمظروف. نحن الظرف ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وروحه وقيمه وسيرته وسريرته هو المظروف. ولذلك هذا الظرف ما قيمته؟ هذا الظرف أي ظرف؟ لو عندي وعاء من تراب أخي أبو زيد ما قيمته؟ فيه تراب. ما قيمته؟ تراب. لو وضعنا في هذا الوعاء ذهب ما قيمة هذا الوعاء؟ ذهب. فكل وعاء قيمته بما فيه.
0: يا سلام.
7: فلو كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي فينا، تعاملات النبي فينا، رحمة النبي فينا، عدل النبي فينا صلى الله عليه وسلم، كم فيك من رسول الله؟ كم أنت قريب من الله والرسول؟
0: صح دكتور محمد. يعني الأحاديث عن الأخلاق كثيرة. إحنا اليوم لما نسمع الرسول يقول المؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، هذا الدليل إنه ديننا مش بس صوم وصلاة وفرائض، آسيدي أيضا المعاملات والأخلاق مهمة.
7: هذا رقم واحد، ولكن أنا أريد أن أنبه على قضية واحدة، وهو أولا أن العلاقة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام علاقة ظرف ومظروف يا سيدي. نحن مش رسول الله، لو كان بيننا رسول الله فينا مش بيننا. نحن لأنه هذا الفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن انتهى، ولكن نحن نريد كيف يبقى الدين حيا في الناس.
0: ماذا سيقول مثل ما تفضلت دكتور محمد لو كان فينا، ماذا سيقول لمن يقتل ابنه، لمن يقتل أهله، لمن يقتل جيرانه، لمن يخون الأمانة، للي يغش الناس برزقهم، للي اليوم فعلا يرى الظلم ويرى الانحياز ويصمت، للناس اليوم اللي بترفع شعار الأخلاق لما يشوف الأخلاق تعارضت مع مصالحه يغير مبدأه وموقفه، شو رأيك؟
7: نعم، يعني هو هذا يعود إلى فهمنا عن رسول الله، تقييمنا لرسول الله.
0: نعم.
7: فهم قدر النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا حصلنا من أخلاقه وسيرته وسريرته عليه الصلاة والسلام فينا. يعني هل يعقل يا أستاذ ليث أن يتفوه بعض الناس بألفاظ نابية عن رسول الله؟ والله تعالى يقول أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هل يعقل يوم واحد إحنا في القرن 21 شخص يقول يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بدون ذكر الأسماء، يتحدث عن رسول الله بألفاظ بإساءة أدب؟ أين هذا من لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيه في قلبه ما تفوه هذا الإنسان؟ والله تعالى يقول في حق يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. محبة النبي والله يعصمك من الناس، معرفة قدر النبي عليه الصلاة والسلام وجعل هذا القدر وهذه الأخلاق فينا. أنبه تنبيها آخر حتى لا أطيل أخ إلي. رب العالمين لو قرأت القرآن، والله الصبح قاعد هيك بقرأ في القرآن الكريم بشوف قديش رب العالمين خاطب النبي، آلاف الآيات خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، سواء باسمه الظاهر أو بوصفه باسمه محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام، أو بوصفه يا أيها النبي يا أيها الرسول، أو بالضمائر الغيبة أو الحضور، إنا أعطيناك الكوثر، ألم نشرح لك صدرك. رب العالمين حتى وإنت بتقرأ القرآن بده إياك تضلك حاضر مع النبي، مستحضر للنبي عليه الصلاة والسلام ولقدر النبي عليه الصلاة
0: دكتور
7: والسلام.
0: دكتور، إحنا لو نرى اليوم واقع محاكمنا سواء الشرعية أو النظامية، نرى واقع القضايا المالية، بس إذا بدي أقول في المحاكم النظامية فإحنا صراحة واقعنا مؤلم كثير صراحة.
7: نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاملا، فكل عامل له قدوة وهو رسول الله، ولكم في رسول الله أسوة حسنة.
0: نعم.
7: ألم يكن يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام؟ عاملا، وكان تاجرا صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة وقال من غش فليس منا. أنت كتاجر لك قدوة رسول الله، وأنت كعامل إذا أردت قدوة فرسول الله القدوة، وأنت كقاضي وأنت كمفتي وأنت كإعلامي. اليوم النبي عليه الصلاة والسلام أكبر إعلامي، لأنه قد أعلمنا ماذا يقول الله وماذا يريد الله سبحانه وتعالى. فأي شخصي اليوم في أي مسلك من مسالك حياتك قد تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في هذا المسلك بأخلاقه بسيرته عليه الصلاة والسلام بما كان يقدم. لو كان رسول صلى الله عليه وسلم ألم يقل وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مش معنى أنهم لا يقرؤون القرآن، مهجور بعدم تدبر آياته، مهجور بعدم تطبيق. ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا يدب على الأرض بأخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ نحن يا أستاذ أبو زيد، نحن عندما نختلف اليوم لا نختلف بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، يبدع بعضنا بعضا، يفسق بعضنا بعضا، يكفر بعضنا بعضا، لماذا؟ ونختلف في مسألة اجتهادية أصلا كالاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يكفر بعضنا بعضا ولماذا يبدع بعضنا بعضا؟ يا أخي أحببت أن تحتفل بها ونعبت، ما أحببت أن تحتفل فأنت صاحب رأي.
0: إن شاء الله إن شاء الله دكتور محمد أن يكون أن يكون المولد الحقيقي عندما تولد هذه الأخلاق فينا صراحة مثل ما تفضلت، وأن نكون حريصين أن نغرس هذه الأخلاق والقيم في نفوسنا أولا قبل ما نطلع على الناس والمجتمع وفي نفوس أبنائنا. شكرا سيدي، وكل عام وأنتم بخير. دكتور محمد العايدي الباحث والمتخصص في الفكر الإسلامي، شكرا لكم جميعا أيضا على اتصالاتكم وتعليقاتكم. أم أحمد شكرا، أخوي محمود يا هلا، زينب صباح الخير، ستي عمر أبو زيتون صباح الخير، منى إبراهيم، عامر السيد هلا أخوي عامر، أم أحمد الكرد، معتز العبيدي، أم شادي، سناء، ميساء غنام، نانسي حمد الله تالا هلا ستي، شكرا أبو أحمد، عمر غزال، عامر الجابري، وجهاد الدجاني، وزيد حياصات أو زياد حياصات هلا أخوي زياد، وأم أحمد أيضا شكرا لكم، بارك الله فيكم جميعا. فاصل قصير ونعود.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثاني سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: حركة أسهل، شفافية 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
7: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
8: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: المفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: مكيفات جريت، اختيارك الذكي، الوكيل الحصري، شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الداخلية مازن الفرايا يوافق على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 436 موقوفاً إدارياً. وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن عن تنفيذ أعمال صيانة وتوسعة مساء اليوم على جزء من طريق عمان السلط. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قطاع غزة والضفة. الولايات المتحدة تهدد إيران بما وصفته أكبر حرب مالية على الإطلاق في الوقت الذي تستعد فيه لفرض عقوبات اقتصادية اليوم تستهدف شركاء إيران التجاريين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران الثلاثاء لاستكمال المشاورات بين البلدين بشأن مضيق هرمز. صحيفة نيويورك بوست تفيد بوصول إيران إلى مستوى متدني من الصادرات النفطية بسبب تضييق الولايات المتحدة للخناق عليها وإحكام الحصار البحري. وإلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح، خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابي الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

0: اسم له تاريخ. في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
4: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

المرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
3: تطبيق أشيائي.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نعود الآن ونستقبل اتصالاتكم على 06-516-2020 516-5020 و 516-2060.

0: ابدا مع نهى. تفضلي ست نهى. ست نهى تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: يعطيك العافيه.
0: هلا هلا تفضلي ستي.
1: عندي ملاحظه امبارح، تعرف اول يوم دوام للطلاب، في مديره، احنا الاهالي واقفين فجاه بنستنى الاولاد يفوتوا مشان نعرف الولد باي صف وهيك لانهم جداد.
0: مدرسه خاصه ولا حكوميه؟
1: لا لا حكومه.
0: اه تفضلي.
1: حكومه في منطقه جبل النصر.
0: منطقه ايش عفوا؟
1: جبل النصر.
0: جبل النصر.
1: اول مره يعني اول مره بتستلم اداره هاي المدرسه. الاول ما مسكت المايك احنا واقفين بلشت صراخ وبهدل في البلاد.
0: بلشت ايش عفوا ستي؟
1: تصرخ بتبهدل فيهم تلتزم بتسوي بتهدد وبعيد يعني اهتم بالمدرسه وما تلعبش وما تكسرش.
0: اه
1: طيب الولد يعني انت بالدرس يعني الطلاب اللي عندها من رابع لسادس يعني بحكم انهم لسه صغار اطفال.
0: انت كنتي يعني موجوده كون اول يوم يعني ست نهى؟
1: اول يوم اول مره بتمسك المايك وبتطلع تحكي مع الاولاد تهديد وبعيد وصراخ صوتها ملي الحي. طب ليه؟ انا ابني داخل على المدرسه
0: يعني شو اسم المدرسه بالله؟ شو اسم المدرسه؟
1: جبران خليل جبران.
0: نعم.
1: يعني في شيء يعني انا ما بروحش يقولي شو هاد ليه بتصرخ فينا؟ احنا شو عملنا؟
0: ماشي بنوصل الرساله ان شاء الله، بنوصل الرساله تكرمي
1: ان شاء الله.
0: اي صف المدرسه؟ رابع خامس سادس؟
1: هي هي بس المدرسه من رابع لسادس. المدرسه كثير صغيره وفي شيء فيها عدد طلاب كثير.
0: المدرسه طبعا رابع خامس سادس مؤنثه.
1: مؤنثه السنه الماضيه كان فيها مديره وانتقلت على إدارة ثانية فهي جديدة
0: مسكتها. ولا يهمك ستي، احنا بنوصل الرسالة إن شاء الله. جبل النصر أعتقد تابع لماركة يا شباب صح؟ تربية ماركة.
1: أيوة
0: كنا مع مدير التربية الدكتور متعاون جدا.
1: نعم
0: بحكي مع الشباب في الإعداد إنه يرنوا على مدير التربية. متعاون جدا.
1: يا ريت حرام يعني شو هالأسلوب اللي بلشت فيه الدوام. الأهالي واقفين، الأهالي سكت من كتر هي بتصرخ. يعني الامهات سكتوا كلهم سكتوا شو فيه.
0: دكتور زياد. دكتور زياد
1: المدرسه اصلا.
0: دكتور زياد عواوده صراحه عطوفته متعاون جدا. خليكي معي نهى، خليكي معي ستي، خليكي معي، خلينا بس نحاول نتواصل. بس يعني هل صار إشي معين يعني خلت المديره تحكي مع الطلاب هاي الطريقه؟
1: لسه مسكت يعني الاذاعه المدرسيه طلعت الطلاب يحكوا وبلشت التزام بالزي وممنوع تيجي من غير زي وبدك تهتم بمرافق المدرسه من كثر الصراخ.
0: معي دكتور زياد. خليكي معي نهى ستي، خليكي معي. هي معي مدير تربيه اللواء ماركه دكتور زياد العواوده. يا اهلا دكتور زياد، صباح الخير سيدي.
2: اهلا اخ ليك، يسعد صباحك.
0: عطوفتك تحياتي، شو اخبارك؟
2: حياك.
0: زمان ما سمعنا صوتك. يعني انا اول شيء بدي اقول لك كل عام وانتم بخير بمناسبه السنه الدراسيه الجديده. وأنا بس بدي أشير للإخوان اللي يسمعونا، يا إخوان تربية ماركة والله يكون بعون الدكتور زياد هي من أكبر التربيات الموجودة في المملكة من حيث عدد المدارس ومن حيث عدد الطلاب ومن حيث عدد المعلمين والإداريين. دكتور فالله يقويك سيدي. إحنا عدم وجود ملاحظات إن دل على شيء يدل على حرصكم وجهدكم المستمر في المتابعة الميدانية بشكل مباشر. الأخت نهى بتحكي عن مدرسة جبران خليل جبران بجبل النصر، بتقول أنا كنت مبارح مع ابني، المدرسة مؤنثة كما تعلم رابع خامس سادس. بتقول المديرة جديدة لكن أول ما مسكت المايك في الطابور الصباحي بلشت يعني تحكي بكلام شوي خوفت الطلاب، اللي بيعمل هيك بدنا نعمل يعني زي تهديد، يعني بدل ما تبدأ العام الدراسي بالترحيب بالطلبة. شو رأيك؟ تفضل سيدي.
2: سيدي نحن يعني في وزارة التربية والتعليم إجمالا يعني الهدف هو الطالب. والهدف انه معامله الطالب بلباقه وباسلوب، وخصوصا لما يكون طلبة من في المراحل الاساسيه الدنيا.
0: صح.
2: فانا الملاحظه وصلتني ورايح اوجه المديره، هي مديره جديده راحت على المدرسه.
0: نعم.
2: وراح اوجهها الى هاي الملاحظه.
0: الله يبارك فيك. تسلم تسلم ست نهى، هاي الملاحظه عند مدير التربيه وشكرا ستي لك.
1: شكرا لكم.
0: يا هلا يا هلا. بعد اذنك عطوفتك معي ايضا ورده، تفضلي ست ورده.
3: العافية. صباح الخير.
0: صباح الخير، هلا ستي.
3: أنا أم طالبة للصف الرابع مدرسة عبد المنعم رياض.
0: نعم.
3: في سكة مركز الشمالية. هلا أنا مشكلتي مش بس مشكلة لي لحالي، أنا عم بحكي باسم طلابي كتير. هلا المشكلة في البداية ابني تأسس في مدرسة عبد المنعم رياض.
0: نعم.
3: لما طلعوا قرار التربية إنه لازم من الأول للصف الثالث ينتقلوا على مدارس البنات عشان يتأسسوا هناك. هلأ نقلوهم على مدرسة هند بنت أمية. نتفاجأ إنه إحنا هم مركنين إنه يعني أولادنا رح يرجعوا لمدرسة عبد المنعم. هلأ صاروا صف رابع، يعني لازم إنهم يرجعوا عبد المنعم، خاصة إنه إحنا
0: طيب أوكي تمام. شو صار؟
3: نتفاجأ إنه نقلوهم على مدرسة الكندي ومدرسة طلحة.
0: أبعد أبعد هاي المدارس عليكي؟
3: طبعا طبعا أبعد. وغير هيك يعني هم المدارس للتوجيهي. طب أنا ابني صف رابع، لا تحطوا مع طلاب توجيهي.
0: كبار عليه صح.
3: كبار. وغير هيك يعني مدرسة مدرسة عبد المنعم
0: حاطين
3: صف رابع شعبة واحدة.
0: ست وردة واحدة.
3: بعد إذنك.
0: يلا يعني بس أنا شان الوقت. يلا سريعا.
3: يعني والله العظيم ظلم إلنا.
0: خلص مدرسة عبد المنعم حاطين شعبة. عطوفتك تفضل سيدي.
2: أنا سمعت ملاحظتها هاي أخليت مدارس رافد ومرفوض. يعني الطلاب يتوزعوا مثلا خلصوا مثلا صف رابع يكون لهم توزيع انه هذا يكون في قسم التخطيط انه يتوجهوا مثلا لمدرسة الكندي لانه يكون محسوب حسابهم وغرفتهم السطحية في تلك المدرسة.
0: طيب يعني هي تقول لانه المدرسة اللي كان فيها اقرب وكونه
2: لا
0: يعني
2: الكندي وعبد المنعم بنفس المحيط. الكندي وعبد المنعم بنفس المحيط. على كل الأحوال بإمكانها تراجعني أنا بمكتبي وخليني أنا أسمع منهم إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك. مري على مدير التربية في منطقة جبل حسين ست وردة، مدير تربية لواء ماركة الدكتور زياد العواودة، وإن شاء الله يعني أكيد مصلحة الطالب دائما هي رقم واحد. شكرا ستي. شكرا. هلا هلا. شكرا مدير تربية لواء ماركة، بارك الله فيك دكتور زياد. شكرا عطوفتك، صباح الخير. هلا سيدي. بدي أروح لتهاني. تهاني تفضلي.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: الله يسعد صباحك أخ ليت جبور.
0: هلا ستسمع.
4: صباح المستمعين.
0: يا صباح الخير. هلا.
4: بدي أحكي أنا عشان زوجي كان يشتغل عامل وطن.
0: نعم.
4: والله صل على سيدنا محمد. إله خدمة 10 سنين من 2015 لغاية 2023.
0: وين خدمته؟
4: وانفصل. كان يشتغل بنزال
0: بأمانة عمان يعني. أوكي.
4: تنقلات ب 2023 ونقلوه مكان بعيد، وأنا الله بيعلم يعني في وضعنا، وعشان هيك انفصل. يعني كان يروح يومين ثلاث لأنه بده كل يوم 7-8 ليرات.
0: وين نقلوه عفوا؟
4: مصروف. نعم أخوي.
0: قيمي أول شيء ابعد شوي التلفون عنك، أو إذا بتحكي من سماعة قيميها. الشغلة الثانية نقلوه وين ستي؟
4: نقلوه مكان بعيد، يعني كان هو بنزال.
0: وين مكان بعيد؟ وين نقلوه يعني وين؟
4: صار تنقلات، نقلوه بعد الياسمين، منطقة الياسمين.
0: طب النزال والياسمين يعني ما هن جنب بعض يا تهاني؟
4: أخ
0: بقول نزال والياسمين جنب بعض صح ولا أنا غلطان؟
4: لا هي منطقة بعد الياسمين. كان يعني هون يعني أقل ما فيها كان والله العظيم يشهد ربنا عليه.
0: هم مش فيه، هم مش فيه عادة بي بي بي بي بيكون بالمنطقة اللي هو يشتغل فيها بيكون فيه بكم مرات يوصلهم صح اللي هو المراقب؟
4: لا والله والله العظيم كان مرات يروح مشي ويجي مشي، فلما نقلوه مكان بعيد صار الله صلى الله عليه محمد كل يوم بده 7-8 دنانير والله 4 برقبتي والله يعني بعلم بالوضع.
0: متى انفصل؟
4: وأنا بدنا نعم له سنتين.
0: طيب والآن شو يشتغل؟
4: ما بيشتغل والله، بلمخ الدوات ويوم بروح بثلاث يوم بروح بأربعة يوم ولا إشي. يشهد الله علي أنا 4 برقبتي، 2 بتصوتوا و2 مدارس. هاي ابني مبارح داوم، يشهد الله قلم ما انشراله، الشنطة تاعت السنة اللي فاتت وموزع. يعني الوضع الحمد لله، نشكر الله ونحمده. وهي أنا يشهد الله علي أنا من خلالك بناشد أهل الخير وجلال سيدنا، مقصور علي 3 شهور أجار بيتي، يشهد الله ما أنا عارف كيف بدي أسوي، وهي 7 شهر ملزوم مني 140 دينار، يشهد الله 10 ليرات ما هي في بيتي. الله ربنا يجبر خاطركم وخاطر أهل الخير يا رب.
0: إن شاء الله يجبر ربنا خاطرك إن شاء الله. إن شاء الله ربنا بيسر أمورك إن شاء الله. ويعني
4: يا رب يعني الحمد لله الحمد لله نشكر الله ونحمده.
0: كم عمره زوجك؟ كم عمره زوجك؟
4: زوجي عمره 30.
0: عمره 30 سنة؟
4: وله خدمة 10 سنوات من 2015 لغاية 2023.
0: يا تهاني طالعة تطلبي مساعدة وجوزك عمره 30 سنة؟
4: ما جوزي شوية ابتدي على البركة يعني الحمد لله
0: ماشي، بس يعني

0: يشهد الله إلنا 4 شهور، هي يعني هي رقم صاحب البيت، 4 شهور مكسور علينا أجار بيته، رقبتي 4، يعني 2 فوط وحليب و2 مدارس.
1: إن شاء الله ربنا بيسر الأمور، إن شاء الله ربنا بيسر.
0: يعني أنا كمان بناشد أهل الخير، بلكن كمان شفنا يعني رجعنا على الأمانة، الله ربنا يجبر خاطرك سيد لي تجبر.
1: توكل على الله، توكل على الله. الله يحييك ستي، الله يحييك، شكرا ستي هاني. بموضوع الأمانة إذا ممكن هو بده يرجع، إحنا ممكن نساعدك بهذا الموضوع.
0: احنا بدنا نرجع، ما انا رنيت اكثر شيء كمان عشان
1: بقول لك ممكن مش اكيد، انا ما بعرف
0: صراحه رجعوا الامانه
1: الان في ايش بكوب الله مع الشركه النظافه الجديده مع المهندس امجد عناسوة. ايش بكوب مع المهندس امجد الان؟ هم بدهم محتاجين اصلا موظفين العلم، واذا خبرته 10 سنين اعتقد من بكره بوظفوه. سمعتني تهاني؟
0: يعني حتى بخليه ينزل، بس يعني انه يرجع.
1: لا ما ينزل، احنا هسه بنحكي لك معه ويرتب معه، اذا قالوا خليه يجي بنحكي معك تليفون.
0: ماشي.
1: مش امانه عمان، هاي الشركه الجديده المعنيه بالنظافه
0: مش
1: في
0: ان شاء الله يا رب.
1: اوكي هلا،
0: على الله وعليكم رتب يا اخي، ربنا يجبر خاطرك.
1: اوكي ستي، توكل على الله، توكل على الله. اصلا هم يبحثوا عن ناس عندهم خبره يعني كانوا في أمانة عمان على أساس أنهم يقدروا يشتغلوا على هذا الموضوع. شكرا ستي، شكرا تهاني. أروح لسليمان، تفضل أخوي سليمان.
2: عافية أخوي ليل.
1: هلا أخ سليمان.
2: أول شيء شكرا لبرنامجكم الحلو.
1: الله حييك، تفضل أخ سليمان.
2: سيدي أنا داخل على سيدنا ثم عليكم. سيدي القصة، أختي فاتت على مستشفى خاص.
1: نعم.
2: عملية قيصرية ولادة.
1: نعم.
2: فاتت على رجليها وفيش الحمد لله مشاكل، وعندنا تقارير وعندنا كل شيء، ما فيش فيها شيء. أثناء العملية بعد ما خلصت العملية بعد ساعة ونص تقريبا أو ساعتين طلعوها على غرفتها للاستراحة.
1: نعم.
2: البنت صارت تصرخ وتعيط وبتحكي للوالد يابا أنا بموت، دير بالك على بناتي. طلبنا الممرضين والدكاترة أجوا عليها.
1: نعم.
2: وعملوا لها فحص، لقوا معها نزيف داخلي بعد الحكي هذا بعد 3 ساعات.
1: بعد 3 ساعات كان في نزيف داخلي.
2: بعد 3 ساعات نعم كان في نزيف داخلي عندها.
1: نعم.
2: أخذوها فتحوا بطننا كمان مرة عملية يوقف النزيف الداخلي. بعد ما عملوا لها العملية أخذوها على غرفة الاي سي يو، فتنا عليها نشوفها نطمن عليها، ولا حطينا لها بربيش جهاز تنفس اصطناعي. البنت كانت ميتة سريريا.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: اكثر من 34 وحدة دم حطوا لها.
1: نعم.
2: هسه بالوقت الحالي هي في تحسن تتحسن.
1: نعم.
2: بس الوالد فات عليها تحكي له مين انت، فقدت الذاكرة البنت.
1: فقدت الذاكرة؟
2: فقدت الذاكرة، بطلت حتى أنا أخوها بتحكي بمين أنت.
1: ما عرفت أهلها بالمرة؟
2: من مرة.
1: ولحد اليوم؟
2: لحد اليوم الجديد اللي بيصير معاها لقدام، يعني بس باجي عليها بعد دقيقتين أطلع وأرجع بتحكي ليش ما جيت علي، صارت من الجديد اللي بحياتها تفقده، بطلت تعرف شو صار معاها.
1: شو علاقة الذاكرة طيب بالنزيف اللي صار معها؟
2: سيدي انقطع عنها الأكسجين كمان.
1: أيوه.
2: انقطع الاكسجين عن الدماغ وعنها.
1: نعم نعم
2: نعم. ويوم ما صار معاها المشكلة حطوا لها جهاز الضغط، قسوا لها الضغط بطل يقرأ، جهاز الضغط ما قرأ ضغط.
1: والآن شو وضعها أخوي سليمان؟
2: والله يا سيدي الآن إحنا شاكين إنه قاعدين بيجيبوا لها دم بدون ما يحكوا لنا، حاسين إنه في مشكلة عندها بالأمعاء، إشي نزيف بس بنقط بنزل إشي بسيطة، إحنا مش عارفين شغلين يحكوا لنا يعطونا الصافي، موضوع حل كله مش عارفينه.
1: هي وين عند الدكتور؟ عند الدكتور بسام يا شباب، عند الدكتور بسام. طيب والان قديش صار لها يوم في المستشفى؟
2: لها اسبوع من الثلاثاء المضى. يعني بكره بصير لها اسبوع
1: بمستشفى المقاصد الخيري.
2: نعم.
1: هي معي الدكتور بسام شلول، مدير عام المستشفى، وحاب يوضح. اهلين دكتور بسام، صباح الخير.
3: خيرات. هلا سيدي.
1: شو بخصوص المريضة سيدي؟ تفضل.
3: يا سيدي تعرف هذا مستشفى طبعا ما بيجي عليه إلا المريض. طبعا هاي كانت مريضة عندها 3 عمليات قيصرية سابقا، واجت عملها دكتور يعني ذو اختصاص، دكتور اشرف عليها ذو خبرة وعمل لها عملية. تعرف احيانا ببعض من العمليات صار عندها بكون نزيف طبعا العمليات انعملت بحرفية يعني

0: ما في شيء، لكن في احيان لانه بكل مميعات في بعض الاجسام بصير عندها نزيف، ففحصوها لقوا في عندها كان شبه عندها كان جلطة وعالجوها، وفي الأخير إنه كان في دم ففتحوا الأمور لحد الآن الحمد لله كويسة، وأنا هسه كنت عندها ضغطها عادي وما عندهاش حرارة وأورينتد المريضة والحمد لله، ما هو قالك في تحسن بالنسبة له كما كأي مريض كان عنده شوية أعراض، والحمد لله اليوم كويسة إن شاء الله، حتى بننطل مشان نطلعها من الآي سي يو، بس احنا حطينا بالاي سي حتى بس هيك للمراقبة، لكن هي في تحسن الحمد لله. طبعا
1: وقصة يعني وقصة انه لليوم بيجيبوا له وحدات دم، شو رأيك دكتور بسام؟
0: لا ما هو هسه دمها 12 ونص، يعني هسه دمها كويس، لما كان عندها اول طبعا المريضة
1: يعني الان لا يوجد عندها اي مشاكل صحية؟
0: لا
1: يعني الان هي في مرحلة التعافي؟
0: التعافي ان شاء الله.
1: طيب وبالنسبة بالنسبة للذاكرة اللي حكى عنها؟
0: بالعكس انا رحت عليها، ما بعرفش بتعرف احيانا المرضى بمر عليهم نفسيا يعني ما بعرف، بس الامور الحمد لله في تحسن ان شاء الله خير.
1: ماشي ان شاء الله خير اكيد، واحنا بندعي لها بالسلامه. بس انا بحكي عن الذاكره، شو قصه الذاكره، فقدت الذاكره البنت؟
0: لا يا سيدي هسه انا جيت عليها عرفتني الذاكره، ما بعرف اذا صار بحكي لانه هو بحكي انه هيك ما عرفتوش، وانا ما بعرف ما كنت، لانه عندهم مشرفين عليها اطباء كل من النسائيه.
1: يعني دكتور عرفتك انت، يعني انت مدير المستشفى عرفتك وما عرفت اخوها وابوها؟
0: الكلى كل الأطباء هسا كلهم مشرفين عليها وكلهم معطينه تقارير. تعرف أنا مش طبيب معالج، أنا مدير مستشفى بس بعرف عن حالتها.
1: طيب سليمان، هاي الدكتور يسمعك، بدك تحكي إيش؟ تفضل أخوي.
2: دكتور،
1: هاي الدكتور يقول أمورها ممتازة وفي مرحلة
0: علي، ونزلت أنا وياك تحت عندها مين لا بعرف
2: دكتورنا
0: الوالد، جبت الوالد وكان أخوها تحت. مش نزلت أنا وياك عليها مبارح،
2: نزلت عليها روح انزل هسا بالوقت الحالي، انزل على تحتك، انت ما جتنيش ما بتعرفها تحكي، ما شفتك ما اجيتني.
0: هسا انا اليوم الصبح على 7:30 مريت عليها. ان شاء الله خير يا سيدي.
2: يعني انا امبارح
0: حكى لك عليها انه ليتي. ايوه
2: دكتور، فتت انا عليها امبارح تحكي، انت اخوي عرفتني، انت اخوي سليمان، طلعت من عندها رجعت لها بعد دقيقتين تحكي لي ليش اليوم ما جيت تزورني.
0: يا سيدي احنا العلامات الحيوية اليوم بهمنا، انا المريض الحمد لله كويسة وان شاء الله في تعافي ان شاء الله.
2: ان شاء الله احنا
0: مبشر ان شاء الله بالخير ان شاء الله.
2: ان شاء الله. بس يا دكتور البنت تطلع من عندكم مجنونة مثلا؟
0: يا سلمي هلا تطلعش انت فكرة
2: يعني ربما. مش منطق هذا، يعني البنت تفوت عليكم صحة وسلامة ومنيحة البنت وعقلها فيها تطلع مجنونة من المستشفى. قبل فترة أبوها ما عرفت تحكيله من انت،
0: يعني مجموعة من الأطباء نخو من الأطباء قديم بيشرفوا عليها وان شاء الله خير سيدي، والتطور الصحي هلا في تحسن ان شاء الله.
2: احنا ما عارفين انه
1: طيب اخوي سليمان يعني اخوي سليمان خلينا ننتظر كونه الان في مرحله التعافي، ممكن يكون شيء عرضي ان شاء الله، خلينا ننتظر هيك من هون لنهايه الاسبوع، وبرجوك عوده الاتصال فينا وخبرنا شو راح يكون وضعه ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: ونرجع نتواصل مع الدكتور بسام شلول. مشكورا،
0: شكرا.
1: تمام اخوي سليمان،
2: شكرا لك اخوي،
1: حياك الله. شكرا مدير عام مستشفى المقاصد الخيريه الدكتور بسام شلول، وشكرا اخ سليمان، والحمد لله على سلامه خيتك، وان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه يا سيدي.
2: الله كريم، شكرا لك يا اخويا.
1: يا هلا يا هلا يا هلا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس، والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الم

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
3: تطبيق أشيائي.
4: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. أعود مباشرة إلى اتصالاتكم. بدي أروح لمحمد سريعا حتى ما ناخذش وقت لأنه معي محمد أيضا. ومحمد كانت عندنا مبارح وإحنا مطلعين صراحة على حالتها. عندها 2 في الجامعة طلاب على مقاعد الدراسة في إحدى الجامعات الخاصة, محتاجين حتى يقدروا يسجلوا الفصل الثاني أي مبلغ, خلينا أقول مثل ما فهمت منها, حتى يقدروا يسجلوا ويدخلوا الفصل الثاني أو الفصل الجديد. المبالغ المتراكمة يعني أكثر من 2700 دينار, لكن مثل ما قلت أي مبلغ ممكن حتى يقدروا يسجلوا للفصل الجديد لأنه الجامعة متعاونة في هذا الملف. الأخ أبو محمد مثل ما إحنا مطلعين مش متعاون, ويعني عليه قضايا كثيرة صراحة, أصاحب أسبقيات وطلع كثيرا يعني أو دخل كثيرا على السجن وطلع, ويعني الأمور صعبة. ومحمد صباح الخير.
5: صباح النور عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كم تتقاضوا من المعونة الوطنية ستي؟
5: أنا والله باخد من المعونة بس 100 دينار.
4: 100 دينار من المعونة الوطنية. نعم.
5: وأحب
4: وعندك
5: أشكركم.
4: وعندك 3 أولاد وبنت.
5: تفضل.
4: 4 أولاد وبنت صح؟
5: أيوة تفضل.
4: 4 أولاد وبنت. تقضيفي إشي على اللي حكيته بموضوع الجامعة؟
5: عفوا
4: سامة, بدك تضيفي إشي على موضوع الجامعة؟
5: بدي أضيف إنه أنا ناشد أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء, يعني الله يسعدكم. أنا اعتبروني أختكم والله لولا الظروف اللي الصعبة اللي بمر فيها. وأنا أولادي يعني حابين يكملوا تعليمهم, أولادي مجتهدين, ولكن الإعاقة اللي عنا إحنا فيها إنه المادية كتير صعبة. وعفوا أبوهم يعني مش متعرف علينا نهائيا وعنده إسباقيات, ويعني بتعرف هذا بحبش أوقف الطريق أولادي لأنه بالعكس يكون يعني طالب جامعي أحسن عفوا ما يكون لا سمح الله بالشوارع هون أو هون أو يطلع زي أبوه لا سمح الله. فالله يسعدكم, اعتبروني أختكم, ويعني الله يجزي كل إنسان بوقف معي وبساهم لهالطلاب الجامعة ونيال اللي بعمل الخير. يعني إن شاء الله كل ميزان حسناتكم.
4: إن شاء الله. إن شاء الله ستي إحنا مجرد يعني. أما حد تواصل معنا أكيد رح نشبكك معه مباشرة والله يسر الأمور إن شاء الله. شكرا لو محمد. وهي الوضع عندكم وهي الحالة عندكم, أي شخص يحب يتواصل معنا حتى يساعد في موضوع قسط الجامعة يستطيع أن يحول مبلغ إلى الجامعة بشكل مباشر يتواصل معنا. أروح لمحمد أخوي محمد تفضل.
6: صباح الخير. الله
4: يعطيك العافية. هلا سيدي صباح الخير.
6: كيف حالك؟ الله يسعدكم يا رب. مشكورين عن جهودكم الطيبة والله.
4: يلا يا هلا يا هلا تفضل خير.
6: الله يكرمك. صديق أنا كنت حاكي معكم قبل فترة بس مش عن الموضوع هذا. عندي بنت ذو احتياجات خاصة. هاي البنت ما كانت تطلع من البيت وإلى الآن طبعاً ترفض تطلع من البيت.
4: نعم.
6: هلا هي في عندها ألم شديد بأسنان, يعني عندنا تقريباً شهر كامل ما بتنام البنت من وجع أسنانها.
4: من وجع أسنانها.
6: يوم الأربعاء عندها عملية في مستشفى الجامعة. فكان الاتفاق إنه مع الدكتور إنه نوصلها لمستشفى الجامعة, بس أنا حاليا مش عارف كيف بدي أوصلها لمستشفى الجامعة. كيف ممكن طلعها من البيت؟ طبعا بدها فريق طبي يجي على البيت ينيمها بالبيت ويأخذها نايمة على مستشفى الجامعة, غير هيك ما رح تطلع.
4: ليش؟
6: فما ترضى تطلع من البيت, يعني مستحيل حدا يقدر يطلعها من البيت.
4: يعني آخر مرة طلعت من البيت متى؟
6: جزء من سنة ونص.
4: وهي ما بترضى تطلع من البيت يعني بسبب ايش؟ عفوا
6: بتخاف تطلع من البيت.
4: يعني شو المقصود بالفريق الطبي؟ يعني كيف قصدك؟
6: يعني قصدي انه يعني يجي فريق طبي دفاع مدني ينيمها جوا البيت وياخذها على المستشفى عن طريق الدفاع المدني.
4: طب ليش ما انت تشتغل مثلا انه مثلا الطبيب يشتغل لها في البيت؟
6: ما بزبط. عمليه اسنان.
4: عمليه بدها.
6: عمليه اسنان عندها. عمليه مستشفى.
4: كم عمر هالبنت؟
6: 16 سنة.
4: وين ساكن؟ بأي منطقة أخ محمد؟
6: أنا بجبيها.
4: بجبيها. وعندك تأمين في الجامعة مستشفى الجامعة؟
6: تأمين صحة نعم.
4: أوكي. طب ليش ما تحكي مع الدفاع المدني مباشرة وترتب معهم؟
6: والله حاولت بس لحد الآن مش ضابطة الأمور، لأنه بقول لك يعني كيف بدي أنا يملك البنت، فهي بدها يعني هي بصير بدها تعاون ما بين فريق طبي.
4: طب والمستشفى، المستشفى حاولت تطلب من المستشفى هذا الإشي؟
6: حاولت أطلب هذا الإشي وعيلوني خير، بعدين امبارح اتصلت فيي كان مية اليوم عمليتها، قالت بس إحنا ما بنقدر نأخذها أصلاً، يعني بدك تجيب لي إياها.
4: صراحة مش عارف بدنا نحكي بالمستشفى إذا هذا الموضوع ممكن أو لا صراحة، بلكي تواصلنا مع فراس ديب يا شباب، احكوا لي مع فراس على السريع خلينا ناخذ بس معلومه، يعني هل ممكن هذا الشيء ولا لا؟ هذا واحد. اثنين، انا كتب لي عدي انه عشان كمان بدها امبولانس لانه وزنها يعني وزنها كبير. ها
6: نعم.
4: طيب يعني قصدي انه ما بزبط بالسياره.
6: لا لا، ما اذا نامت كيف بدك تحطها بالسياره؟
4: ماشي، يعني قصدي انه مدام اوكي عشان الوزن كمان. طيب يلا خليك معي محمد، خليك معي،
6: أنا معك.
4: خليك معي، بروح لعبد الباسط. أخوي عبد الباسط تفضل.
7: الله يسعد صباحك أخوي.
4: هلا سيدي، صباح الخير.
7: الله يكرمكم أخوي بزيد. أنا بدي أحكي ملاحظة.
4: عبد الباسط، أنت حكيت معي مبارح صح؟
7: نعم.
4: حلاوة؟
7: نعم.
4: الله حي، خليك معي. هي معي الدكتور عبد الوهاب حجاج مدير تربية العقبة. يا هلا دكتور، صباح الخير. هلا سيدي، عطوفتك بعد إذنك. عبد الباسط عنده ملاحظة سريعة. بالله عبد الباسط بدقيقة، الله يخليك تفضل.
7: حياك الله سيدي. يسعد صباحك عطوفتك.
8: صباح الخير عبد الباسط، حياك الله.
7: سيدي انا بحكي ملاحظه بخصوص اولاد ابني سكان التاسعه. نعم. والحي اللي فيها المدرسه. ابني هذا اللي هو الان لازم يسجل الصف الاول لغايه الان ما سجل، اجينا بالفصل الدراسي السابق عند المديرة المدرسه وشرحنا لها الوضع على اساس انه اصلا ابوه الولد هذا في الامارات وصار معه ظرف وانسجن وكان في مدرسة خاصة. المدرسة الخاصة الآن أصلاً مطلوب منها حوالي 300 دينار مكسور عليه، أجار البيت مكسور عليه، وضعه سيء جداً. أنا
4: طيب، شو المطلوب؟ شو المطلوب عبد الباسط؟ شو المطلوب؟
7: المطلوب سيدي الولد إنه يسجل بمدرسة التاسعة لأنه ما في إمكانية أقدر نوديه على أي مدرسة.
4: وليش ما تسجله؟ شو المشكلة تسجله؟
7: المشكلة أنها وين عند المدرسة التاسعة بيحكون إنه الصف التمهيدي السنة الماضية طلع للصف الأول فقط وما رح نقبل غير اللي تبعون التمهيدي.
4: أنت وين أقرب مدرسة عليك يا أخوي؟
7: مدرسة التاسعة الأساسية.
4: خلص حقك تدرسه بالتاسعة وبس.
7: وسيدي بعدين أصلاً طفل الأخوه الثاني بالروضة استجل وكان في لجنة المدرسة.
4: أي صف هسه هو؟ أي صف أول؟
7: نعم.
4: هسه أي صف هذا اللي بدك تسجله؟
7: هذا اللي مش مسجل الآن اللي هو صف أول.
4: طيب تفضل الآن. تفضل دكتور عبد الوهاب، تفضل سيدي.
8: أول الله يعطيك العافية. بالنسبة لمدارس التاسعة، هي مدارس USAID تعمل ضمن طاقة استيعابية محددة.
4: نعم.
8: من رياض الأطفال ولغاية يعني نهاية المرحلة الدراسية. بحيث لا تتجاوز عدد الطلبة 36 في كل غرفة صفية. الآن إحنا يعني نشعر مع أولياء الأمور إنه حق كل طالب انه يدرس بالمدرسة المجاورة له، لكن احنا في عنا اولويات بالقبول لهذه المدرسة.
4: نعم.
8: الان طلاب رياض الاطفال كما تعلم اخي العزيز هي مرحلة مش الزامية، لكن احنا رغم ذلك بنقبل كل الطلاب. فبالنسبة لرياض الاطفال يتم تحديد الاولويات.
4: رياض الاطفال تمام، انحلت مشكلته، بس هو مشكلته بالصف الاول.
8: الصف الاول احنا نفس طلاب رياض الاطفال بنتقلوا من رياض الاطفال للصف الاول، وعلى ولي الامر الطالب انه يسجل بالرابط، رابط الصف الاول اللي تطبقه وزاره التربيه والتعليم. وبناء على الطاقه الاستيعابيه.
4: طيب هل ممكن يمر عليك اليوم دكتور عبد الوهاب؟
8: يمر علي وخلينا نشوف.
4: خلينا نرتب شيء للطالب لانه بدا الدوام صار له يومين، بدناش كمان يروح عليه اكثر. الله يخليك
8: ان شاء الله. وليه
4: تسلم اخوي عبد الباسط، مر اليوم على مدير التربيه وان شاء الله بيرتب لك الامور. الدكتور عبد الوهاب ما راح يقصر معك.
7: رابط، واحنا كنا امبارح كانت خالته عنده وهو عارف كل مشكلته وبحكي لنا انه راجعه مشكلته عند مديرة التربيه، عند مديرة المدرسه مش عندي.
4: لا سيدي، هو هي على الهوى تعهد انه الموضوع ينحل من خلاله، هو مدير التربيه وبالنهايه الطالب حقه ان يتعلم في اقرب مدرسه له، هذا لابد منه. خبرني شو بصير معك اخي عبد الباسط بعد زيارتك لمدير التربيه ان شاء الله. حياك الله، شكرا عبد الوهاب، الدكتور عبد الوهاب حجاج مدير تربية العقبة. شكرا أخي عبد الباسط. بدي أرجع لمحمد. محمد تواصلنا مع فراس ذيب، مشكورا الأخ عزيز فراس بالجامعة الأردنية. تسمعني محمد؟ محمد
6: سامعك.
4: سيدي المستشفى الجامعة بموضوع نقل بنتك من خلال كادر طبي ينيموها مثل ما قلت ينقلوها على المستشفى صعب يعني اعتذروا بس ما عندهم كوادر تطلع خارج المستشفى، لكن اللي قال لي أو اللي قالوا للشباب أنه ممكن هذا الإجراء يتم من خلال وزارة الصحة، فرتبوا مع سعد عامور يا شفاء، رتبوا مع سعد، احكوا مع سعد، أعطوا تفاصيل القضية أو الحالة، علينا نشوف كيف ممكن نرتب مع الأخ محمد. أخوي محمد بنحكي مع الشباب في وزارة الصحة وهم متعاونين صراحة، ونشوف كيف ممكن نساعدك في هذا الملف إن شاء الله.
6: الله يكرمك.
4: والله يشافيها ويعافيها. شكرا يا صديقي، شكرا لكم. انتهى وقت صوتي. شكرا عدي القاضي شفاء شو المؤمنة معالي هاني السعيدة عبد الله الجعفري ومحدثكم ليث جبور. نلتقي إن شاء الله بعد بكرة في حلقة الأربعاء مرة ثانية في ذكرى المولد النبوي. لابد أن نركز على موضوع غرس القيم والأخلاق مثل ما كنا نتحدث في حلقة اليوم في أنفسنا وفي أبنائنا وفي أسرنا. كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.
9: صوت حياة مع ليث الجبور. إنه صوت حياة. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
3: تطبيق أشيائي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في قاعدة بسيطة بتساعدك تتعامل مع أي موقف مزعج في شغلك، لأنه مش كل شيء بضايقك لازم تتحمله ومش كل شيء لازم تحاربه. فعندك أربع خيارات: غير، تكيف، أثر، أو انسحب واستقيل. مثلاً بيئة عملك مزعجة فيها ضغط مستمر وتوتر ومشاكل بين الموظفين، ويمكن أسلوب مديرك نفسه جزء من المشكلة. طب شو تعمل؟ الخيار الأول: غير. إذا في شيء بإيدك تغيره غيره، غير طريقة تعاملك، رتب حدودك، نظم وقتك، وابتعد عن المشاكل اللي ما إلها علاقة بشغلك. مش كل شيء مزعج لازم تغير بسبب الشركة وتستقيل. أحياناً تغيير طريقة تعاملك مع الموقف بحل جزء كبير من المشكلة. الخيار الثاني: تكيف. إذا البيئة فيها أشياء مزعجة لكنها ضمن حدود مقبولة ومش ضد قيمك ومش بإيدك تغيرها، تكيف معها وكون شخص إيجابي. تعلم كيف تشتغل بتركيز رغم الضوضاء، أو كيف تحافظ على مهنيتك بدون ما تدخل بكل مشكلة، لأنه مش مطلوب منك تحب كل شيء في شغلك. المطلوب تعرف كيف تشتغل بشكل محترف رغم الأشياء اللي ما بتحبها. الخيار الثالث: أثر. إذا المشكلة جد مش بإيدك مباشرة لكن بتقدر تحركها، احكي، بس لا تحكي كشكوى، احكي باقتراح. مثلا بدل ما تحكي لمديرك الجو هون سيء والكل متوتر، احكي له لاحظت إنه الضغط والمشاكل بين الفريق أثرت على سرعة الإنجاز، عندي اقتراح نجرب طريقة مختلفة بتوزيع المهام والمتابعة ونقيس الفرق خلال أسبوعين. هيك انت ما زدت المشكلة، انت حاولت تكون جزء من حلها. وفي خيار رابع اللي هو الانسحاب. إذا حاولت تغير وما تغير، وتكيفت وما قدرت، وحاولت تأثر وما صار أي تغيير، والبيئة أصبحت تستنزفك أو تتعارض مع قيمك أو تؤثر بشكل مستمر على صحتك وأدائك، فممكن يكون القرار الصحيح إنك أنت تنسحب. والانسحاب من الوظيفة مش فشل، أحياناً الاستقالة قرار مهني ناضج إذا أخذتها بوعي وبعد ما ترتب وضعك وتحفظ خط الرجعة. طبعاً أنا ما بدعيك إنك تستقيل، لأنه الهدف مش إنك أنت تظل في مكان يأذيك فقط حتى تقول أنا تحملت كثير. الهدف إنك تختار البيئة اللي تقدر فيها تنجح وتقدم أفضل ما عندك. طب كيف تعرف أي خيار تختار؟ اسأل حالك سؤالين: أولاً هل هذا الإشي تحت سيطرتي؟ إذا نعم غير، إذا لا اسأل هل بقدر أتعامل معه بدون ما يخالف قيمي ويستنزفني؟ إذا نعم تكيف، إذا لا اسأل هل بقدر أثر فيه؟ إذا نعم أثر. وإذا حاولت كل هذا وما تغير إشي، هون ممكن يكون خيار الانسحاب هو الخيار الصح. الخلاصة: مش كل موقف مزعج بيحتاج شكوى، بعض المواقف بدها تغيير، وبعضها بدها تكيف، وبعضها بدها تأثير، وبعضها بدها قرار للأسف الانسحاب. أسوأ شيء ممكن تعمله إنك أنت تظل في نفس المكان بنفس المشكلة وتشتكي منها كل يوم. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الذكية ما بتظل تشتكي من بيئة ما بتناسبها، بتقرر تغيير، إما تكيف أو تأثير أو انسحاب.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يلتقي الرئيس الصيني اليوم في زيارة إلى الصين تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين. شهيد ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين في دير البلح. الولايات المتحدة تهدد إيران بأكبر حرب مالية على الإطلاق. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. يلتقي جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي. ومن المقرر أن توقع حكومتا البلدين على هامش الزيارة التي يرافق جلالة الملك فيها وفد وزاري اقتصادي أردني عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن يثمن موقف الصين الواضح الداعم لحل الدولتين والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذا الموقف يحترمه الأردن ويعول عليه ليكون جزءا من الجهود المبذولة تجاه التوصل إلى هذا الحل. وأضاف الصفدي في مقابلة مع تلفزيون الصين أن الحوار والدبلوماسية يجب أن يكون دائما سبيلا حل النزاعات، لكن مرجعية هذا الحوار يجب أن تكون القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. وأكد ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرا إلى أن هذه هي الأطر التي يعمل الأردن وفقها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. وافق وزير الداخلية مازن الفراي اليوم على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 436 موقوفا إداريا، ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات المستمرة التي تتخذها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم والاكتفاء بمدد توقيفهم. يصوت مجلس الأعيان اليوم على 3 مشاريع قوانين بعد إقرار اللجان المختصة في المجلس قراراتها بشأنها وفق جدول أعمال الجلسة 4 للدورة الاستثنائية. وتشمل مشاريع القوانين المطروحة للتصويت مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، إضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. قال الأمين العام لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لشؤون المدارس نواف العجارمة إن الوزارة جعلت امتحان الرياضيات مركزيا بحيث قدمه جميع طلبة المملكة، وأصبحت المادة مثبتة في كشف علامات الطالب بما يتيح له إثبات اجتيازه للمادة عند التقدم إلى جامعات خارج الأردن. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور فاخر دعاس منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة ذا بحتونة. أهلا بك دكتور، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: بداية، إذا كانت الوزارة تؤكد أن عدم دراسة الرياضيات لن يؤثر على فرص طلبة الحقل الصحي خارج الأردن، لماذا تصر على تثبيت امتحان الرياضيات مركزيا لجميع الطلبة؟
1: يعني هو خلينا احنا اول شيء صباح الخير لكل الساده المستمعين. خلينا نثبت شغله بانه احنا لما اطلقت الوزاره نظام الحقول كان في ملاحظات كبيره جدا حول النظام من قبل الحمله، من قبل المختصين تربويين اكاديميين، من قبل الميدان معلمين، من قبل أساتذة الجامعات، الكل كان يعني بيحكي عن هذا النظام. أنا ما بدي أدخل في التفاصيل، بدي أحكي بس في جزئية الرياضيات. منذ اليوم الأول from day one انحكى أنه أي شهادة لا يوجد فيها رياضيات وفيزياء معظم جامعات العالم لا تعترف فيها إذا بدك تكمل طب،
0: نعم.
1: يعني هي كانت القصة اللي بيحكي عنها أمين عام الوزارة حول قضية كليات الطب. قلنا أنه رياضيات أساسي، حتى نظام الحقول في مصر اللي اعتمد جديد ونظام الحقول في في في في فلسطين اللي اعتمد جديد، الرياضيات مادة أساسية، هو الفيزياء في طالب الحقل الطبي الصحي. الوزارة أصرت وبعثوا الكثير من المعلمين وكثير مختصين، بعثوا الوزارة أوراق تثبت أنه الجامعات لا تعترف في شهادة تشترط أنه يكون من ضمن المواد اللي الطالب دارسها مادة الرياضيات، ولكن الوزارة أصرت أنه أنا ماشية ومو شايفة حدا. الآن لما الوزارة صدمت في الواقع وتطبق عملي وصار جيل 2008، احنا بنحكي عن سنتين، احنا بنحكي هذا الحكي له سنتين بنحكي، فهمت علي؟
0: نعم.
1: الوزارة اصطدمت في الواقع، عملت أول خطوة إنه حطت الرياضيات، حتى ما تحكي لها هي تراجعت، حطت الرياضيات للأول في الحادي عشر، حتى بس عشان تحكي إنه أنا هاي حطيت رياضيات. يعني كمان أصرت على إنها تحاول تجمل خطأها. النقطة الثانية، طالب الجيل 2008 و2009 هدول ما لسه ما أخذوا الرياضيات أول ثانوي، ما تطبق عليهم القرار، فهم شهاداتهم بدون رياضيات. راح عملت إيش اسمه امتحان رياضيات مركزي. هذا الامتحان لا في ناجح وراتب ولا في علامات. هل يعقل في جامعة في العالم تيجي تعترف لك في إنك ماخذ مادة رياضيات لأنه مكتوب عندك قدم امتحان الرياضيات مركزيا؟ في جامعة في العالم تحترم نفسها هاي الكلمة تعترف فيها؟ ودليل عليك إنه الوزارة دخلت في مفاوضات ومباحثات مع وزارة التعليم العالي المصرية لتجاوز قصة الرياضيات وإنه مشولنا إياها، والسنة هاي اعترفونا في طلاب.
0: هذا بما يخص مصر، بما يخص باقي الدول كيف ستعالج الوزارة هذه المسألة؟
1: هذا السؤال موجه إلها. هذه القصة أستاذي، هذه القصة عبارة عن فضيحة بمعنى الحرفي للكلمة. لو في إحنا في في في مجلس نواب قوي بيأدي دوره بشكل حقيقي وبيقف أمام كل الأخطاء اللي بتصير، هذه في محاسبة جدية عليها. إحنا شهادتنا التوجيهي اللي كان الطالب يرميها وين ما يكون، الجامعات تحكي له ما عندنا مشكلة فيها، الآن إحنا قاعدين نحاول نرقعها عشان يعترف فيها. هل يعقل شهادة التوجيهية الأردنية وانت حضرتك بتعرفي والمستمعين بيعرفوا شو سمعة هاي الشهادة، نوصل مرحلة انه احنا نستجدي انه يتم الاعتراف فيها ونحاول نوقع ونكتب امتحان مركزي مش مركزي، وكلنا عارفين انه هو هذا الامتحان انحط عشان انت غلطت في في في اجراءاتك، ومش انك غلطت، احنا بنحكي الكل بغلط، ولكن احنا إلنا سنتين بنحكي لك انه هذا خطأ، هذا خطأ، وانت مصر انه لا مش خطأ، فبعناته لازم تتحاسب.
0: نعم.
1: أول خطوة لتصحيح هاي الأخطاء هو محاسبة المسؤولين عن هذه القرارات. أول خطوة، لا يعقل بأي منطق إنك أنت تيجي تقول لي أنا ورطتك وبعدين هاي اللي بدي أضبط أحاول أضبط. طب أنا حكي لك إنه الرياضيات أساسي، رياضيات أساسي في كل العالم. انسي إنه قصة الرياضيات أصلاً هو أهميته في إنك تميز بين الطلبة، انسيها. أنا بحكي كشهادة، لسه هذا ما حكيت فيه، بحكي كشهادة توجيهي أردني أقلل من حجمها ومن قوتها بهاي الطريقة. هذا الموضوع يجب أن لا يمر مرور الكرام، ويجب أن تكون هنالك محاسبة حقيقية. قصة اعتراف الوزارة بأنها كتبت هاي الجملة، هاي أكبر إدانة وأكبر نقطة يجب أن يقف أمامها مجلس النواب ولجنة التربية في مجلس النواب.
0: يعني برأيك هل أصبح الطالب اليوم ورقة تجارب بيد الوزارة؟ هل ستتراجع أصلاً الوزارة عن هكذا قرار؟
1: هي هلأ سيرت الطريق بطريقة إنه الطالب الحقل الصحي من جيل 2010 جيل 2008 و2009 وقعوا بالتجربة هاي الفاشلة.
0: نعم.
1: يعني باعترافهم طبعاً ماشي الحال. جيل 2010 الآن حطوا له رياضيات بالأول ثانوي مش بالتوجيهي، رياضيات أساسي. حتى هاي كمان حنشوف مثلا هل الدول بتعترف بالرياضيات كأساسي ولا الرياضيات المتقدم زي الحقل الصحي، يعني هل الرياضيات اللي كنا ناخذه أول ولا رياضيات الأسس العامة. هاي كمان يمكن ندخل في قصة جديدة، لأنه الوزارة تأخذ القرار بعدين بتفكر في تداعياته، فهمت علي؟ هاي هي الإشكالية الأساسية الصراحة.
0: شكرا لك الدكتور فاخر دعاس منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة، ذبحتونا على هذه التفاصيل. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة هاجم مستوطنون اليوم منازل الفلسطينيين في قرية تل جنوب نابلس. وللحديث أكثر عن التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة والضفة محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟
2: نعم صفية، تحية لك وللسادة المستمعين. اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر هذا اليوم ما لا يقل عن 25 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية. تركزت حملة الاعتقالات في منطقة جنين شمالي الضفة الغربية. أيضا تواصلت صباح هذا اليوم اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في بلدة تل إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس. ناجم مجموعة من المستوطنين منازل الفلسطينيين على أطراف هذه البلدة واعتدوا عليهم خلال هذا الهجوم. أيضا في بلدة بوريم قرب مدينة نابلس بدأ مستوطنون بوضع غرف متنقلة جديدة في بؤرة أقيمت على أراضي هذه البلدة، كما اعتدى مستوطنون على مزارعين في بلدة كفر مالك إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله. في مدينة القدس المحتلة يواصل المستوطنون منذ صباح هذا اليوم اقتحاماتهم المكثفة للمسجد الأقصى بحماية ومساندة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي. يلاحظ خلال الأيام الأخيرة أن هناك جولات استفزازية وصلوات جماعية ودروس توراة تعطى خلال هذه الاقتحامات تحديدا في المنطقة الشرقية والقريبة من باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.
0: نعم، شكرا لك مراسل حياة فأم من القدس المحتلة محمد سمرين. وإلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في مناطق البادية. وإلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.36، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 158، الذهب الحالي للأونصة 4652، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 69.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

0: المفروشات
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: من حكايات الضاد. خرج رجل يدعى داود بن سلم في زيارة رجل آخر يدعى حرب بن خالد، وكان حرب هذا كريما جوادا. فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فأدخل إلى حرب وأنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا. فأحسن حرب إحسانا كبيرا لهذا الرجل، وأمر له بجوائز كثيرة. ثم استأذنه داود في الانصراف فأذن له وودعه وانصرف. فلما خرج من المجلس كان غلمان حرب جلوسا، ولم يقم منهم أحد إليه، ولم يعينوه كما كان من سابق شأنهم، فظن أن حربا ساخط عليه وقد احتال ليشعره بذلك. فرجع داود إلى حرب وقال: أواجد أنت علي؟ قال حرب: لا. ولم ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان. قال: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم وسألهم، فقالوا: إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فوقعت كلماتهم في نفسه أشرف موضع. ولما قدم داود المدينة سمع أهلها بحديثه، فأتاه منهم رجل من أعيانها يدعى الغاضري، فقال: إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه داود بما كان من خبره، فقال الغاضري: والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك. وبذا فقد ألحق حرب غلمانه به في الجود والكرم والإدابة بما رأوا منه من إكرام أضيافه.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي

0: حياة اف ام، ضلك معنا. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، كلية حطين. بيت حواء مع رد

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لـ12:15 بمواضيعنا العديدة يلي بتمس مجتمعنا وبيت كل شخص فينا. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعيدة وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال حتى الجنوب، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. ويا هلا ويا رحب.

يعني ما بنفع نبدأ حلقتنا اليوم إلا لما نقرأ حروف محبتكم وكلامكم اللي دائماً يتغمرون فيه، حتى نبدأ بدردشتنا يلي بتحكي في ذكرى المولد النبوي الشريف، واقتداء بأخلاق النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما السلوك الذي تتمنون أن يعم في بيوتنا ومجتمعنا؟ نستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر تعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020، وخطوطنا مفتوحة من اللحظة الأولى للحلقة. واليوم زي ما أنتم متعودين كل اثنين في عنا فقرة من جو المحاكم مع الدكتورة عاكف المعايطة، نستقبل آرائكم، نستقبل استفساراتكم مع الدكتورة عاكف المعايطة، فخطوطنا أيضا مفتوحة مع الدكتورة عاكف بعد الساعة 11. دائما نذكر بهذا الموضوع، لأي استشارة قانونية دكتور عاكف المعايطة هو محامي أسري وشرعي، وبالتالي أي قضية شرعية استزارة، مشاهدة، طلاق، خلع وما إلى ذلك، كلياتها بإذن الله تعالى نستقبلها بمكالماتكم بعد الساعة 11. لكن خليني أبدأ بقراءة الكومنتات. أنوار، يسعد صباحك يا أنوار، بتقول صباح الخير لقلوبكم الحلوة، صباح الورد والمحبة لمذيعتنا الغالية رنودة ولأجمل مستمعين ومستمعات، يا رب يكون صباحكم مليان فرح وراحة بال وترافقكم الابتسامة بكل لحظة من يومكم. أترك لكم من قلبي أجمل تحية صباحية، صباحكم سعادة تليق بقلوبكم الجميلة ويومكم خير وبركة وأخبار بتفرح القلب. يسعد لي هالصباح يا أنوار على كلامك الطيب الجميل. أم إبراهيم الشامي حبيبتنا يسعد صباحك وكل أوقاتك، بتقول وفي الصباح إذا تنفس نوره سقطت على الأرواح أجنحة السرى، نكتب الحنين على جدار قلوبنا ونهدي السلام لمن سكنوا الفكرة، يا من جعلت

لصباح ملامحا كالعطر يزرع في الضلوع أزهارا، صباحكم ورد يفيض بنوره، صباحكم حب إذا ما أثمر، تبقون نبض الصباح في أعماقنا وتظل أسماء الود لا تنسى ولا تمحى. صباح الخير يا من إذا ابتسمتم صار الصباح على الحياة مبهرا، يا صباح الفل والياسمين للغالي والحبوب على القلب، رنود السكر يلي أغلى من الروح، يا صباح الورد والياسمين يا أم إبراهيم يا حبيبتنا، الله يسعدك ويبارك فيكي. أم أحمد بتحكي لنا اللهم أزهر أيامنا بالفرح واملأ قلوبنا بالسعادة وارزقنا من جمال الأقدار ما يبهج أرواحنا، وصلى اللهم وسلم على حبيبنا محمد. يسعد لي هالصباح يا أم أحمد. ميساء غنام يا صباح الفل، مي البلبيس يسعد صباحك. أم محمد الشافعي يلا يرضى عليك، يسعد صباحك يا حبيبتنا ويا غالية علينا، الله يسعدكم ويبارك فيكم. شريفة طباخي يا هلا ويا رحب يا شريفة، والله اشتقنا لك، الله يسعدك ويبارك فيك يا رب. أم يوسف الغالية يسعد صباحك وكل أوقاتك. هيام جاد الله يا هلا ورحب. هيام عموري يسعد صباحك يا هيام، بتقول صباح تشرق فيه الأرواح قبل الشمس وتزهر فيه الأيام بالأمل، يسعد صباحك أخت رند يا صباح الفل والياسمين يا هيام العموري.

ميساء غنام بتحكي: حبيبي يا قرة عيني، يا سيدي ويا سندي ويا تاج راسي يا رسول الله، اللهم اسقنا من يده الشريفة شرب لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين يا ميساء، الله يسعدك ويبارك فيك يا ربي. أم ثائر حمدان: يسعد صباحك وكل أوقاتك. بتحكي لنا: لكي تصبح سعيدا قرر في كل صباح أن تكون بمزاج طيب، فالسعادة قرار وليس اختيار، صباحكم سعادة لا تنتهي. يسعد صباحك يا أم ثائر. أم أحمد قلنا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

منال الشافعي ومأمون ويناوي، يسعد صباحكم وكل أوقاتك. منال، أين أنت عنا يا منال؟ كيف أمورك يا حبيبتنا؟ طمنينا عنك يا منال. عامر، يسعد صباحك وكل أوقاتك. ميساء غنام، الله يرضى عليك. شكرا شكرا على كلامك الطيب، عيونك الحلوة تسلمينا يا رب. هيام جاد الله بتقول صلوات الله وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله. عامر بقول صلوا على نور الهدى وسيد الخلق أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد. راتب الباز، يسعد صباحك وكل أوقاتك. بقول هل تشعر أنك تعاني من عدم سماع الآخرين لك وتمنع من الحديث، وأصابك ضغط وسكري وهم وغم؟ لا تيأس، فبيت حواء لن يتخلى عنك، ففيه علاج لكل ما أنت فيه بإدارة أختك رند عناب والكادر، وستجد من يسمعك. الله يسعدك ويبارك فيك، يسعد صباحك يا راتب. أم يوسف تحكي لنا سؤال لما سألنا اليوم في ذكر المولد النبوي واقتداء بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ما السلوك الذي تتمنون أن يعم في بيوتنا ومجتمعنا؟ شو بتحكي لنا أم يوسف؟ الصدق والأمانة بين الناس، وأن نعلم أحفادنا أخلاق حبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا أم يوسف، الله يسعدك. ما يخلف بتحكي لنا، يسعد لها الصباح الحلو الجميل على الناس الحلوة بروحها الجميلة بأخلاقها، ويعني على لون الزهر اللابي عليك يا رند. الله يسعدك يا مي، صباح الفل والياسمين. أم إبراهيم الشامي بتقول الله يجزيكم الخير على هاي الأناشيد الرائعة والجميلة، ترفع لك القبعة هاني السعادة، الله يقويك يا رب ويسر أمرك. ما شاء الله ما شاء الله. أم يوسف غنام بتقول اللهم في هذا الصباح طمأنينة تعانق الأخلاق العالية، لا عفوا دخلوا كومنتين في بعض، بتقول اللهم في هذا الصباح طمأنينة تعانق القلب ومغفرة تطهر الروح ودعوة لا ترد، صباح المحبة والمودة لأحلى وألطف رنود حبيبة قلبي ولأحلى مستمعين وأروع كادر. شو بتقول أم يوسف غنام؟ وأجمل سلوك أتمنى أن يعم بيوتنا ومجتمعنا هو الرحمة وحسن الخلق، أن نلين في كلامنا ونعفو عند المقدرة ونحفظ كرامة بعضنا ونكون سندا لبعض وقت الشدة. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بالكلام فقط، بل بأخلاق نراها في تعاملنا مع أهلنا والناس. الله يا أم يوسف، الله يسعدك ويبارك فيك يا رب، ما شاء الله عليك. ما يخلف بتقول من الأخلاق يعني اللي بتحبها العين المليان السمعة الطيب، الأخلاق العالية نعم تستحق الشكر عليها، فلك الحمد يا رب على هذه النعم. أنا بتمنى أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام بكل شيء، وخاصة الأخلاق الأخلاق والأخلاق. وأنوار بعتت لنا صور توزيعات، هلأ بشوفها يا أنوار، تكرم من عيون التنتين، عملتها بمناسبة المولد النبوي الشريف لحتى يوزعوها على الطلاب. الآن بمسكها إن شاء الله بنزلها ونشوفها بعد الفاصل يا أنوار. ولفتي نظر لموضوع كتير مهم، وإحنا صغار بالعيد المولد النبوي أو بذكر المولد النبوي زي ما بيحكوها، كنا نجيب راحة وبسكوت بالبيت من مظاهر الاحتفال والاحتفاء، كان دائما يكون في عنا راحة وبسكوت. هلأ صار في عنا توزيعات ما شاء الله يا أنوار، ما شاء الله عليكي. إن شاء الله بعد الفاصل بنشوف الصور بإذن الله تعالى، خليكم معنا، فاصل وراجعين.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
3: كلية حطين،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: تعبان، سهران، حيران، خد مني ما إلك إلا شهوان.

0: جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتيسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتيسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتيسوري الروابط الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-364-1.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم
3: مدارس تزكية
4: كلية حطين

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم عم نحكي بدردشتنا في ذكرى المولد النبوي، ما السلوك الذي تتمنون أن يعم في بيوتنا ومجتمعنا؟ نستقبل أراءكم ومشاركاتكم عبر تعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020.

0: الشياح يقول: كل عام وأنتم بألف خير، ملكا وشعبا وحكومة وإذاعة حياة. أدام الله محبة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، وحياة فإم تزداد في تألقها الجميل. كل عام وأنت بخير يا محمود، الله يسعدك ويبارك فيك يا ربي، شكرا على كلامك الطيب. منى إبراهيم بتقول: في ذكرى مولد أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أتى بالهدى ونور الحق والرحمة في صفاته وأخلاقه، من تبعه نال رضا الله وشفاعته. اللهم منك السلام على كل بلاد المسلمين، وهزم الأعداء والصهاينة المجرمين. كل عام وأنتم بخير. أم إبراهيم الله يسعدك ويبارك فيك. أم يوسف غنام شكرا جزيلا لكلامك الطيب. أم معاذ الكيلاني شكرا، الله يسعدك ويبارك فيك. معنا مشاركة عبر الهاتف، ميساء. هلا والسلام عليكم.
1: يسعد صباحك ران.
0: صباح الورد والياسمين، يا هلا ورحب، كيف أمورك؟ وانت بخير.
1: مولد النبوي.
0: يلا يسعدك وانت بخير وصحة وسلام وهدات بال يا ربي،
1: إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم.
0: آمين.
1: الله يا رب.
0: آمين.
1: بالنسبة لموضوعكم الله يرد القيمة اللي على الحب، يعني تكون بين البيوت، الاحترام. الاحترام بين الأهل، بين بالبيت يعني بشكل عام، بين الأهل، بين الأحباب، بين الأصدقاء، بين الجيران. عدم الغضب. الواحد يعني يتروى بالغضب، ما يغضب بسرعة، زي ما قال سيدنا الرسول: لا تغضب، لا تغضب، يعني كررها 3 مرات. عدم الإساءة، يعني عدم الواحد ما يسيء الظن بالناس، يخلي دائما قلبه أبيض، نيته صافية، يغفر، العفو عند المقدرة.
0: نعم.
1: يعني في كثير كثير قيم حلوة يعني في مجتمعنا لازم نتحلى فيها.
0: نعم نعم والله كلامك طيب يا ميساء.
1: الواحد يعني يختلخ لأخي زي ما بقولوا 100 عذر، يعني يقول لعله خير،
0: يحسن الظن،
1: يخلي نيته صافية، قلبه أبيض، يقول معلش لعله خير، يعني كله بيمشي.
0: نعم.
1: يعني
0: صح.
1: ما ينام وقلبه أسود أو بيفكر أو يحقد أو
0: صحيح.
1: يحسد، خلاص الدنيا كلها ماشي، يعني يقول
0: الدنيا رايحة، دنيا مش بس ماشي، دنيا رايحة
1: وخلص. خلي اللي قبالك دائما يعني حديثه خلص، يعني انه هو يعني اعملي له عذر، احكي له عذر، مش مشكلة، كله ماشي. يعني والله العظيم انه الدنيا بتكون بخير اذا الناس اتحلت بهاي الاخلاق.
0: صحيح.
1: والله يعني
0: والله كلامك طيب يا ميساء، الله يسعدك ويبارك فيك وانت بخير يا حبيبتنا.
1: الله من يده شربة لا نضوأ بعدها ابدا.
0: اللهم
1: يا
0: امين. اللهم امين. الله يسعدك، شكرا يا ميساء، الله يسعدك ويبارك فيك. معنا كمان مشاركة، عامر، يسعد صباحك.
2: الله يسعد صباحك.
0: يا هلا بك، كيف أمورك؟
2: الله يسلمك، كل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير.
2: والأمة العربية والإسلامية إن شاء الله بألف خير يا رب.
0: وانت بخير وصحة وسلامة وعافية يا رب. الله يسعدك ويبارك لك. احكي لنا يا عم.
2: والله يعني أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم نتمنى كلها إنها تكون في حياتنا. كلها يعني حياتنا العملية وحياتنا الأسرية وفي كل مناحي الحياة.
0: نعم.
2: أنا بالنسبة لي يعني بنظر إلى إنه التسامح، يعني بتمنى إنه يكون موجود أكبر وأكثر في حياتنا.
0: نعم.
2: يعني احنا بتلاقي الواحد فينا يعني قاعد للثاني على النقره.
0: صحيح.
2: اذا اتضايق منه من شغله بسيطه بطلع له الاول والوخري وبعمل له قصه كبيره، عرفت علي؟ فاحنا هي مشكلتنا، والغضب الشديد يعني ما من راعي الامور هاي، حتى في القياده، اثناء القياده بالطرقات
0: بتبين الاخلاق. هنا اثناء القياده الاخلاق الصحيحه بتبين.
2: والله بتبين، والله
0: صحيح.
2: فعلا بتبين، حتى في بيوتنا، حتى بتذكر الواحد يعني الاب على ابنه يعني شديد يعني زيادة، عرفتي؟ الابن يعني ما في بقلبه، بتلاقي رحمة يعني هيك الناس. والله يعني نتمنى انه يعني انه نحيي في هذه الذكرى، ان نتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه العالية اللي هي أساس الدين.
0: نعم.
2: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما يقول أقربكم مني منزلة يوم القيامة، يعني أكثركم أخلاقا. فقرب يعني قرب الإنسان في منزلته يوم القيامة من ربنا.
0: نعم.
2: اللي هو أحسنكم أحاسنكم.
0: نعم.
2: أخلاقا.
0: نعم. الأخلاق.
2: فسبحان الله الأخلاق كيف يعني، والإسلام حث على الأخلاق، وقبل ولما جاء البعثة قال إنما أوتيت لأتمم
0: مكارم الأخلاق.
2: فكانت موجودة أكثر، والله نتمنى أنها ترجع وتعود.
0: إن شاء الله.
2: الحمد لله في أخلاق عندنا.
0: نعم.
2: في.
0: نعم.
2: لكن نتمنى أنها تشمل الجميع وأنها تكون على أوسع من هيك
0: بإذن الله. هو يا عامر إن خليت بليت، ولله الحمد، في ناس مناح، في ناس لازم ترجع هيك تفكر بتصرفاتها وبأخلاقها وتعيد البناء 100%. يا عامر الله يسعدك ويبارك فيك، شكرا على مشاركتك. معنا كمان اتصال، شريفة يسعد صباحك.
3: يا صباح الورد.
0: زمان الأمر ما بان يا شريفة، وينك؟
1: والله اني اشتقت لك ودعيت لكم بمكة
0: يا حبيبتي. عمره مقبولة يا ربي.
1: يلا يسعدك. الحمد لله رب العالمين، عقبال الجميع يا رب.
0: امين يا رب. الله يسعدك ويبارك فيك. احكي لنا يا شريفة اليوم ايش السلوك اللي بتتمني انه يعم في بيوتنا ومجتمعنا في ذكرى المولد النبوي الشريف؟
1: والله بتمنى انه يعم الخير والمحبة وطولة البال، التغافل، الإنسان ما على طول يعصب من أي شيء، يطول باله. الحياة بدها طولة بال كثير حتى ما تنكد على نفسك وتنكد على الآخرين، وتطول بالك في عملك، تحسن في عملك، تحسن في تكون عملك متقن. كمان إن الله يحب الإتقان في العمل. المعاملة مع الناس تكون طيبة، الإصلاح بذات البين. والله الصفات الحلوة كلها الإنسان يمسكها ويبعد عن أي شيء يتحلى فيها ويبعد عن كل شر وكل إساءة.
0: صح صح والله كلامك 100% يا شريفة. الله يسعدك ويبارك فيكي. أشكرك على اتصالك وخلينا دائما نسمع صوتك. الله يخليك.
1: يسعدك.
0: هلا بيكي. الله يرضى عليك ويرضيك. هلا بيكي. يعني في هذا اليوم نتمنى أن تسود المحبة والمودة الحنية، ونعمل هيك خاطر لبعض، نجبر خواطر بعض، نحكي الكلمة الطيبة سواء مع ابن أو ابنة، زوجة، أم، أخت، أب، أخ، يعني في العموم أن نتحلى في الأخلاق الحميدة الجميلة يلي بنتمنى الناس تعاملنا فيها، نتحلى فيها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآن أترككم أعزائنا المستمعين مع موجز الأخبار مع زميلة صفية أبو طعيمة، وبعدها بفقرة من جوا المحاكم لنحكي عن قضايا العنف الأسري بين الأزواج وعلى الأبناء. بنذكركم أي استفسارات نحن بنستقبلها بهذه الفقرة بإذن الله تعالى. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الصيني يبحثان اليوم المضي قدما بالعلاقات في مجالات حيوية. الأردن يستضيف بطلب من سوريا اجتماعا بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين لبحث خفض التصعيد وتحقيق التهدئة بعد القصف الإسرائيلي للأراضي السورية الأسبوع الماضي. وزارة البيئة تواصل جهودها لتعزيز منظومة إدارة النفايات من خلال توزيع وتركيب 50 حاوية مخصصة لفرز النفايات في منطقة البتراء. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. المقررة الخاصة للأمم المتحدة تدعو إلى نشر قوات حماية دولية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تقول إن السفن المنتهكة لقواعدها بشأن العبور من المضيق قد تتعرض للغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون.
2: 077-84-99-444. حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثل لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم، مدارس تزكية،
1: كلية حطين،

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. زي ما أنتم متعودين علينا كل اثنين في عنا فقرة من جوا المحاكم مع الدكتور عاكف المعايطة. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: سهلا بحضرتك.
0: يا هلا بك دكتور. قبل ما نبلش اليوم بموضوعنا كنا قبل الفاصل نحكي عن ذكرى المولد النبوي.
1: اللهم صل
0: وسلم على سيدنا والسلام. وكيف ممكن يعني نحيي الأخلاق بيناتنا. فواحدة من الشغلات عنا أنوار ما شاء الله عاملة توزيعات لأولادها للمدارس بذكرى المولد النبوي. وكلها هي ما شاء الله يدوي عامليتها الله يبارك فيها ما شاء الله. هي حاليا عم تنعرض على الصورة مواد بسيطة من البيت وبس لا تخلي هيك تحسس الأولاد في مشاعر حلوة في إشي عم نحتفي فيه بهذا اليوم في فضول نقرأ عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فبالتالي ما شاء الله يسلم إيديك وعينيك يا أنوار ويخلي لك أولادك تفرح فيهم بإذن الله تعالى. شكرا شكرا على مشاركتك لإلنا لعملك أنت وأبنائك. يعني أنا بتذكر دكتور زمان كنا نجيب راحة وبسكوت
1: بتذكر
0: فهذا اليوم أنت كمان كل الأردنيين هيك
1: بتذكر كانوا يعطونا شغلة بلاستيكة هيك فيها ملبس وكذا بشغلات ويعطينا إياها مربي الصف بهذا وبتذكر إنه كان يمولوها من المدرسة إشي بسيط
0: إشي هي بسيط.
1: بس كانت تذكير للطلاب صح. وإحنا بعمر بحاجة إن نتعلم بهذاك العمر إن الرسول شيء عظيم وإنه
0: طبعاً دكتور
1: وإنه إجانا برسالة بنحترمها وبنحترم الرسول عليه الصلاة والسلام فكانوا يعطونا
0: صح.
1: حتى بتذكر إنه والدي كان في الجيش كمان كان يجيب مطبقيات بيسموها شغلات خفيفة هيك وفيها حلو بهاي المناسبة
0: في اللي مشبك
1: وهلأ يعني إحنا كمان كعائلات أردنية تعودنا. أنا بشكرهم على هاي المبادرة اللي عملوها رائعة جدا يعني شكرا للسيدة الفاضلة. بس كمان إحنا تعودنا كمسلمين كويس بهذا المناسبة إنه الواحد يشتري مشبك ويشتري حلو ويجيب للبيت
0: صح
1: لأنه كمان هاي ذكرى يعني نحن كمسلمين بنعتز فيها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام. اليوم دكتور رح نحكي عن إشي بيصير بعائلاتنا لناس ما بتتحلى بأخلاق النبي. اليوم نحكي عن العنف الأسري بين الأزواج وبين الأبناء. فحلقتنا بإذن الله تعالى عن العنف. بس بدي أذكر أنه إحنا خطوطنا مفتوحة لأي استفسار لأي سؤال على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020 لأي سؤال أو استفسار للدكتور عاكف المعايطة بتقدر تسأله وتفتحوا الخط علينا بإذن الله تعالى. بداية دكتور ما المقصود بكلمة العنف الأسري؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بهذا الموضوع بالذات اتفقت أنا وحضرتك إنه ما ندخل بتعريفات قانونية ولا لغوية بس خليني أبسط تعريف العنف وبالذات هو العنف الأسري. العنف في عنف غير أسري ما بدخل بمجال حديثنا كويس. العنف الأسري هو أي فعل أو قول من أحد الأشخاص داخل الأسرة يمارس على شخص داخل الأسرة ويلحق به الضرر أو الإساءة بهذا الموضوع مستعملا هو سلطته. يعني الأب لما بضرب ابنه هو استعمل سلطة بس هو إجا بعنف جسدي بهذا الموضوع فيها والحوار حول هيك. أنا دائما وأبدا بحب أوضح شو هو العنف الأسري. إذن هو ما يدور داخل الأسرة وليس مرتبط بأي عنف آخر في المدارس الجامعات عنف الجامعات عنف المدارس ما إن فيها العنف في بيئة العمل إلى موضوع آخر كمان كويس كلها هاي الشغلات فيها. بس حوارنا اليوم راح يكون محصور بس بالعنف الأسري بين الأسرة نفسها. نعم
0: دكتور يعني تعددت أنواع العنف قد تكون جسدية قد تكون لفظية فهل هي تشمل أيضا مصطلح العنف الأسري يشتمل جميع الأنواع؟
1: وزي ما حكيت حضرتك هو قد يكون هو لفظي لأنه العبارات أحيانا تؤذي أكثر من الجسدي. العنف الجسدي هو الضرب والإيذاء وكذا مسائل هو الحبس والخنق مسائل فيها. فكمان في عنا العنف الجنسي اللي هو يمارس بالإكراه بطريقة مش صحيحة ما رح نحكي بهذا الموضوع فيها. لكن بتجربتنا إحنا وأنا اشتغلت بقضايا العنف الأسري يعني أحيانا إحنا بنستسهل العنف اللفظي كويس اللي هو معنوي لأنه أحياناً بيأذي أكثر من العنف اللي هو الجسدي الضرب والإيذاء. بدليل انه احد الصبايا اللي اجتني بهيك حاله كان عمرها 22 سنه لا زالت متذكره حتى اليوم، حتى اليوم اللي اجتني انا فيه بحكي عباره حكى لها ابوها الها شتمها بكلمه مسيئه، كلمه تتعلق بالاخلاق بالشرف، لكن هو حكاها هو معصب، هو العنف لا يبرر، ما بدي ابرر للاب والعنف لا يبرر اطلاقا فيها، لكن لا زالت هاي الصبيه متذكره هاي الحادثه اللي حكاها ابوها لفظيه الها. بس اكيد هو لانه شخص معنف كان في حوادث اخرى، وانا سالتها قالت نعم كان يضرب، كان يشدنا، كان يحبسنا بالغرف، كان كان كان يعني في افعال ثانيه تذكرت هذا الشيء اكثر منه فيها. فاحيانا احنا ما بنقدر قيمه الضرر، بس نفكر بس الضرر اللي بيجي على الجسد، الضرب والإيداء والجرح والخنق والمسائل هيك، لا يعني هذا قد يكون ضرر اكبر في هذا الموضوع.
0: ودكتور كمان قد يستسهل المعنف العنف اللفظي لانه لا يمكن اثباته.
1: نعم.
0: فلا يمكن إثبات هذا اللفظ أو أنه أنا عنفتك بهاي الطريقة. صحيح. ولا يمكن استخدامه ضدي، فبالتالي أو طلعتها بلحظة عصبية أو كذا أو كذا، وبالتالي يتم استسهاله للأسف. إذن اليوم يعني اليوم عنا عدة أنواع للعنف التي قد تمارس بين الأزواج أو مع الأبناء. إحنا ما عم نحكي فقط
1: للعائلة بشكل كامل،
0: وقد يكون الإبن عم بيعنف أمه
1: 100%
0: أو بيعنف والده.
1: نعم.
0: صحيح. هي تكون هذه الدائرة. في مصطلح انتشر مؤخرا وهو مصطلح قديم لكن يعني زي بتعرف ترند، الغاز لايتنج أو هو التلاعب النفسي. إنه بيصير الشخص يتلاعب نفسيا بالطرف الآخر لحتى يحسس إنه هو يفقد عقله أو غير منطقي وبيمارس ألاعيبه النفسية عليها. هل تعتبر أيضا هذه عنف؟
1: هي عنف كمان، وبدك اذا بدك تشخصه تعطيه درجه عاليه لانه مضره المستقبليه والاثر تبعه هو اثر كبير. ما هو انت كمان عم ترتكب هذا بالافعال اللي انت، احنا قلنا العنف قولا او فعلا، فهذا انت بالقول بتصير انت تستعمل شغلات معينه حتى توصل الضحيه بدي اسميه لهاي المرحله اللي فيها بيلحق الضرر اللي هو قد يكون يسبب له ضرر نفسي كبير، قد يكون بشكله أشكال كثيرة فيها. فهذا موضوع حقيقة فعلا مزبوط هو موجود وبتتعية حتى تغيرت الأشكال. يعني كنا نحكي بالعنف النمطي إنه واحد كان بالمدارس كانوا هو قانون العقوبات ببيح على فكرة، وأنا بدي أعتذر بس توضيح دائما أنا وحضرتك بنتذكر شغلات نحكي فيها. قانون العقوبات الأردني أباح التأديب بس بالصورة الطبيعية اللي معتادين عليها الناس، العرف والعادات والتقاليد. طب إذا العرف والعادات والتقاليد إني أظل أضرب الولد بالخيزرانة هذا صحيح، أضربه ببربيش كهرباء هذا صحيح، أحبسه بالغرفة هذا صحيح، تلاقي إنه حبسه بالغرفة هي شغلة بسيطة بس بجوز يأذي حاله بالغرفة. إذن الأشكال اختلفت بهذا الموضوع والأساليب اختلفت فيها وبشكل ضرر أكبر كمان. نعم.
0: هذا يقودنا للسؤال التالي، بعد أن عرفنا العنف وأنواعه ودرجاته، الموقف أو موقف القانون الأردني والدستور ناح هذا العنف. اليوم زوج تعرض إلى العنف اللفظي من زوجته.
1: نعم.
0: واستطاع أن يثبت ذلك سواء بمسجات سواء بالكلام بكاميرات وما إلى ذلك، يعني في أساليب عديدة للتوثيق. كيف ينظر القانون لهذه الحالة؟
1: رح نودي بس شغلة إحنا إنه هذا الموضوع اللي هو العنف الأسري.
0: نعم.
1: بيعالجه قانون اسمه قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لعام 2017.
0: نعم.
1: هذا القانون الحمد لله رب العالمين، وأنا بعتز إنه كنت أحد المشاركين بإعداد هذا القانون. كان عبارة عن ورشة عمل كاملة لمدة 3 أيام انعقدت في البحر الميت. كان في قضاة شرعيين ومدعين عامين ونشطاء مجتمع مدني وأشخاص متخصصين حتى خرجنا بهذا القانون اللي هو قانون الحماية من العنف الأسري.
0: كويس.
1: وهذا القانون الحقيقة انوضع بآلية خلينا نحكي على أساس إنه قبل ما يكون هو عقابي هو علاجي. بدليل انه جميع الحالات اللي بتصير، حالات العنف الاسري اللي بتصير عندنا بتتحول اذا رحت على مركز امني او جهه معينه بتتحول لحمايه الاسره. وهي جهه الحقيقه زملائنا فيها أنا بعرفهم الأغلبية هم مدربين على خبرة عالية، عندهم طرق لحل الموضوع للوساطة بين الأطراف اللي في هذا الموضوع، بس ما بيتركوا الموضوع لقرارهم، لقرار الضحية. قرار الضحية شو مهم فيها؟ أنا بدي أحكي شغلة بس للناس اللي بيسمعونا، إنه إذا أنت توجهت لحماية الأسرة لا تخاف، احكي كل اللي عندك. السبب إنه جميع القضايا اللي بتروح على حماية الأسرة عندنا بالأردن تعالج بسرية تامة تحت طائلة المسؤولية. المسؤولية عمين؟ على الشخص المحقق أو اللي عالج الحالة إنه ما بيصيرش ينشر هاي الحالة. على فرض إحنا بنحكي مرات بصير عندنا شيء مجبورين نحكي فيه بالمجتمع، على فرض إنه هذا الشخص اللي هو مارس العنف إله منصبه، ما بدي أسمي عشان ما يحكم، وزير، محامي، نائب، عين، شو سلافة، مع الاحترام لكل الأسماء البسر. بس أنا جبت مثل في هذا الموضوع، هو بالنسبة إله كشخص كمحقق، الشخص المعنف بالنسبة إله بيعتبره شخصية عامة. فبالتالي بروح بروي بجلسة معينة هاي الحكاية إنه صار مع فلان هيك هيك هيك. أنا بأكد تماما، بأكد تماما إنه هذا الشخص اللي حقق معك أهم إشي فيها السرية في أخذ المعلومات وكتمها والمحافظة عليها واتخاذ الوسائل اللي فيها. فمزبوط فيها، بس تذكرت بحديثك شغلة معينة حتى تكون منصفين. لأنه مرات نهاجم إحنا على إنه إحنا بس متعلقين بقضايا المرأة والدفاع عن المرأة والعنف. لا، أنا كمحامي شفت حالات عنف أسري كانت من قبل الزوجة على الزوج، وأنا بحكي بعدالة صراحة بهذا الموضوع فيها. بس هاي الحالات بتتعالج عن طريق حماية الأسرة، بيحاولوا يعملوا تسوية بينهم، تفاهم، بيعملوا أدوات حماية. يعني كيف أدوات حماية؟ إذا سيدة وصلت على فرض أو طفل لحماية الأسرة وكان هذا عنده حادث طبي، إصابة، كسر، كذا، أول إشي بفكروا فيه إنهم يحملوه على الجهات الطبية حتى يعالجوه. إجراءات حماية أنا بدي أخده. سيدة مهددة بالخطر من زوجها أو من حدا من أفراد أسرة، قد يكون ابنها الكبير، قد يكون حدا من عائلتها، فهو بأمنوها بمكان اللي هو مكان اللي هو بنحط فيه بعض السيدات حتى تكون حماية إلها بهذا الموضوع فيها. الأساليب عندنا كثيرة بهذا الموضوع، بس اللي بيعالجها هو قانون الحماية من العنف الأسري، وأحياناً بنروح على قانون العقوبات في بعض المواد المعينة.
0: سؤال الأخير قبل الانتقال للفاصل دكتور، اللهم صل على سيدنا محمد، نسيت السؤال، لا هلأ بتذكر.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: في بعض حالات العنف لا يمكن إثباتها، زي ممكن صفعة على الوجه، شدة شعر، قرصة خفيفة، يعني نوع من أنواع حالات العنف يلي لا يمكن إثباتها طبيا. هل تأخذ على محمل الجد؟
1: شوفي، أنا بدي أوضح شغلة معينة. الناس بتعتقد أنه الأشياء البسيطة بس أخليهم عشان يكونوا منتبهين، أنه هاي لا يمكن إثباتها. الطب الشرعي عندنا بالأردن بالذات الحقيقة هو طب متقدم، بحيث أنه الصفعة على الوجه هاي بجوز ما يبين أثرها، بس عندنا بالطب الشرعي بأساليبهم بيقدروا يطولوها. موضوع القرص كمان اللي بنحكي عنها هو بيقدروا الطب الشرعي يبين بهذا الموضوع. ما هم

0: حضرتك لما واحد بيستعمل اللفظي أنا كبدي أثبته.
1: نعم.
0: يعني واحد حكى كلام كثير مؤذي.
1: نعم.
0: زي الصبي اللي شكت لي من أبوها وضلت حاملة هذا الموضوع براسها لصارت صبية كبيرة. نعم. وهي حاملة هذا الموضوع مش متذكرته لأنه أبوها الكلام اللي حكى لها فوق المستوى الطبيعي إنك تحكي لبنتك فيها. نعم.
1: رح نحكي عنه هذا الموضوع بإذن الله تعالى لكن بعد الفاصل إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: فاصل وراجعين خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
3: كلية حطين،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس، والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

لطلبة يصنعون فرقا، مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى، ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

استعمال فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس تزكية، كلية حطين.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بفقرة من جوا المحاكم مع الدكتور عاكف المعيط. أهلا وسهلا فيكم من جديد دكتور.
1: يا هلا وسهلا بك.
0: اليوم دكتور كنا نحكي عن العنف الأسري بين الأزواج.
1: نعم.
0: وأعطيتنا أو الأبناء، يعني إحنا مش عم نخصص بس موضوع الأزواج، الأسرة بشكل عام، وأعطيتنا الخطوات الأولى اللي ممكن نعملها بالبداية، نعمل الحماية، بعدها التبليغ.
1: نعم. نعم.
0: ووضحنا إنه حماية الأسرة اليوم عندهم سرية عالية. نعم.
1: عالية.
0: وبالتالي يمكن التعامل مع هذه الحالات، لكن ماذا لو لم يتم إثبات الحالة أو لم يتم إثبات العنف بشكله اللفظي أو شكله الجسدي، ما هو الإجراء؟
1: شوف، من هون إجا اختيار يكون في اسمه قانون الحماية من العنف الأسري. الأصل العام أنه قانون العقوبات الأردني واللي بنشتغل عليه كمحامين وكمحاكم هو يغطي أي فعل، بيغطي الجرائم والقتل والإذاء والشتم، بيغطي كل هاي القضايا فيها. لكن إحنا لجأنا لموضوع لما حطينا قانون خاص اسمه قانون الحماية من العنف الأسري. هذا القانون حكيت لك إنه بصير فيه جلسات حوارية. بالتالي أحيانا لما بيكون في شغلة صعب إثباتها، يعني واحد عم بيمارس العنف اللفظي على زوجته، على أولاده، كويس، أو أحد الأبناء بيمارس كمان عنف على خواته، على أمه، على والدته، كذا إشي هيك. أحيانا ما بيكون عندي أنا بينة بهذا الموضوع، لأنه هذا كيف بدي أثبته؟ أنا العنف الجسدي بحول على طبيب، والطبيب يعطيني التقرير وأنا بعتمد على هذا التقرير فيه. وأنا بدي أستوقف عند هاي اللحظة نصيحة لكل الأشخاص اللي بتمارس عليهم العنف، كل هاي التقارير اللي بتصير احفظها، تستفيد منها بالمستقبل إذا استحالت الحياة. عم بوجه رسالة بهذا الموضوع، لأنه أنا كمحامي أول ما بيجيني حدا بقضية بدها تفريق للشقاق والنزاع، بيكون سهل علي إني ألاقي إثباتات من تقارير حماية الأسرة أو التقارير الطبية. برجع على الموضوع الأساس، وحكيت لحضرتك أنا وياك دائما بننبه لأشياء حتى لو دخلنا بموضوع آخر فيها. على هذا الحكي هو صعب إثباته إذا ما كان عليه شهود أو شغلة معينة، وأقوال المجردة ما بتعني، لأنه أحيانا يعني حتى القاضي لما بتصير تحكي أنت كلام إذا ما عندك بينة عليه، كيف بدي أنا أعاقب شخص وأنا ما عندي عليه بينة فيها؟ حتى بقضايا الشتم والتحقير الأساسي اللي هي في القضاء بيرفعوا فيها دعوة، بتدعي عمل ادعاء بالحق الشخصي فيها، بدها هاي الحقيقة إثبات بهذا الموضوع فيها. إحنا حطينا قانون الحماية من العنف الأسري لأنه ببحث هذا الموضوع اجتماعيا. كيف يعني؟ بتصير في جلسة، والجلسة بتكون جلسة سرية، وبصير فيها حوارات مع شخص متخصص من حماية الأسرة، كويس. على فكرة هم تابعين لمديرية الأمن العام، لكن لباسهم بالكامل مدني، لأنه أحيانا الأطفال والعالم يعني اللبس أو اليونيفورم الرسمي بيعمل خوف، بيعمل خوف، بيغير الحضولة. لا، عم بتلاقي شخص زيه لابس أواعي عادي، بدلته عادية، بسيطين يعني عادية فيها، فبيحكوا بأريحية فيها. حتى الجلسة بتكون مش رسمية، طاولة ومطرقة وسواليف وإشي، بتكون جلسة عادية زي جلسة أنا وحضرتك، بصير فيها حوار فيها. فهذا الموضوع إحنا حتى لو ما في إثبات، بتلجأ إدارة حماية الأسرة عن طريق الأشخاص اللي بتعاملوا مع الضحية والمعنف نسميه آخر، بإنه كلام، إرشادات، شو الأسرة، شو الحياة، شو كذا، شو بيأدي، شو بيطور فيها، كويس. فبتكون هي عبارة عن جلسة فيها أخذ وعطى فيها، لكن أنا ما عندي بينة. بذكاء الشخص المسؤول بحماية الأسرة بيصل لنتيجة إنه يضغط على الشخص المعنف، فبيعمل تعهد، فبقول له إنه طيب أوكي، يعني إحنا بدنا نحل الموضوع، ما بقول له أنت ما عندك دليل حتى ما أنا يعني أشجع في هذا الموضوع. فطيب كيف، إيش رأيك نحل الموضوع بأنه نعمل تعهد أنه ما يصير في اعتداء ولا ضرب؟ هذا التعهد كمان بيعتقد هذا الشخص المعنف أنه رح يأثر بالمستقبل عليه، وهو بيأثر، لأنه أنت سجلت كيس حالك كويس؟ يعني صار في عندك سابقة بهذا الموضوع فيها. فمزبوط حقيقة أحيانا إحنا بيكون صعب علينا نثبت أي فعل لفظي.
0: نعم.
1: أي
0: نعم.
1: فعل لفظي بده إثبات. نعم.
0: صحيح. نعم. دكتور يعني في نهاية هذا اللقاء كما إحنا معتادين عليك دائما بتربط القانون بالحياة الاجتماعية. نعم. والمجتمعية. العنف الأسري بكافة مكوناته. في أشخاص اليوم تسمعنا هم المعنفين وأشخاص عم بسمعونا هم المعنفين.
1: نعم.
0: رسالة لكليهما.
1: أنا رسالتي بهذا الموضوع راح تكون رسالة واضحة. أولا العنف لا يبرر. ما بينفع تقول لي أنا كنت مش صاحي كنت مش واعي. أنت عم بتمارس العنف، عم بحكي للرجال، على سواء رجل أو امرأة، بحكي عن المود، أنت بتمارس على حدا أنت ملزم بحمايته، مرتك، ابنك، بنتك، أنت ملزم بحمايته. والعكس صحيح، كسيدة أنت لما بتحكي لبنتك كلام مش منيح هي مسؤوليتك كمان حضرتك بهذا الموضوع فيها. فالصراحة بدنا نهتم ونرجع لديننا، وإحنا في مناسبة طيبة هلأ بنحكي أنا وياك فيها، بدأنا فيها بهذا الحديث فيها، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الصحيح أنه إذا رجعنا لديننا وصونا بالأطفال، وصونا بالأسرة، خيركم خيركم لأهله. كل هاي المواضيع الحقيقة المتحدث إحنا فيها حطها براسك، حطها بذهنك. وأنا بأكد تماما بتجربتي كمحامي، أغلب القضايا اللي بتوصلنا للمحاكم والانفصال بتكون ناشئة عن عنف بسيط وتطور فيما بعد. مشان هيك أنا بدي أحكي كلمة صعبة شوية، إنه من أول ممارسة لأي عنف بدك تحكي للمعنف ستوب ستوب، وقف، مش هون، مش مسموح لك تتمادى فيها. في إشي بيحكوه بعلم الاجتماع، وأنا محامي في هذا الموضوع، في إشي بسموه كسر الحاجز. يعني إذا زوجين تعاملوا مع بعض باحترام كويس، بضل في حاجز إني ما أتعدى عليك كويس، وإنت ما تتعدى علي. بس إذا أنا جيت فيك بالكلام، حتى بالكلام، فبدي أسمع رد. الأخذ والرد بهذا الكلام نحن كسرنا الحاجز اللي هو الاحترام والمودة، وهذا اللي بيوصلنا لإشي ما بدنا إياه.
0: نعم.
1: فديروا بالكم على أسركم، اهتموا بأطفالكم، احتضنوا بعض حتى تكونوا عائلة منيحة. بتمنى للجميع السلام إن شاء الله.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. شكرا جزيلا دكتور عاكف المعايطة. نلتقي فيك إن شاء الله الاثنين القادم في فقرة من جوا المحاكم بموضوع جديد بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله إن شاء الله.
0: شكرا لك. أما أنتم مستمعينا الكرام، لهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، بأمان الله.
2: بيت حواء مع رند عناب.
3: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى ركوه القهوه.
2: بيت حواء برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
5: دريم هوم، مدارس تزكية،
2: كلية حطين.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: محمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم من تتابعون إخوة وأخوات، رحمة الله والبركات. وبعد، الحمد لله أن شرح الله صدورنا بالقرآن وللقرآن مع الآية 66 من سورة البقرة بعد 100 طبعا، وذلك قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يا الله، موقف خطير، الآية سطر وقليل لكن تحتاج إلى وقفة، لكن ما فيش وقت نطول. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني كان بعض الأشخاص عاملين آلهة ينظرون للناس مثل ماركس وغير ماركس في الجاهلية. من صنع الأصنام معروف اسم مكتوب في الكتب، هو الذي أول من صنع الأصنام لقريش فعبدت، وحنا جنب البيت، هذا بيت الله سبحانه، عبدت الأصنام وترك الإله العظيم. طب هذا بيت الله، كيف تعبد الأصنام التي وضعت في بيت الله؟ كيف؟ غدا سيتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اللي كان ماركسي واللي كان اشتراكي واللي كان مدري ايه علماني ملحد واللي الى اخره، هيجتمعوا بكره في ساحه واحده. انت ضليت نبعد قلب وجهك عني، مش عاوز اشوفك، اهلكتني، انا لا اخش النار عشانك من اجل ما اغويتني. اذ تبرأ الذين اتبعوا، انا هذا انا بريء منه. تاخرت يا اخي العرب. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الرؤوس، هقول انا ما جبرتكمش على الكفر. طب ما انت نظرت لنا الاشتراكية والشيوعية والإلحاد، إن كان لها متفلسفون ولها منظرون ولها قوالة، بمعنى أنهم يعني ينشرون مثل هذه الأقوال. إذن إذ تبرأ الذين اتبعوا، لهم التابعين هذول الأذناب من الرؤوس، آسف، يعني من الذين اتبعوا، أي الأذناب الذين كانوا كالذيل ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يا الله سلم يا رب. ورأوا العذاب، لسه ما ذاقوهوش، شافوه قبل أن يذوقوه. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كنا لمن الضايق في الدنيا، إلنا عم وإلنا خال وإلنا جد وإلنا جار وإلنا نسيب وإلنا عشيرة وراءن إلى آخره. في الآخرة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا أب ولا أم ولا عشيرة ولا نصير ولا محامي دفاع، ما فيش. وتقطعت بهم الأسباب، طلع حواليك ما فيش غير عملك، ما عمل الشيء. إذا طالب ما قراش ولا كلمة، جاتون أربع أسئلة وأنا مش قاري كله، والله ما كيف بدي أجاوب. هذا اللي من لم يقدم للآخر. يا أيها الناس، نحن مقدمون على امتحان ستصلح أوراقنا عند الإله العظيم، وإذا كان بغى أن نحضر من الآن إجابات على كل سؤال. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة بدنا ننتقم منكم يا من أضللتمونا بنظرياتكم اشتراكية وشيعية اللي هي المهم. عايزين نقول يا رب أنا بريء منك، بس تأخرت جدا، كان معك عمر طويل يا طويل العمر، كان فكرت يا أبويا. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إلى أن قال وقال الذين اتبعوا إلى 67 بعد 100 لو أن لنا لو إن كرة ثانية عشان نركلكم ونخرج من هذا النمط الكريه الذي أوقعتمونا فيه فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يعني الرؤوس يتبرؤون من الأذناب، والأذناب يتمنوا لو أنه عندهم فرصة ثانية ليتبرؤوا من هؤلاء الرؤوس. ما كل أماني ما لها من تحقيق، كان قدامك فرص طويلة يا طويل العمر. فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يا الله، لما يكون عملك كل صوت صورة وانت شايفه كما ترى التلفزيون، هذا أنا وهذا الصحبة اللي كنا نشرب المشربة عربية في المحلات اللي لمشية، المهم حسرات. لو إني كنت عاقل كان ما عملت هذا العمل. لو كني كنت مش عارف مكان لما غووني أصير شيوعي وملحد. طب تفضل، يعني أنا الآن مصيري أمام الله، كيف بدي أقابله؟ حسرات عليهم، كان للحزب اللي مش عارف إيه ولا إيه نشط وشغال، حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ولن يخرجوا من النار. وما هم بخارجين، الباء دخلت على جواب ما له معنى، ليس ما في خروج من النار وإنما خلود فيها. إلى الآية 68 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا مجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني يصل إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول إنه سيتم توقيع نحو 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات عديدة خلال زيارة جلالة الملك إلى الصين. مجلس الأعيان يقرر 3 مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب بعد إقرار اللجان المختصة في المجلس قراراتها بشأنها. استشهاد فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته بقصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة. محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تصدر حكما بالسجن المؤبد بحق المفتي السابق أحمد حسون بعد إدانته بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل في سوريا. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تقول إن السفن المنتهكة لقواعدها بشأن العبور من مضيق هرمز قد تتعرض للغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة. ناقلة نفط تتعرض لهجوم بمقذوف مجهول قبالة سواحل ينبع السعودية المطلة على البحر الأحمر مما أسفر عن حريق في السفينة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، في الإسلام خلق يكاد ينفرد به، إنه خلق الإيثار. يكاد الإسلام ينفرد به لأنك لا تجد ما يقابل هذه الكلمة في اللغات الأجنبية، وقد أخذ هذا الخلق من قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من خصائص المؤمن أنه يؤثر أخاه المؤمن في حظوظ الدنيا على نفسه طلباً لثواب الآخرة. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم والبخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال شراح الحديث: لا يؤمن أحدكم تمام الإيمان ولا يبلغ كمال الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالنبي لما آخى بين الأنصار والمهاجرين وأراد أن يجعل كل مهاجر عند أنصاري، من كثرة الطلب على رسول الله باستضافة هؤلاء المهاجرين اضطر النبي إلى القرعة. ما قولكم؟ لكن هذه العفة التي عند المهاجرين أيضاً تكاد لا تصدق. قال له: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. وفيما تروي الروايات أن التاريخ في هذه المرحلة لم يثبت حادثة واحدة أن مهاجراً أخذ من أنصاري شيئاً. ما هذا المجتمع؟ يتحدثون عن المدينة الفاضلة، يعني مجتمع في قمة البذل والطرف الآخر في قمة العفة. والله لو عرضت مالاً لتعطي به الفقراء لتهافت الأغنياء قبل الفقراء على أخذه، لتهافت الذين ليسوا بحاجته الآن. ويؤثرون أنفسهم على إخوانهم، هم إذن وقعوا في الأثر لا في المؤثرة. أيها الإخوة الكرام، خلق الإيثار يصل إلى ذروته في هذه القصة. كان الأنصاري يعمل في أرضه السنة الكاملة، طبعاً المهاجرون تجار، ولكن الحصار الذي أحكم حول المدينة منعهم من الخروج، لذلك كان الأنصاري يعمل في أرضه طوال السنة، ثم يأتي بالمحصول ويذهب به إلى بيت أخيه قبل أن يذهب إلى بيته، ويقول له: اختر من هذا المحصول ما تشاء، وإني سأتركك ساعة. أي سلوك هذا؟ أنت اختر، انتقي من هذا المحصول أكبر الحجم وأجمل اللون وأطيب الشيء. هكذا فعل الأنصار، يعني جهد عام بأكمله يقدم لهذا المهاجر ليختار من هذا الإنتاج الزراعي أطيبه وأجوده فيأخذه لنفسه. لما فتحت خيبر قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: جزاكم الله خيراً قد وفيتم. فقالوا: يا رسول الله، اشترط علينا شرطاً ونشترط عليك شرطاً، اشترطت علينا وقد وفينا، وإن لنا عندك الشرط الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لكم بما وفيتم، يعني لكم الجنة بما وفيتم. اشترط عليه الصلاة والسلام على الأنصار شرطاً أن ينصروه، واشترطوا عليه شرطاً أن تكون لهم الجنة. فحينما قالوا: اشترطت علينا شرطاً فوفينا، بقي شرطنا. قال: ما شرطكم؟ قالوا: الجنة. قال: لكم الجنة. حينما جاء مال من البحرين كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا للأنصار وحدهم. فجاء الأنصار وقالوا: لا نأخذها يا رسول الله حتى تقسمها بيننا وبين إخواننا. أعطاهم مال البحرين فرفضوا: لا نأخذها حتى تقسمها بيننا وبين إخواننا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى فضلهم على هذه الدعوة ورأى نصرتهم، فأبوا أن يأخذوا المال وحدهم. ثم قال المهاجرون:
يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم يقفذون الأنصار، لقد كفونا كل مؤنة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. أي مجتمع هذا؟ الآن تجد الابن اليتيم له عم يملك الملايين لا يعطيه شيئا، ملايين يملك، والله كل قصة في المجتمع الإسلامي يندى لها الجبين. شح ما بعده شح، أنانية ما بعدها أنانية، إمساك المال ما بعده إمساك، بخل ما بعده بخل، أنانية ما بعدها أنانية. هذا هو المجتمع المسلم، لكنه يصلي في المساجد. البطولات التي ظهرت من الصحابة والتي استحقوا بها رضوان الله عز وجل استحقوا بها أيضاً أن ينصرهم الله عز وجل، ولكن الظلم الذي بين المسلمين، ولكن الأثر الذي بين المسلمين، ولكن الشح الذي بين المسلمين، هم الإنسان أن يعيش وحده وأن يأكل وحده وأن يستمتع بالحياة وحده وأن يعلو في نظر الناس وحده ولا يعبأ بمن حوله. هذا الموقف الذي فيه أثر هو سبب ضياع هذه الأمة. أخواننا الكرام، في معركة اليرموك كانوا يضعون جرح المسلمين في مكان قريب، وكان من شدة المعركة أن الجرح قد نسيهم المقاتلون من شدة المعركة، وكان من ضمن الجرحى عكرمة بن أبي جهل، وكان ابن عمه في السقيا، فيقول: بحثت عن ابن عمي عكرمة فوجدته في الجرحى يئن ويتألم يكاد يموت من شدة العطش، وبجواره عشرة من الجرحى المسلمين، فقلت أسقيه، فأخذت الماء وجريت إلى عكرمة وقلت: اشرب، فقال لي: نعم، فأخذ الماء، فبينما هو يشرب سمع أخاه الذي بجواره يقول: آه، يريد أن يشرب، فقال: والله لا أشرب حتى يشرب أخي، فذهبوا إليه فحدث مع العشرة مثل ذلك، كل واحد يكاد يموت من العطش يسمع أخاه يئن يقول: اسقي أخي قبلي، حتى وصلوا إلى العاشر فقال: والله لا أشرب حتى يشرب عكرمة، فعادوا إلى عكرمة فإذا هو قد مات شهيد. هم على فراش الموت، هم يموتون، والجريح يتوق إلى الماء بشكل لا يتصور، ومع ذلك يؤثر أخاه عليه. القصة لها عدة روايات، مجمل هذه الروايات تؤكد أنهم ماتوا جميعاً ولم يشربوا شيئاً، كل واحد آثر أخاه. هذه الأعمال التي رفعت هؤلاء الصحابة إلى علياء المجد. في أحد الأيام أيها الإخوة، صحابي جليل اسمه عبد الله بن عمر اشتهى سمكاً، وكان يحب السمك المشوي، فبحثت زوجته زمناً حتى استطاعت أن تأتي بسمكة مشوية ووضعتها أمام عبد الله، وإذا بمسكين يطرق الباب في وقت وضع السمكة أمامه، فقال عبد الله: أعطيه السمكة. قال زوجته: عندنا في البيت لحم وطعام، ولعل الرجل يستفيد باللحم، فقال: ولكنني أحب السمكة. وفعلا أعطت السمكة لهذا الرجل، لأنه آثر هذا المسكين في طعام يشتهيه. هذا نموذج. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هكذا قال الله عز وجل. سيدنا عمر طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وسقط مدرجا بدمائه، وعلم عمر أنه الموت، فقال لابنه: يا عبد الله، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها، دققوا، وقل لها: عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين. فلم أعد أمير المؤمنين، مات لأنه أو على وشك الموت. قل لها: عمر بن الخطاب يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أريد هذا المكان لنفسي ولأوثرن به عمر.
الحقيقة في القصة تتمة أنه قال لابنه ثانية بعد أن أموت وبعد أن أكون في النعش: مر بنعشي على بيت عائشة وقل لها إن عمر يستأذنك فلعلها استحيت مني وأنا حي قبل أن أموت، أما الآن استأذنها وأنا في النعش، فإن أذنت فادفني هناك. طبعاً الآن في قصص هي من المعجزات، بالأوضاع العادية لا تصدق، إلا أنها من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة يقول: كنت أجوع جوعاً شديداً حتى أصرع من شدة الجوع، ويقولون مجنون، والله ما بي من جنون، إنما هو الجوع. فكنت أجلس بجوار منبر النبي عليه الصلاة والسلام، يمر بي الرجل من المسلمين أستقرئه آيات الإنفاق حتى يلين قلبه ويشعر بي، فمر بي أبو بكر فقرأها علي، ومر بي عمر فقرأها علي، ومر به النبي فنظر إلي فعرف حالي فتبسم وقال: يا أبا هريرة الحق بي. فدخل صلى الله عليه وسلم بيته واستأذن وقال لزوجته: هل عندنا من شيء؟ قالت: جرة لبن تكفي رجلا أو رجلين. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة اذهب وأتني بأهل الصفة، وكانوا 100 واحد. فاغتمت نفسي وأصبحت مهموما وقلت: وأين هذه الجرة من أهل الصفة؟ ولكن لا بد من طاعة رسول الله. فذهبت وأتيت بهم، فنظر إلي النبي مبتسما وقال لي: اسقهم. فأخذت الجرة أمر بها على الرجل يشرب حتى يرتوي. هذه قصة إيمانية لا تصدق إلا بالإيمان، لا تصدق إلا بإيمان أن الله سبحانه وتعالى يجري على يد النبي ما يفوق طاقة البشر. فأخذت الجرة أمر بها على الرجل فيشرب حتى يرتوي، أقول: ما بقي شيء. فيأخذها الثاني فيشرب حتى يرتوي، أقول: ما بقي شيء. والنبي يبتسم وقال: يا أبا هريرة لم يبق إلا أنا وأنت. قلت: صدقت. فقال: اشرب يا أبا هريرة، وهل يبقى شيء بعد كل هذا؟ فشربت ثم أعطيتها له. فقال: اشرب يا أبا هريرة. فشربت حتى أعطيتها له. فقال: اشرب يا أبا هريرة. فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: والله والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فشرب الفضل، رواه البخاري ومسلم. تكسير الطعام من معجزات النبي الحسية. أيها الإخوة الكرام، يعني من معاني الإيثار، إذا خيرت بين شيئين أنت وأخوك ينبغي أن تختار أقلهما وأن تعطي أفضلهما لأخيك. والصحابة الكرام مكثوا 15 يوماً يحفرون الخندق، ومن شدة الجوع ربطوا على بطونهم الحجارة. فجاء جابر بن عبد الله وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، عندنا في البيت دجاجة وبقية شعير، فأقدم يا رسول الله وكل معي. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: لوحدي؟ قال جابر: لا، ومعك رجل أو رجلان، يعني طعام قليل جدا. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر المهاجرين ويا معشر الأنصار، غذاؤنا اليوم عند جابر. يقول جابر: تسللت سريعا إلى البيت أقول لزوجتي: أنجديني، رسول الله قادم ومعه الجيش. فقالت المرأة المسلمة المؤمنة: أو أخبرت النبي بحجم الطعام؟ قال: نعم. قالت: فالله ورسوله أعلم. فذهب النبي إلى جابر، فقال النبي الكريم: يا جابر، أنت بوابنا اليوم. وبلغ النبي أصحابه، وأخذ جابر يدخل 10 10 يطعمهم ويخرج. وهكذا من بعدهم فطعم الجيش كله. ثم دخل جابر عليه فرأى ما رأى وأخذ من الدهشة. هذه من المعجزات، ولا يقبلها العقل من دون إيمانه بالمعجزات. روى هذه القصة الإمام البخاري. نعم. أيها الإخوة الكرام، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى
قال الإيثار على مستويات ثلاثة، إما أن تنزل غيرك منزلة الخادم تعطيه ما يبقى منك، وإما أن تنزل أخاك منزلة نفسك فتأخذ كما تعطي، وإما أن تنزل الآخرين فوق نفسك فتفضل حاجتهم على حاجتك، فاختر أي المنازل. لكن الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الكريمة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيها الإخوة، في هذا الموضوع تتمة مهمة جدا، المؤاثرة، أن تؤثر أخاك في حظوظ الدنيا طبعا بثواب الآخرة فقط، أما أن تؤثر أخاك بحظوظ الآخرة فهذا مرفوض أشد الرفض، ويدل على جهل كبير في الإنسان. أن تؤثر أخاك بأداء فريضة الحج، أن تؤثر أخاك ببر والديك، برهما أنت من أجل أن تكسب الأجر، أنا أؤثرك على نفسي، هذا كلام فيه خطأ كبير. لا مؤاثرة في الخير، والخير كله في المؤاثرة، أي لا مؤاثرة في حظوظ الآخرة. معك مبلغ يكفي أن تطلب العلم وتنال أعلى درجة علمية، آثرت أخاك وتبقى أنت جاهلا؟ لا. معك مبلغ يكفي أن تحج بيت الله الحرام، تؤثر أخاك في الحج وتبقى أنت من دون أداء الفريضة؟ تؤثر أخاك في بر الوالدين وتنسحب أنت وتدعي أنك تؤثره في عمل صالح؟ لا يقبل ولا يعقل أن تؤثر أحدا في عمل صالح، ولا في بر والدين، ولا في إنفاق، ولا في أداء عبادة، ولا في أداء فريضة، هذا كله مرفوض. وهناك من يفهم المؤاثرة فهما معكوسا، لا مؤاثرة في الخير، لا مؤاثرة في عمل صالح، لا مؤاثرة في الطاعة، لا مؤاثرة في بر، لا مؤاثرة في أداء فريضة، هذا كله ممنوع. لكن المقبول أن تؤثر أخاك في حظوظ الدنيا رغبة بما عند الله عز وجل. وأنت حينما تعطي مما أعطاك الله، وحينما تنفق مما أعطاك الله، تشعر أنك فعلت شيئا، فالمؤاثرة من أقرب الطرق إلى الله عز وجل، ومن أجل الأعمال، وتكاد الأمة الإسلامية تنفرد بهذا الخلق، لأن هذه الكلمة الإيثار ليس ما يقابلها في اللغات الأخرى. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
8: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
9: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من

30 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-33-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 141 بعد 100.
1: الحديث 1524 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة، فجعلت تنفر، فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. الحديث 1525 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله تعالى. فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله تعالى. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. الحديث 1526 عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. الحديث 1527 عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأن يكون لنا الأنماط؟ قال: أما إنه سيكون لكم الأنماط، فأنا أقول لها، يعني امرأته: أخري عني أنماطك، فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط؟ فأدعها. الحديث 1528 عن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه قال لأمية بن خلف: إني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث، فقتله الله عز وجل يوم بدر. الحديث 1529 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يحدث ثم قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال: قال قالت: هذا دحية. قالت أم سلمة: ويم الله، ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل، أو كما قال. الحديث 1530 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس مجتمعين في صعيد، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي بعض نزعه ضعف، والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا، فلم أر عبقريا في الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن.
2: في هذا الحديث يبين فضل الصحابة، يبين فضل الصديق رضي الله عنه، وبأنه قد قام بالخلافة على الوجه الأكمل، لقوله عليه السلام: فقام أبو بكر فنزع، ثم ذكر فضل عمر وبين أن عمر كان أخذه للخلافة أخذا عبقريا، فلم أرى عبقريا يفري فرية، أي أخبر عن حال الخليفتين أبي بكر وعمر، وهذا من إخباره عليه الصلاة والسلام عن المغيبات التي وقعت بعده، وتكلم عن عثمان وما يصيبه رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله.
1: باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحديث 1531. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. الحديث 1532. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا.
2: في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أعظم المعجزات المادية الكونية التي وقعت له هي معجزة انشقاق القمر. قال الله في هذا: اقتربت الساعة وانشق القمر. طلبت قريش هذه العلامة فأراهم الله تعالى هذه العلامة، ولكن هل آمنوا؟ إنهم قالوا: هذا سحر ابن أبي كبشة، فانظروا ما يأتيكم السفار. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان قد طلب هذا الطلب وقد استجيب له، لكنهم ما آمنوا ولو جاءتهم كل تلك الآيات الكونية.
1: الحديث 1533. عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به شاه، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاه، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه.
2: في هذا الحديث النبوي الشريف تتجلى فيه استجابة دعائه عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي الجليل الذي أصبح محظوظا في التجارة بفضل هذا الدعاء النبوي المبارك، حتى إنه قال: لقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح 40,000 قبل أن أصل إلى أهلي. وفي هذا من الفقه الشيء الكثير، وفيه جواز بيع الفضول، وهو أن يبيع الإنسان بدون إذن من سيده أو من صاحب المال، وهذا مذهب صحيح عند العلماء، فضل النبي عليه الصلاة والسلام بدعائه لهذا الصحابي ولغيره من أصحابه الكرام.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول إن الأردن يتطلع إلى المزيد من التعاون في قطاعات واعدة تشمل السياحة والطاقة والتجارة والتعليم والثقافة مع الصين. مجلس الأعيان يقر مشاريع قوانين الإدارة المحلية والمعدل لقانون الملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة كما وردت من مجلس النواب. مصدر رسمي يؤكد أنه تلبية لطلب من سوريا استضاف الأردن أمس الأحد اجتماعا بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين لبحث خفض التصعيد وتحقيق التهدئة. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. وكالة تسنيم الإيرانية تفيد بوصول قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

FM نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا أسوتنا، هذا الموضوع شعار وواقع وتطبيق، ولذلك لازم دائما نقيس أنفسنا في فهمنا، في فكرنا، في تديننا، في رضانا، في غضبنا بمنهج النبي عليه السلام. أصفى المناهج ما كان قريبا من منهج الرسول عليه السلام. أنا على يقين أن أحدا لن يستطيع أن يكون مثله صلى الله عليه، ولكن نستطيع أن نقارب. قال عليه السلام: قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا. فأزكى الأخلاق أخلاقه، أزكى الفقه فقهه، أزكى السنن سننه وسنته. وذاك الكرام لازم يبقى هذا الأمر في حياة كل إنسان، وهذا يقتضي أو من لوازم ذلك أن تقرأ هذه السنة وأن تقرأ هذه السيرة، لا أن تؤمن به هكذا إنسان عظيم ونبي ورسول وأنت لا تعرف السبب، لأنك لن تعرف كيف كان في بيته، كيف كان في تجارته، وكيف كان في حالة غضبه إلى غير ذلك. ومن هذا الباب بدك تتعلم، بدك تقرأ السنة، تقرأ السيرة. كان الصحابة يحفظون أصحاب أولادهم مغازي رسول الله وأيام رسول الله وسنن رسول الله. ولذلك يا كرام لما نقول السنة النبوية هي ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا لا نقرأه قراءة علمية لكن علمية وعملية، حتى دائما أقيس نفسي إلى ذلك السلوك. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى بيوت النبي وسلم يسألون عن عبادته. السبب يا ترى لماذا يسألون؟ لأنه يريدون أن يفعلوا فعله. إذن هذا المنهج الذي نريد، حتى إن ثلاثة منهم جاءوا فسألوا فأجيبوا بجواب ما توقعوا، أن النبي عليه السلام كان يقوم من الليل ويرقد، وكان يصوم ويفطر، وكان يتزوج النساء مثلا. فالثلاث ما أعجبهم ذلك، ظنوا أن الرسول عليه السلام يبالغ في هذه القضايا، فلما وقفوا على كلامه قال لهم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن هذا الباب بدك تعرف ما هي السنة وكيف هي الطريقة، حتى إن بعض الصحابة تخيلوا يعني استأذنوا رسول الله في الاختصاء، يريدون أن يبعدوا عن النساء، فقال: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كل هذه المفردات بتبين بدك تقرأ هذه السنة وهذه السيرة العطرة التي كانت فعلا في منتهى الانضباط، لكن منتهى العدل، لأن هناك الكرام من المتدينين من يشطون ومن يبالغون. تخيل مثلا في الفقه كيف أنا تبعت منهج الفقه عليه الصلاة والسلام وأقيد عندي في قضايا كفقه النبي، غاية في اليسر، غاية في السماحة، غاية في أخذ معاذير الناس إلى غير ذلك. الله يفقنا إياكم في سنة النبي وسيرته العطرة. طيب دعونا الكرام بعض الاتصالات الكريمة. أخي علي تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. هاني علي تفضل.
2: أنا أول مرة
1: أتفضل أخي.
2: أنا أول مرة أتصل معك، بس والله يشهد الله أني أحبك في الله.
1: أحبك الله يا
2: علي. أنا من متابعين إذاعة حياة فهم، ما يمكن أول مرة أرن عليك.
1: أحبك الله يا
2: بس عندي بس شغلة محيرتني وأنا بدي يعني بدي أناقشك فيها بهدوء. تفضل. وأنت يعني جاوب في الجواب اللي بدك إياه.
1: تفضل.
2: أنا حسنا لو عندي ابن ولد في 1/8 ومات في 1/8 يعني نفس السنة، وكان ابن وحيد.
1: قصدك يعني سنة كاملة، سنة كاملة مات عاش؟
2: يعني سنة كاملة عاش، مثال يعني في 1/8 وما عاش سنة كاملة ومات في نفس يوم ولادته، هل يعقل إني أكون أنا أفرح في يوم في يوم ميلاده اللي هو يوم وفاته؟ ما مر على البشرية مصيبة أعظم من مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يجي لنا قلب نفرح؟ في ناس بوزع حلويات، في ناس بغني في يوم المولد. أعظم مصيبة كانت على البشرية هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده مصيبة في اليد.
1: أنت مثال أخذته لتنطلق إلى أنه لا يليق يعني أن نحتفل والنبي قد مات، صح؟
2: هذا أولا. ثانيا طيب. علماء الفلك الغير مسلمين،
1: بس أنا بدي أسألك سؤال في السؤال الأول وراح أتحملك. هو إحنا بنحتفل أو من يحتفل بوفاته ولا بميلاده عليه السلام؟
2: أنا أقصد بالتاريخ، التاريخ اليوم طبعا يحتفل بميلاده، ما حد يحتفل بوفاته إلا كافر.
1: أحسنت.
2: معلوم الكفر.
1: طيب كويس. ما هو التاريخ؟
2: التاريخ علماء الفلك الغير مسلمين اللي بيهتموا في علماء التاريخ أكدوا كلهم جميعا، وأنا يعني مطلع على الموضوع هذا، إنه 12 ربيع الأول يوم عام الفيل ما كان يوم اثنين.
1: هو قول من الأقوال، قول الأقوال. طيب أنا خلينا بس بدي أسألك سؤال.
2: نعم.
1: هل حكم الاحتفال بمولد النبوي هل هو واجب ولا بدعة؟
2: لا واجب ولا بدعة.
1: هو من الأمر الجائز اللي أحب في هذا اليوم يحتفل ونقول له جزاك الله خير بدون مخالفات شرعية، اللي ما حب يحتفل قل له ما عليك شيء.
2: بس إن اللي اختلفوا في المولد النبوي هم علماء أكبر مني بكثير للعلم يعني.
1: أنا بشكرك يا أخي علي والله يسلمك ويعيننا وإياك على إدراك الحق. أشكرك يا سيدي. أخي سعيد تفضل سيدي.
3: السلام عليكم ورحمة
1: السلام
3: الله.
1: ورحمة الله، لو سلم بكم.
3: الله يعطيك العافية ويعينك يا دكتور.
1: آمين.
3: والله أنا من نفس أسلوب الأخ اللي بتكلم، في بعض الناس يعني وكأنه يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم طار. إذا بتقول بدي أحتفل، مش احتفال، إذا بتقول بدي أجيب كنافة لأولاد أطعميهم وأقول لهم اليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأذكرهم مناقب النبي وإيش كان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بدي أفهمهم مين هذا الرسول اللي نحتفل فيه. يعني ببدعك وبكثرك
1: وبقول
3: لك حرام توكل الكنافة. شوف الكنافة
1: ما دام يا سيدي، ما دام اتفقنا انه هذا الاحتفال الان من الامر الجائز، وهذا الامر الجائز اذا في ذكر صفات النبي اسم وسنته وسيرته ونزيد المدح والثناء ونبتهج بهذا، فهذا فيه طاعة واجر عظيم.
3: والله خطيب الجمعة الأسبوع هذا خطب يعني بدعنا وكفر.
1: لا، وفي منهم تخيل، في منهم صحيح، في منهم من يبالغ بقول لك لو فعلت كذا وكذا من المنكرات قال أحسن منك تحسن المولد. يعني منتهى الخروج عن أولويات الدين، كلامهم غير صحيح. ورح أعطيك الآن مجموعة من الأدلة على جواز الاحتفال. أنا بشكرك يا أخي سعيد.
3: طب السؤال الثاني. يوم طلع واحد عندنا اسمه الجندي عالم بقول عن حالة مصر، بقول لك لحم الكلاب حلال.
1: لو قصدك خالد الجندي؟
3: خالد الجندي.
1: هذا لا يأخذ منه فقه هذا. ألم تسمع منه غرائب وعجائب؟
3: كثير بس هاي المرة بثبت انه مليان كلاب عندنا.
1: أعوذ بالله. الله يعصمنا وإياكم من الزلل. أشكرك يا أخي سعيد. أشكرك. أنا والله هذه القضايا ما بحب أبحثها إلا بحثا علميا. البحث العلمي يقول انه سلم الأولويات لازم يكون واضح. تيجي لي إلى منكرات فظيعة تقول لو فعل المسلم كذا وكذا أحسن من أن يحتفل المولد، كذب من قال ذلك. أبدا يا جماعة، الاحتفال بمولد النبي ما هو؟ عبارة في هذا اليوم أشرقت شمس الهداية على البشر، على البشر كلهم. ليش ما نحتفل في هذا اليوم؟ اللي سأل أول سؤال فكرت بس عن حاله، إنك أنت ولد لك ولد صغير ثم مات فأنت حزين. إحنا ما هم نحتفل، إحنا حزننا جدا ولا نزال. كل ما قرأنا في السيرة والله عن وفاة رسول الله كأنه الآن يموت ونتألم لهذا، وحسان بن ثابت ذكر ذلك إلى غداك. طيب لما النبي عليه السلام يأتي يوم الاثنين فيصومه، هذا ثابت في الصحيح، يقول لماذا يا رسول الله؟ قال ذاك يوم ولدت فيه. طب لماذا خصصت يا رسول الله، أنا تساءل علميا، لماذا خصصت يا رسول الله يوم الاثنين بصيامك؟ لأنه ابتهج بيوم مولده. هذا ما الإشكال؟ حتى عجبني كلام بعض العلم قال أصلا ما هي السنة؟ هذا الشيخ نوح رحمة الله عليه مرة ناقش أحد المشايخ السلفية، بس رجل سلفي عاقل يعني مباشرة فهم المراد. قالوا يا فلان أنت بتنكر علينا، طب ما هي السنة؟ ما هي؟ هي ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وإحنا في هذا المجلس نذكر صفات رسول الله ونصلي عليه، هل في مخالفة شرعية؟ قالوا لا. فطلع ذاك الرجل وقال الشيخ نوح قال وأنا موافق عليه ويجوز الاحتفال. إذن ما هو كيف تحتفل؟ هنا يكون الجواب، والله لو احتفلنا لا سمح الله بمخالفات شرعية وباختلاط الرجال والنساء وبتفويت الفرائض وعدم توقير رسول الله، قطعا هذا وبال علينا. لكن أنت بتعظم رسول الله وتزيد في التعظيم فلا شيء في ذلك. طيب له، طب لما جاء النبي إلى المدينة صلى الله عليه وجد اليهود يصومون، قال لماذا يصوم هؤلاء؟ قال يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، قال نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيام. ما هي علة إذن صيام عاشوراء؟ يوم نجاة موسى من فرعون. إذن هذه الأيام يقول الله فيها وذكرهم بأيام الله، لا أقل لا أقل. كما تعلمنا نقول مسألة خلاف خذوها بسماحة، خذوها بسماحة، لأنه إذا ما أخذناها بسماحة يكرم، واللي ما بيعرف يعرف، هنالك من كتب من أهل العلم ممن لهم أدلة في هذه المسألة وأشبعها بحثا. فالمسألة يكرم مسألة علمية ممكن فيها خلاف بسيط، لكن كل بمقاصده. وأنا سألت الأخ الفاضل هل هي واجبة؟ لا، لأن لو أوجبناها لأثمنا، إنما هي من الأمر الجائز. طيب إذا سنكون مع المزيد البيان بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: ذات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
4: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07-86-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم. Thank you.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي هاتف ام لبرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. عجبني منشور لأحد الفضلاء كتبه، يعني يعبر عن الأدلة الموسمية، المولد وعدم المولد. بعض الناس بدهم حرفية، هل الصحابة احتفلوا؟ طيب، كتب أحد الفضلاء: تقاتل الصحابة على فضل وضوئه، تقاسموا شعره، شربوا دم حجامته، جمعوا عرقه وتطيبوا به، ثم يسأل الناس هل احتفل الصحابة بالنبي عليه السلام. توقير النبي الكرام أمر غاية في الأهمية عند المسلمين. طيب أخي أبا عوني، تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. لين تفضل سيدي.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
0: أنتم بخير وصحة وعافية أبا عوني.
1: الله يحييك. الله يبارك فيك.
0: هذا احتفال عملي.
1: سيدي.
0: احتفال عملي هذا.
1: هلا بدي أقول لك الاحتفال العملي. احنا تعودنا من أيام الوالد رحمة الله عليه في مولد

0: الله يبارك فيكم، كل عام وانتم بخير.
1: اكرمك الله، اشكرك يا ابو عون، اشكرك. يعني احنا في زمن الكرام نحارب عن قوس واحده من كل الاعداء، فما في فتح الصراعات لصالح من. امر اخر اخي اول السائل الكريم علي، يعني خلي العلماء يختلفوا في تاريخ المولد، مش هاي القضيه، هو 12 ربيع الأول ولا 8 ولا 9 مش هاي القضية، المهم أنه ولد عام الفيل صلى الله عليه وكان خيرا للبشرية وهذا يكفي. اللي سأل أخي سعيد حول الجندي، هذا لا يؤخذ من علم، وهذا قول شاذ لا تنظر إليه إطلاقا ولا له أي قيمة. هل يجوز قراءة القرآن من المصحف؟ طبعا يا جماعة، يعني شو القصد يعني؟ بدون وضوء طبعا ما في حرج. هلا قضية الوضوء يا الكرام لمس المصحف يعني هي اللي العلماء تشددوا فيها، أما للقراءة هاي ما في خلاف فيها أنه يجوز، إنما وحتى قضية المس من المفضل أن يمس القرآن أن يكون على وضوء وعلى طهارة مفضل، ولكن لو لم يفعل ما عليه شيء، وافق بعض مذاهب أهل العلم والأمر سهل. كان في سؤال هنا عقدي بصراحة، وهو أن الله تعالى يمهل الكافرين والفساق بل يوسع عليهم. قل لك كلام صحيح، لكن ليس لجميعهم، لا، لأن الله تعالى يقول الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذا الذي يشاء يوسع الله تعالى على الكافرين والفساق وسع على المؤمنين، وذلك في الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح، وهنالك مستدرجون، هناك ما يسوي القرآن نطق بهذا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا، أي رد على الفريقين. لكن أليس هذا بدليل عملي على حقارة الدنيا؟ لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، حديث صحيح. إذا ما المعنى؟ لله حكم من وراء إعطاء من أعطى، وهذه الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن كلهم واقعين تحت القدر الإلهي والحكمة الإلهية، ولكن هذه الحكمة تخفى علينا فنسلم لله تعالى. طيب، زوجة من الزوجات بتقول إنها لا تطيق التعدد، زوجها راغب في الزواج عليها وهي الآن في حالة نفسية عسيرة، فماذا تفعل؟ والله نقول لهذا الرجل هذا قرار صعب، إن أخذته عليك أن تدرس كامل التفاصيل، هل هي مناسبة غير مناسبة، هل أنت قادر ماديا نفسيا جسديا ولا غير قادر، القرار لك. الآن إذا المرأة عسر عليها القبول تقدر تحرر حالها يعني بالخلاص من هذا الزواج أو بالصلح، لأن الله يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. ولكن أنا أنصح الآن بعد هذا الجواب العلمي، أنصح أنه الإنسان يرضي نفسه بحكم الشريعة، لأن المرأة إذا كرهت نظام التعدد هي قد لا تقبله، لكن إذا كرهته تقع في المخالفة، لأن هذا شريعة، وهذه الشريعة سنها الله تعالى لحكم، هذه الحكم جزء عواطف الناس ما بيقبلوها، لكن هذا أمر شرعي. الله يعين الجميع، والرجل بده يكون عاقل أنه هل يقدم أم لا يقدم قضية أخرى. سؤال حول علاج الزوجة على زوجها، الآن هي بتقول إنه بقول لا أنا ما لي علاقة بعلاجك، هذا كلام غير صحيح. العلاج يا جماعة في الزمن قبل المستشفيات والأدوية كان علاجا ميسورا، كان الناس يأخذون من أعشاب الأرض ويستطيبون إلى عهد قريب. اليوم أمر صعب، إذا كانت المرأة أو الزوجة الحقيقة مريضة مرضا لازم يشوف الأطباء، فالحقيقة أنه هذا على الزوج قولا واحدا ما في كلام، على الزوج وعلى الأبناء، إلا إذا كانت ذات مال. هنا السؤال كان أنها الآن هي موظفة وذات مال، إذا ذات مال بصراحة الأصل أن يكون نفقتها على نفسها، ولكن لو أن زوجها تقدم قال لا حتى مع وجود المال لك نفقتك علي، بكون هذا إنسان محسن ومحسن. إنما الآن إذا كانت امرأة فقيرة ما عندها، واجب على الزوج قولا واحدا. طيب، حول قضية إجابات، يعني في أحد الإخوة سألني سؤال ويعني وقلب الله تحكي في هذا الموضوع، بعض هو ابتلي ببعض الناس الأقارب ممن يدققون في حياته الشخصية ويسألون، قل هل يجب علي أنا أن أجيب عن كل ما يسألون إجابة صريحة؟ أنا أقول لك لا، لكن أنت بين خيارين، إما أن لا تجيب وإما أن تجيب بذكاء.

كذب. يعني بعض الناس ممكن يسألك والله أنت شو راتبك؟ وهذا البيت كيف اشتريته؟ وهاي السيارة كم أخذتها؟ وهاي وهاي وهاي، وفي تفاصيل في الحياة الكرام الحقيقة على الإنسان ألا يسأل عنها. أليس هذا أدب النبي السلام؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ليش هذه الأسئلة؟ على كل حال تستطيع أن تجيب إجابة دبلوماسية، يعني اشتريتها ولا اشتريتها بالبركة، اشتريتها بالدين مثلا. على كل حال، وفي بعض الناس الحشريين هذول بيغلبوا، بدك تتقي قدر المستطاع. سؤال مهم والله. يقول الإمام يصمت طويلا بعد ما يشرع في الصلاة، بعد تكبيرة الإحرام الله أكبر، يعني يأخذ زمن في الدعاء. هو حقيقة في إطالة، أحيانا في أدعية شوي طويلة، ومن حق الإنسان أن يدعو إذا كان وحده. قل فهل لي أن أقرأ الفاتحة قبل أن يقرأ هو؟ ما في حرج، ما في حرج أبدا، لأن تلاوتك للفاتحة لا علاقة لها بقراءة الإمام، بل ورد في حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. سنكون مع المزيد بعون الله والبيان بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، ألج بيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابي الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 07955-46-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239. كرم

للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. أحد الأخوة كتب سؤالا: من حقك أن تسأل ولكن ليس من حقك أن تستنتج وأن تحكم على الناس. سامعك الله. بتكلم عمن أساء إلى قدر رسول الله عليه وسلم. ما رأيك؟ من يرضى بهذا؟ قطعا هذا منكر، أنكرناه وأنكره غيرنا ظاهرا وباطنا، وأنا شخصيا أرسلت له رسالة ونصحته أن يتق الله وأن يعتذر، واعتذر، سمعته في أحد الإذاعات، والله يغفر له ويغفر لنا إن شاء الله. لكن لا تبالغوا في الموضوع، هو خانه التعبير، أخطأ، الله يغفر له، ولكن قدر رسول الله الكرام لا أحد يقترب منه، ولا كرامة لأحد أبدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن نبحث عن رضا أحد إلا عن رضا الله. فإنما هذا اسأل، لكن استنتاجك اللي كاتبه خطأ في استنتاجك. طبعا كان في سؤال عن رجل اشترى سيارة بأعلى من السوق، من ثمن السوق، لكن اشترط عليه بمبلغ معين طبعا يؤديه بعد عام كامل. ما في حرج، يعني بيع التقسيط أو النسيئة قسمين، إما أن يدفع جزء والثاني على أقساط، أو يؤخر كامل الثمن، المهم ما يكونش في غرامات تأخير عند يعني عدم الدفع، والأمر جائز إن شاء الله. إن شاء الله.
1: اختبار عام، اختبار عام، تفضلي سيدتي.
2: الله يعافيك،
0: الله يعافيك، يرضى عليك، تفضلي.
2: ما نسيت هلا أنا في سبحان الله فيها أواعي، تمام؟ فاتصلني مرات في البنات من البنات عن الأواعي وزيك وباتل صورهم، فعندي أنا لو نشاتهم كفيدباك عندها صفحة وقصن البنات البنات.
0: دكتير دكتير بدي تنشي صور الأواعي، يعني ملابس؟
2: صورت البنات وهي لابسه اللبسه.
0: لا، الاصل لا، باذنها ولا بدون اذنها؟ اولا
2: لا، هي هم ببعثوا له بيسمحوا لي ان انشر.
0: امر اخر، لباسه محتشم ولا غير محتشم؟
2: هم في مرات بنات بكونوا مش متحجبات.
0: لا لا، ما في داعي له اختي، ما دام الحمد لله في امكانيه الان عرض المنتج بدون مخالفات شرعيه، فدعيك من نشر الصور، لا تفعل.
2: حتى لو كانت البنت اصلا مشهوره وعندها متابعين،
0: حتى لو كانت تبتسر عن حلال والحرام، ليش دخل بالشهره وعدمها؟ ليش تعرضي صوره امراه بمفاتنها اللي بتطلع فيها بالشارع؟ هي تتحمل مسؤوليتها امام الله، ليش تتحملي جزء من المسؤوليه انت؟ وبتستطيع الان تعرضي بضاعتك على اي صوره تعبيريه افتراضيه، ليش صوره انسانيه حقيقيه؟ ما بصح. لا لا، ما بجوز. بارك الله فيك،
2: خلاص،
0: شكرا يا اخت مرام، شكرا. ابا حسام تفضل.
3: عليكم السلام.
0: حياك الله ابو حسام، اهلا وسهلا، تفضل.
3: الله يعطيكم العافيه، بارك الله فيك سيدي.
0: وفيكم.
3: انا من يعني شيخنا الله يسعدك، من باب انكار المنكر، يعني باليد وباللسان والقلب، ولكن باللسان.
0: نعم.
3: كلمه للذي يسيء لمقام النبوه عليه افضل الصلاه والسلام من قول او فعل فقط. لأنه صارت تكرار الخطأ والهجوم على الإسلام والهجوم على رسول الإسلام كثير جدا من جلدتنا.
0: طيب،
3: فكلمة للذي يسيء إلى مقام النبوة، الله يرضى عليك، بارك الله.
0: الله يكرم، أشكرك يا سيدي. يعني موضوع كثير خطير، قضية إيمانية الكرام. تخيلوا، قال الله تعالى: يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، مجرد رفع صوتك. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كيف توقير الرسول في كتاب الله؟ بعض الناس كانوا يأخذون النبي عليه السلام لمسارة، حديث جانبي، فالله أراد أن يبين أن هذا الرسول له مكان عند الله. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الصدقة ليست للرسول، لكن تعظيم لقدر الرسول. وكيف تدخل القرآن مرات ومرات لأجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، فرد عليهم القرآن. كيف والقرآن هدد: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كل مسلمات كذا كذا. كل هذا قدر الرسول عال عند الله. فكل من أساء فإنما هنا حكم على إيمانه بالخلل. عفو الكلمة أساء التعبير، ومن الناس من يسيء التعبير يستغفرون الله مباشرة ويعتذرون ويضرعون إلى الله، والله يغفر للجميع. إنما الرسول أمر غاية في الخطورة، ولذلك قال الله تعالى: إن والذي يؤذون رسول الله، قال: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأوا الله ما قالوا وكان عند الله وجيها. ولذلك الله توعد على من يؤذي المؤمنين، فكيف بمن يؤذي رسول الله؟ لكن لا يجوز، أنا ما أظن أن مسلما يتعمد ذلك. إنما الآن خلينا نفترض أنه هذا خانه التعبير، يستغفر الله ويضبط تصرفاته، وإذا اليوم منقدر الناس أصحاب المكانة، أي إنسان له مكانة منقدره، وهذا حديث نبوي: أنزل الناس منازلهم، يا يعني خير ما في أول كتاب الوحي في البخاري من محمد الرسول إلى هرقل عظيم الروم. طب كيف يا رسول الله تقول عن هرقل عظيم الروم؟ هذا مقام تكريم وخطاب لملك. إذا أنزلوا الناس منازلهم. فمن هذا الباب بدك تعرف قدر الرسول تماما. فإذا خانك التعبير قل استغفر الله. من الناس من يخون التعبير في الكلام عن الله كذا، بده يستغفر الله ويتعلم ويتفقه ولا يعود لمثلها. بل هنالك من علماء الإسلام من كتبوا كلام غاية في الخطورة، صار من مسلول على شاتم الرسول وتكلم بكلام خطير. فيعني هذا شخصية ما فيها مزح. حتى الصحابة كانوا رضي الله عنهم عندما يقولون قال رسول الله، واحد منهم يقول قال الفلاني، قال له ويحك، أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال فلان؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر. الحمد لله الأمة واعية، الأمة أنكرت، كلنا ننكر ما سمعناه، والرجل إن شاء الله الله يغفر له ويقبل توبته. طيب كان هنا في سؤال، طيب الإمام مالك بيقول أجاز تربية الكلاب، هذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. يا أخوانا مسائل الفقه يجب أن تقرأ بدقة من المتخصصين، لا ممن يسمع من هناك. الإمام مالك عنده رأي في نجاسة الكلب لا في تربية الكلب، هاتان مسألتان منفكتان. يعني لو سألتكم سؤالا، ما حكم الخاتم الذهب للرجال؟ هو حرام. لكن ما حكم صلاة الرجل بخاتم الذهب؟ صلاة صحيحة. الآن إذا فارق بين ما حكم الآن تربية الكلاب، ما في أحاديث، ما في أحد من الفقهاء قال يجوز إلا في حدود ما أذنت في الشريعة. لكن نجاسة الكلب هي مسألة خلافية، هل كل عينه نجسة ولا لعابه؟ يعني وذاك الإمام مالك يرى أنه أن لعابه ليس بنجس لأدلة، لكن ما قال تربية الكلاب. فارق بين المسألة الأولى والثانية، فارق كبير. لو بعضهم يستدل وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد على جواز الكلب، قل له لا، هد أمورك. أصلا هذا من المستثنيات الكلاب التي أجازتها الشريعة، كلب الصيد وكلب الماشي وكلب، وهذا كلب حراسي، كانوا هاربين بإيمانهم كلب حراسي ليس أكثر من ذلك. طيب أسئلة المرأة المعتدة وعدم خروجها إلى غير ذلك، هذا كلام صراحة فيه تشدد شوي، يعني مسألة فيها خلاف. لكن حتى وجدت سبحان الله صباحا كنت أقرأ لابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة، تخيل فقه ابن عباس، يتربصن بأنفسهن 14 و10، بقول إن الله تعالى جعل العدة زمانا لا مكانا، ما قال في البيوت ولكن قال أشهر، وهذا زمن. وإذا كان رأي عائشة رضي الله عنهم جميعا خروجها لحاجتها ولا حرج في هذا. طيب كان بيسأل سؤال حول قضية الإيجاب والقبول، لازم يكون في البيع والشراء؟ ليس بشرط، يعني هو ممكن أن يكون في الأمور الكبيرة، وعبد يشتري سيارة، عبد يشتري بيت كذا. أما المعاطاة بدون إجابة قبول هذا جائز، والناس تعودوا على ذلك. وفقنا الله إلى مزيد من اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: أحلى حياة في طاعة الله.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: للمفروشات مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: نشرة الأخبار من حياة فأم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين. من بينها الإدارة المحلية، مجلس الأعيان يقر 3 مشاريع قوانين كما وردت من النواب. شهيدان في غزة، والمكتب الإعلامي الحكومي يرصد 1000 الخروقات الإسرائيلية. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. وصل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ. وشهد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الصيني توقيع حكومتي الأردن والصين على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم. هذا وكان قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إنه سيتم توقيع نحو 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات عديدة خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين. وأعرب الصفدي في مقابلة مع تلفزيون الصين عن الأمل في أن يكون لاتفاقيات ومذكرات التفاهم أثر عملي في زيادة التعاون الفاعل والإيجابي، وأضاف أن الأردن والصين أنجزا كثيرا في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، لكن الأردن يتطلع إلى المزيد من التعاون في قطاعات واعدة تشمل السياحة والطاقة والتجارة والتعليم والثقافة. أقر مجلس الأعيان مشاريع قوانين الإدارة المحلية والمعدل لقانون الملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة كما وردت من مجلس النواب في جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة. قرر وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة تجميد قرار احتساب نسبة 30% لكل حقل أكاديمي للتوجيه العام الحالي لجيل 2009 وتأجيل العمل بالقرار لجيل 2010. وجاء قرار وزير التربية خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية استجابة لمطالبات أولياء الأمور والطلبة. أكد مصدر رسمي أنه تلبية لطلب من سوريا استضاف الأردن أمس الأحد اجتماعا بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين لبحث خفض التصعيد وتحقيق التهدئة بعد القصف الإسرائيلي للأراضي السورية الأسبوع الماضي الذي استهدف مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب وتصاعد التوترات في جنوب سوريا. وأكد المصدر اليوم إدانة الأردن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا، ووقوف المملكة المطلق مع الحكومة السورية في جهودها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها. إلى الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم جراء هجمات وغارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة في ظل استمرار خروقات الاحتلال الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين قال جيش الاحتلال إنه هاجم أمس في خان يونس قائدا في نخبة حركة حماس. وقد أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ما وصفه بسياسة القتل المستمرة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع. وطالب المكتب الوسطى والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بإلزام إسرائيل بتنفيذ جميع بنود الاتفاق ووقف انتهاكاته، قائلا إن الاحتلال ارتكب 4379 خرقا للاتفاق خلال 315 يوما. للمزيد حول آخر التطورات معنا مراسل حياة اف ام من غزة عبدالله الشربجي. عبدالله، بعد التحية، 1000 الخروقات ارتكبها الاحتلال ولا يزال في قطاع غزة، الجديد من التفاصيل؟
1: الجديد محمد هو أن الاحتلال الإسرائيلي من خلال خروقاته المستمرة ينجم عن ذلك شهداء. خلال 24 ساعة الماضية سجلت المستشفيات في قطاع غزة وصول 3 شهداء ونحو 13 إصابة بفعل استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات خروقاته الناجم عن إطلاق النار انطلاقا من المواقع العسكرية والآليات الإسرائيلية المتمركزة داخل المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي. أبرز هذه الاستهدافات محمد هو استهداف مساء أو ليلة أمس جراء استهداف الطائرات المسيرة لأحد خيم النازحين بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى. ارتقى ليثر هذا الاستهداف شهيد وعدد من الإصابات. هذا الشهيد هو أو يلتحق بعائلته التي استشهدت في بداية الحرب, والده ووالدته وأخواته. وبالتالي مجازر الاحتلال المستمرة أيضا رصدنا تسجيل شهيد آخر بفعل ارتقاء متأثرا بجراحين جراء استهداف حصل أمس لخيمة تؤوي نازحين في المناطق الجنوبية من قطاع غزة. أيضا شهيد ثالث هو متأثر بجراحي ارتقى على إثر استهداف حصل يوم الأربعاء الماضي لأحد الكافيهات في ميناء غزة المدمر, مما يرفع عدد الشهداء خلال الأيام والأسابيع الماضية بشكل كبير. الحالة الميدانية في قطاع غزة محمد صعبة للغاية. هذا يتزامن مع تحولات كبيرة في تصريحات الاحتلال الإسرائيلي خاصة خلال الساعات الماضية, وعلى رأسهم وزير أو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه كاتس حول الطائرات الورقية التي هي بحوزة الأطفال ويقومون تطييرها في الهواء, وهي أداة ولعبة يقومون باستخدامها الأطفال. سقطت أحد الطائرات في المناطق التي سيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي عقب ذلك تصريحات خطيرة, اجتماعات أمنية حول أن هذه الطائرات تشكل خطر على الاحتلال الإسرائيلي. عقب ذلك تصريحات وتهديدات بأن الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح باستمرارها وسيهاجم قطاع غزة ويهجر ويخلي المناطق التي يخرج منها هذه الطائرات. طبيعة الحال وضع إنساني لا يزال كارثي ناجم عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تضييقاته ومنعه لدخول المساعدات بالقدر المتفق عليه محمد.
0: كل شكر لك مراسل حياة FM من غزة عبد الله الشوربجي. ومن غزة إلى الضفة, حيث هاجم مستوطنون اليوم منازل الفلسطينيين في قرية تل جنوب غرب نابلس. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن عددا من المستوطنين اقتحموا البلدة الغربية في القرية وهاجموا منازل الفلسطينيين هناك. وتتعرض قرية تل لسلسلة من الاعتداءات والاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال, شملت حملات اعتقال واسعة واخطارات بالهدم والاستيلاء على المنازل. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم بالسجن المؤبد مدى الحياة على المفتي السابق أحمد حسون ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري خلال عهد النظام السابق. وجاء الحكم خلال الجلسة الثالثة من محاكمة حسون التي خصصت للتدقيق والنطق بالحكم, وترأسها القاضي فخر الدين العريان بحضور عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية وفق وكالة الأنباء السورية سانا. وصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم على وقع التصعيد الراهن بين إيران والولايات المتحدة وعزم الأخيرة شن حرب اقتصادية قصوى وسط تهديدات الطرف الإيراني بالرد واستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية في المنطقة. وتأتي زيارة منير اليوم في وقت من المقرر أن يزور وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي طهران يوم غد الثلاثاء استكمالا للمباحثات بشأن إنشاء مسار ملاحي جديد في مضيق هرمز. تعرضت ناقلة نفط اليوم لهجوم بمقذوف مجهول قبلة سواحل ينبع السعودية المطلة على البحر الأحمر، مما أسفر عن حريق في السفينة بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث على بعد 63 ميلا بحريا غرب ينبع في السعودية. وأفاد مسؤول أمن الشركة بأن ناقلة تعرضت لضربة بمقذوف مجهول مما أدى إلى نشوب حريق على سطح السفينة الرئيسي، مضيفا أن جميع أفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم ولم يتم الإبلاغ عن أي أثر بيئي. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. دائما للمزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: فنانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، اربد. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
3: شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
4: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
5: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: المحافظات.
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: لكم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم. متى ارتبطت قيمة الفرح بفخامة الصالة أو القاعة وحجم الوليمة وكثرة المدعوين؟ وما تحتاجت مواساة أهل الميت إلى خيمة ومقاعد وسجاد وطعام وتكاليف قد تثقل كاهل أسرة أنهكها الحزن أصلا؟ الظاهرة الأخيرة صارت تتعمق في مجتمعنا، حيث حمى المباهاة تستشري في المناسبات، أفراح قد تبدأ بديون تستمر سنوات، وبيوت عزاء تتحول أحيانا إلى التزام مالي كبير، وكأن المشاعر لا تكتمل إلا بمقدار ما ينفق عليها. وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة يجد كثير من الشباب أنفسهم في سباق، فتكاليف الزواج مثلا لم تعد تقتصر على الأساسيات، حيث أضيفت إليها قائمة طويلة من المظاهر والالتزامات، حتى أصبح العزوف عن الزواج مخرجا من دوامة الأعباء. في الدين الحنيف لا يعتبر الإسراف كرما ولا الفرح مباهاة ولا مواساة أهل الميت تحميلا لهم فوق طاقاتهم، حيث يدعو إلى الاعتدال والابتعاد عن الإسراف والتبذير. لنسأل أنفسنا، هل نحتفل ونواسي لنيل الفضل أم طلبا للأجر وتحقيق المعنى الحقيقي للتكاتف؟ ولنناقش اليوم سؤالا يستحق التوقف، هل جاء الأوان وأن الأوان لأن نراجع بعض المظاهر الدخيلة على عاداتنا الاجتماعية؟ أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة اف ام، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من الإعداد والمتابعة أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالشيخ العشائري الشيخ سلطان الجبور. مرحبا بك معنا شيخ سلطان. ما الذي يدفع بعض الأسر باعتقادك إلى الاقتراض أو تحميل أنفسها ديون من أجل إقامة عزاء أو حفل زفاف يليق بتوقعات المجتمع؟
1: أهلا وسهلا فيك سيدي، شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: أهلا وسهلا.
1: للأمانة موضوع يعني على قدر من الأهمية اللي أنتم قاعدين تتحدثوا فيه، وموضوع أنا قاعد أشوفه يؤرق يعني نسبة كبيرة من المجتمع، سواء الأفراح ولا الأتراح. إذا رجعنا الموضوع قديما، يعني كان العزاء يقتصر على يعني يمكن على أهل البلدة والمنطقة المحيطة، بحكم أنه ما كان في هذا الانفتاح الاجتماعي الكبير. لكن حاليا إذا تلاحظ أنت، بحكم يعني الوظائف وبحكم التوسع في العلاقات الاجتماعية، ما عاد العزاء هو عزاء لأهل البلد أو للمنطقة فقط أو القرى المجاورة. فالآن إذا نسمع بوفاة، الوفاة قد يكون يتوفى شخص في بلد معينة في محافظة مثلا، لازم نقول في المفرق، فقد يكون حجم التواصل والعزاء يكون من عمان، من الكرك، من إربد، يكون حجم التواصل والمعزين يعني إذا مقارنة مع السابق

0: أكبر بكثير من من من عزياتنا السابقة. فأصبح يعني صرنا نلاحظ أولا لما عزياتنا السابقة اللي أنا يمكن لحقت قسم منه كان يعني أهل الميت جيرانه أو أقاربه أو أهل البلد يصنعوا له طعام في هذا اليوم اتباعا للسنة والعرف الحميد اللي كان ماشي بين الناس. الآن يعني الناس طورت هذا الشيء يعني أدخلت على العرف شيء يعني غير محمود، فأصبحوا يعني يعدون ولائم كبيرة وكأنك يعني وكأنك أمام عرس. ولائم كبيرة ويدعى لها كل من وقف في هذه الجنازة، كل شخص موجود على المقبرة يدعى لهذا الوليمة. وهذا شيء للأمانة يعني أولا هذول الناس غير مستعدين لهيك وليمة ويعني بهذا الحجم وهذا العدد، لأنه الوفاة تأتي أحيانا سبحان الله قضاء وقدر قد تأتي على عجل. ف يعني مكلف جدا يعني لما أنت بدك تصنع وليمة وتدعو لها كل من حضر هذه الوليمة. يعني يمكن يكون 3000 4000 5000 دينار.
1: أنا أدعو يعني من خلال كما تعلم لا تقف عند الوليمة، يعني يرافقها يرافق هذا الطعام المقاعد والسجاد والخيمة والتدفئة يعني وما شابه.
0: حتى يمكن شكل الخيمة ونوع الخيمة ونوع السجاد ونوع الكراسي يعني أصبح يعني هو صاحب المناسبة بدل ما ينشغل في يعني بالعزاء اللي عنده أصبح يقول لك شو نوع الخيمة نجيبه شو الكراسي نجيبه وهل تتناسب مع المدعوين وهل تتناسب مع علاقاتنا الاجتماعية. يعني أصبح شيء للأمانة خارج عن عرفنا وعن عاداتنا. يعني بالسابق كان العزاء ما يكلف أهل المتوفي، العزاء بالعكس يمكن جيرانهم وأهلهم وقاربهم يشيلوا معهم العزاء. فالآن العزاء أصبح مكلف جدا لأهل العزاء. وإذا تكلمنا عن جانب الأعراس، يعني خطبة العروس كانت أول جاهة بسيطة. أنا ما أدعو لإلغاء الجاهة. في ناس يفسر يقول لك يا أخي عادة حميدة ليش بدك تلغيها، يعني إشهار وإعلان. أنا مش ضد إعلان وإشهار الزواج والمناسبات مناسبات الفرح، لكن خليها تكون بالحجم اللي ما يرهق أهل المناسبة. يعني إحنا يصير عندنا حفلة خطوبة ورد يصير عندنا حفلة زواج وحفلة الخطوبة تكلف مبلغ وقدره، يا أخي يكفي يعني خلينا نقول عدد محدود من الأقارب والجيران والمعارف لحضور هذه المناسبة ويتم الإشهار والإعلان عنه. لكن حفلة كبيرة وأحيانا تكون يمكن في فندق أحيانا تكون في صالة كبيرة وتكلف مبلغ وقدره ينعكس هذا يعني على الشاب
1: واضح.
0: اللي يمكن
1: واضح. طيب يعني اسمح لنا أيضا أن نرحب معنا ونشرك معنا بالحوار شيخ عشائر الحويان الشيخ عبد الكريم الحويان، حياكم الله وأهلا وسهلا بك معنا. في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، هل نحن بحاجة بالفعل إلى إعادة النظر في العادات المرتبطة بتكاليف العزاء على سبيل المثال، مدة العزاء، الأيام، حجم الولائم، التجهيزات وما شابه؟
2: على بريش أنا مسي عليك وعلى ضيفك
1: حياك الله
2: سلطان الجبور، الله يسعد مساكم، شكرا لاستضافتكم إلي ودام دخلت على خط معاكم.
1: نتشرف.
2: الله يمسيكم بالخير جميعا. سيدي احنا عندنا العادات والتقاليد مش هيك. والله شيء والله كانت زمان أول ما يدفن الميت وخلص ويعملوا لآل جعفر طعاما وخلص، لكن الموضوع زاد عن حده، صاروا يصبوا الميت لثاني يوم بالثلاجة لما يجمع الناس. أول شيء هاي شيء خطر لأنه كرام الميت دفنه، هذا واحد. اثنين، والميت والله لو تنطي الدنيا وما فيها ما قبل يرجع عليها لأنه صار عند أكرم الأكرمين. نعم. ارتاح، هذا واحد. اثنين، ثلاث، احنا عنا العزاء صار مكلف جدا على اهله. الا صار ان الشباب اللي والده يتوفى يروح يتداين بس اطعن.
1: نعم.
2: يروح يتداين بس من شان يسوي عزاء لابوه، يتداين من هون ومن هون من عند اللحام ومن عند تبع الكراسي ونبلش بعدين احنا مع تبع الكراسي ونبلش مع اللحام عشان يسد له حق اللحمه او حق الطبخ، يبلش يعني ظل مديون. هذا واحد. في مش كل الأبهات ومرثين عيالهم.
1: صحيح.
2: هذا اثنين. ثلاث، عندك قالوا اعملوا آل جعفر طعاما مو هو للضيوف، احنا صرنا نبلش باللي يجي يقعد قبل الدفن، قبل الدفن يقعدوا على يبلشوا على يبلش بالناس اللي جاية اللي تقعد قبل العزاء وقبل الدفن، هاي ودك تغديها يجوك يودوا على جروبات. فهذه بلشة. الكرم معروف، الكريم كريم حبيب الله وليش، وكنا نحب الكرم ونكرم و24 ساعة فتحين دواويننا ونكرم. بس الشغلة يعني لما تصير زي هيك انت قاعد تنتظر الميت مشان تروح تضايق عهله، عشان ما يستر حاله مع ضيوفه. انت قاعد طيب. تضايقه
1: صحيح.
2: هذا واحد جانب اثنين الجاهات. نعم. الجاهات زادت عن حدها.
1: نعم الجهات ويعني هذا ما أريد الحديث عنه. الأفراح الآن هل أصبحت تكاليف حفلات الزواج الولائم أيضا والصالات والقاعات وما يرافقها الديكورات والتصوير والملابس وكل هذه التفاصيل من هدايا وغيرها أكبر من قدرة الشباب؟ أصبحت تؤثر على إقبال الشباب على الزواج وأصبحت بحاجة للوقوف عندها؟
2: سيدي هذا أول شيء الخطبة صارت تتكلف قد الزواج مرتين، وصار الشاب منهم بي منهم فسخ خطبته لأجل تكاليفه اللي تكبدهن بالخطبة، ما قدر يكمل زواجه خلص ما قدر وقف فسخ الخطبة. تراكمت عليه طلبات، تراكمت عليه صالات، تراكمت عليه حفلات، حفلة هون وحفلة هون وصالون هون، وبدي هذا الحفلة والهدايا اللي حجمها كبير هذه، وبدي ألبس هيك قدام الناس وبدي أعمل هيك. صارت عليه تكاليف كبيرة يوم الخطبة، هذا بعده بالخطبة.
1: نعم.
2: كيف الجيزة؟ الجيزة صار كمان نفس الشيء، نفس العزة، يروح يداين وينجهد بلاء منشان يساوي عرسه ويظل مديون طول عمره. نعم. ويصير مشاكل بعد هيك ويفسخ الزواج كمان، لأنه سبب الديون اللي عليه، تراكمة الديون والخلفة اللي جته ما يقدر يكمل. فهيك ما يصير زواج، هذا حمل ثقيل.
1: ولكن إذا لم يقم بهذه الأمور كلها يعني يلام من الناس، يقال أنه لا يريد أن ينفق، يقال بخيل في كثير من الأحيان.
2: لا يرد على الناس، لا يرد. أنا المعروف مين هو لا حد يقيمه، اللي معروف مين هو لما حد يقدر يقيمه. هو كبير من دار أهله وكريم من بيت أهله وعاصله وعشيرته معروفة، ما حد يقدر يقيم رجال. أول شيء ما بيها شيء. أنا حضرت جاها، كان رئيس الديوان موجود، أنا 15 شخص من عندي و15 شخص من عند الجماعة الثانيين ومشت. جميل. وأنا حضرت عرس قبل أسبوع ب 20 شخص من هون و 20 شخص من هون ومشت. مش ضروري تعزم 1000 شخص.
1: جميل.
2: 1000 طيب. شخص من هون و 1000 شخص من هون.
1: نعم. نعود بالسؤال للشيخ سلطان الجبور، يعني نعم. كان هناك العديد من المبادرات العشائرية ولا زالت، والتوقيع عليها وما شابه لتحديد أمور. نعم. تخفف عن المواطنين والأهالي، لماذا لا نرى التزام عشائرية. كبير فيها؟ نعم.
2: وثيقة عشائرية.
1: وثيقة عشائرية. نعم.
2: نعم.
0: لماذا يا سيدي تقول لي لماذا؟ إيش معلش؟
1: لماذا لا نرى التزام كبير فيها وتعميم أكثر، تركيز أكثر عليها؟
2: والله الناس معي ترد، الناس جناس ما برد.
0: أنا باعتقادي يعني أول شيء أرحب بضيفك الكريم الشيخ عبد الكريم الحويان.
1: نعم.
0: سيدي العزيز، يعني تغيير الأعراف والعادات والتقاليد أحيانا اللي دخلت على مجتمعنا بحاجة لوقفة من المجتمع والدولة. يعني إذا تلاحظ مثلا أنت قانون الجلوة العشائرية أو عرف الجلوة العشائرية اللي كان يشتت أسر كبيرة، قدرت الدولة والعشائر قدرت تهذب هذا الموضوع وتقتصره على دفتر العائلة. فيعني المجتمع يعني قادر يغير عرفه وعادة إذا شاف أنه فيها ضرر يقع على المجتمع. وبالعكس يعني موضوع الجلوة كان مؤرق جدا للمجتمع الأردني.
1: صحيح.
0: وفترة طويلة جدا حتى لما استجابت الناس له، والآن إحنا قاعدين نشوف الجلوة على دفتر العائلة. فأنا باعتقادي أنه هذا الموضوع أقل، يعني ما مش بحاجة يعني لهذاك أو بالعكس ما يشكل ضرر على الناس إذا الناس التزمت، بالعكس هو يشكل منفعة. صحيح. لكن أنا باعتقادي هذه بدها تضافر من عدة جهود. أولا شيوخ العشائر وجهاء العشائر بحاجة أنهم يعني يترسون جهودهم في متابعة هذا الموضوع بحيث أنه نأصل للمرحلة أنه نخفف من هذا العرف والعادة. اثنين عندك رجال الدين خطباء الجمعة، في خطباء يعني يصل إذا بده يخطب الجمعة ويحكي عن هذا الموضوع باعتقادي قادر يوصل، وخطباء الجمعة ودكاترة الشريعة مسموعين الكلمة عند المجتمع الأردني.
1: جميل.
0: أيضا الجهات الحكومية، والله أحيانا الجهات الحكومية تتبنى موضوع مع شيوخ العشائر، يعني قادرة كمان في أنها توصل أو تتبنى هذا الموضوع. أنا باعتقادي هذا الموضوع بحاجة لتضافر جهود من الدولة، من العشائر، من رجال الدين، رح نصل لمرحلة أنه نرجع لعاداتنا الأصيلة. جميل. ونخفف من هذه العادات اللي أرهقت مجتمعنا.
1: جميل. طيب الشيخ عبد الكريم الحويان، باعتقادك ما هو الحل؟ وثيقة عشائرية في أكثر من مناسبة وفي أكثر من موضوع، ولكن الالتزام ليس كما هو مأمول، فبالتالي ما الحل باعتقادك؟
2: الحل أنه العشائر زي ما تفضل أخوي الشيخ سلطان تفضل قال أنه هي يقدر الناس زي ما غيروا الجلوة العشائرية دفتر العيلة والتزموا بيها، يقدروا يلتزموا ويقدروا يغيروا بعاداتهم وتقاليدهم، ما فيها شيء، لأنه هذه الشغلة والله دخيلة علينا.
1: نعم، أشكرك كل الشكر.
2: الموضوع زاد عن حده كثير يعني.
1: واضح، كل الشكر على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل،
2: ويعني
1: يعني على التركيز على هذه الجوانب التي تفيد دائما المجتمع إذا ما التزم بها. بارك الله فيك الشيخ عبد الكريم الحويان، شيخ عشائر الحويان، وأيضا الشكر موصول للشيخ سلطان الجبور الشيخ العشائري، بارك الله فيكم، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين ومتابعين هذه، تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا. هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
0: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 03 7 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. خرج رجل يدعى داود بن سلم في زيارة رجل آخر يدعى حرب بن خالد، وكان حرب هذا كريما جوادا، فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فأدخل إلى حرب وأنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا. فأحسن حرب إحسانا كبيرا لهذا الرجل وأمر له بجوائز كثيرة، ثم استأذنه داود في الانصراف فأذن له وودعه وانصرف. فلما خرج من المجلس كان غلمان حرب جلوسا، ولم يقم منهم أحد إليه ولم يعينوه كما كان من سابق شأنهم، فظن أن حربا ساخط عليه وقد احتال ليشعره بذلك. فرجع داود إلى حرب وقال: أواجد أنت علي؟ قال حرب: لا. ولم ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان. قال: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم وسألهم فقالوا: إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فوقعت كلماتهم في نفسه أشرف موضع. ولما قدم داود المدينة سمع أهلها بحديثه، فأتاه منهم رجل من أعيانها يدعى الغاضري فقال: إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه داود بما كان من خبره، فقال الغاضري: والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك. وبذا فقد ألحق حرب غلمانه به في الجود والكرم والإدابة بما رأوا منه من إكرام أضيافه.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول إن الأردن يتطلع إلى المزيد من التعاون في قطاعات واعدة تشمل السياحة والطاقة والتجارة والتعليم والثقافة مع الصين. مجلس الأعيان يقر مشاريع قوانين الإدارة المحلية والمعدل لقانون الملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة كما وردت من مجلس النواب. وزارة التربية والتعليم تقرر توزيع الطلبة في الصف الثاني عشر على الحقول بناء على الرغبة وعدم تحديد نسبة 30% كحد أعلى لكل حقل. وزير المياه والري يعلن تحقيق الهدف السنوي لخفض الفاقد المائي للسنة الرابعة على التوالي ليصل الفاقد على مستوى المملكة إلى 41%. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. وكالة تسنيم الإيرانية تفيد بوصول قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: شات أف أم، نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك
1: الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض، صلى ربنا وبارك وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات من تتابعوننا أو تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا من حلقتين أو أكثر في سورة الإسراء. الآن عندي سؤال، لما جاء ذكر بني إسرائيل في سورة الإسراء بضمير المخاطب؟
1: جميل.
2: وجاء ضمير من يقاومهم ويقارعهم ويقاتلهم
1: بضمير الغائب.
2: ضمير الغائب،
1: نعم.
2: الله، أرأيت من يحاكم في المحكمة، أي يحاكم غيابيا
1: وجاهيا؟
2: لا. الآن شوف ليش، قبل الإجابة تأمل أن افتتاح السورة جاء متحدثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بضمير الغائب، أسرى بعبده ليلا. مش معناه أنه غائب، محتف به في السماوات وفي الكون كله، الملائكة لا يحصى عددهم يستقبلونه. إذن حكاية أنه كرامة لبني إسرائيل، لا اقلب الصفحة عن هذا. وجاء الحديث عن أمته بضمير الغائب وصيغته عبادا لنا أولي بأس شديد. ولا تنسوا أن هذا التكريم للرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم مكافأة، ألا وهي رحلة الإسراء، حيث رأى ما لم يره أحد، وأمته لم يرى في شجاعتهم أحد، وكأنهم مجرى القدر سبحانه، لم يرها أحد هذه الشجاعة، وهذه الأمة لم ير مثلها أحد، وأمته كأنها القدر، نحن كأننا القدر، كنا نسقط عليهم كأننا الأقدار.
1: جميل.
2: سبحانك ربي. إذن عالم ورسولنا ونحن من الملكوت السماوي، يعني رسولنا احتفت به السماوات والملائكة وكل من في أفق الأعلى من هذا المخلوقات الكريمة إلى آخره، تستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هم بنو إسرائيل كالمتهم استحضر للمحاكمة، مش كرامة. فلما تكلم عنهم القرآن جابهم للمحكمة يحاسبهم،
1: وكلمهم وجها لوجه، يعني بضمير المخاطب.
2: تمام. إذن افتتاح السورة جاء متحدثا عن الرسول وعن أمته بضمير الغائب، عبادا لنا أولي بأس شديد. الخلاصة، هذا التكريم لرسولنا كان أعظم مكافأة، وهي رحلة الإسراء إلى آخره. وهل تظنون قتال غزة، إذن جلبهم إلى المحضر للمحاكمة مش كرامة، هل تظنون قتال غزة أفراد مقابل أفراد؟ أمال إيه؟ من كان يصعد على الدبابة لما لم يره راكبها؟
1: نعم، سبحان الله.
2: مثلا نحن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم كأننا الأقدار تقع على الكفرة، وأما رسولنا في الإسراء فهو سيكون في عوالم من عالم الغيب لم يرها أحد، وأمته لم يرى في شجاعتهم أحد، كأنهم مجرى الأقدار، وأمته كأنها القدر، وقراءة ما في الغيب فهم في غيب كالقدر. إذن ورسولنا ونحن من عالم الملكوت السماوي، يعني شرف الرسول يستضاف في الملأ الأعلى، شرف لأمته، ما في أحد ارتقى هذا المرتقى إلى رسولنا. هل ينالنا شرف؟ طبعا نعتز ونشرف بشرف هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. إذن وبنو إسرائيل استدعاهم القدر والإله العظيم ليحاكموا، مش كرامة، جاء بهم إلى محكمة القدر الإلهي. في ختام السورة وختام حياة البشر قال عن بني إسرائيل: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، تشتتهم، اسكنوا الأرض. أنا أي أرض؟ الأرض. إذا مشتتين من روسيا إلى الأرجنتين، اسكنوا الأرض. وين الكرامة؟ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم
1: لفيفة،
2: مثل قطيع الغنم، جئنا بكم لفيفة. هل نسيتم عندما خاطب القرآن بني إسرائيل وجاء بهم للخطاب كان جلبهم للمحاكمة لا للتكرمة؟ فقال لهم المولى سبحانه: ذرية من حملنا مع نوح. هم بقولوا احنا أبناء نوح، اخسأوا، ما لكم علاقة بنوح، أنتم من ركبوا مع السفينة، مع نوح في السفينة بس، لكن ليس لكم أن تضيفوا أنفسكم إلى نوح. والقرآن فندهم من فضل الله تعالى وقال عنهم: ذرية من حملنا
1: مع نوح.
2: هذه الآية تسوى العالم كله، لأنه سلب منهم الشرف الذي كانوا
1: النسب ينتسبون إلينا.
2: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ونشرف فساد، علو كبير، جمعوا المال نعم، أفسدوا في الأرض نعم، لكن هذه مش شهادة لهم، شهادة عليهم. ولو أمتنا استقامت لربتهم، لكن أمتنا معوجة كانت لقنتهم أعظم الدروس. إذا غزة لقنتهم أعظم الدروس، شلون لو اتحدت الأمة؟ إخواني يعني عم بالخمونة، ليش ربنا يعني ما أعطي قوة لبني إسرائيل؟ أخي هذا السؤال غلط. إذا صمدت غزة سنتين وثلاثة، لماذا كنا في 5 دقائق تنتهي الحروب؟ لماذا؟ على كل حال، وهذا لتكون نهايتهم إن شاء الله تعالى: رددنا لكم الكرة عليهم. نحن رد الله تعالى لنا الكرة عليهم. أي نعم. وهذا لتكون نهاية، فنحن كالقدر ونحن كالغيب، نأتي في وقتنا من فضل الله تعالى. لو استقامت الأمة واستقامت الأوضاع انتهت إسرائيل، لكن ما الذي يجعلهم يعيشون مدة أطول؟ تشتتنا من ناحية، عدم جديتنا في المواجهة من ناحية، ما فيش توحد إلى آخره. إذن ختام السورة بشعارنا التكبير: وكبره تكبيرا. هذه الكلمة التي ترعبهم وتزلزلهم وتهز أركانهم، الله أكبر، تكبير، يا سلام، وكبره تكبيرا. ولذلك شعار المعركة دائما تكبير،
1: الله أكبر، صحيح،
2: يا سلام. إذن ختام السورة قال عن بني إسرائيل: اسكنوا الأرض، شتتهم، اسكنوا الأرض. وين الكرامة؟ الأرض معنى شتتهم من الأرجنتين إلى روسيا، إلى هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية، الله أشتتهم وأذلهم. وجئنا بكم لفيفا يا بني إسرائيل من أجل أن تعاقبوا وتحاسبوا، وحضرتم للمحكمة لتحاكموا. هذا مستواهم وهذه خاتمتهم، يعني لفيفة، جئنا بكم لفيفة. احنا في العامي عندنا نقول فلان لفوف، جئنا بكم لفيفة، نقول احنا أولاد سام ابن نوح، شرب، لا تجيب على لسانك هذا الكلام، هذا لسانك نجس، ما بيذكر هذا الرسول ولا
1: ابنه.
2: إذن مصطلح لفوف عندنا معروف، هذا مستواهم وخاتمتهم، شريطة استقامة أمة القرآن واتباع رسولهم العظيم صلى الله عليه وسلم وقرآن ربهم. إذا مشيت وراء الرسول عليه أزكى الصلوات والتزمتم قرآن ربكم، كان الشرف لكم والنصر لكم والعزة لكم، وعدوكم اللعنة، وعدوكم الطرد من الأرض، وكنتم حررتموها لو مشيتم بالخطوات التي أرادها الله. لا إله إلا الله. إذن أسرى بعبده ليلا،
1: جميل،
2: إلى آخره.
1: نكتفي بهذا التقديم لنواصل بعد الفاصل بعد ابنك دكتور، إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل قصير نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
7: حركة أسهل، شفاف، 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
8: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
9: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-44.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: تعبان، سهران، حيران، خد مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفروشات مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك
0: الله دكتور. نواصل في سورة آل عمران في الآية 42 بعد 100. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
1: سورة آل عمران الزهراء، وأختها سورة البقرة الزهراء، فهما الزهراوان. سورتان عظيمتان، ونخلت بني إسرائيل سورتان. وأم حسبتم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إذا استقمتم على الطريق بمحصكم رب العالمين.
0: نعم.
1: ويمحق هو سبحانه الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، السؤال لنا، أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الله يعلم، لكن يريد أن يراكم في الميدان. ويعلم بالغيب، يعلم، لكن يريد أن يعلمكم في الميدان سبحانه. إذن أم حسبتم، هل ظننتم أن تدخلوا الجنة دون أن يختبركم الله عز وجل؟ مش وارد هذا، صح تفكيرك يا مسلم. إذن لابد أن تمتحن. أنت الآن شهادة الماجستير ولا الدكتوراه ولا مش عارف إيه، بدك تمتحن من الابتدائي للإعدادي للثانوي للجامعة، سنة فسنة إلى آخره، ولله المثل الأعلى. إذن لابد أن نتعرض لامتحانات قبل أن نسلم زمام الأمم ونهضة الأمم. يعني الرسول الكريم ما استلم يعني هذا الموقع من الرسل إلا بعد أن بذل من التضحيات ما لا يحصى صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: لابد من التمحيص، ولابد من أن نتعرض لشدائد. يعني ما جرى لغزة، ليه يا رب سبحانه؟ إخواني، غزة لن تموت، سيستشهد منها جيل بأكمله، وهذا سيظل شرفا وتاريخا مشرفا، تاريخا مشرقا. شمس سطعت على غزة، مش ظلام خيم. لا يا أبويا، الشهادة حياة، قدمنا شهداء خلف غيرهم، وسيخرج جيل أشد من الجيل السابق بإذن الله تعالى.
0: بإذنه.
1: ما تخافوش على غزة.
0: جميل.
1: نخاف على أنفسنا.
0: أستأذنك دكتور، مع اتصال.
1: مرحبا.
0: ثم نواصل بعده إن شاء الله. معي أبو صهيب، تفضل يا أبا صهيب.
2: السلام عليكم ورحمة الله، يعطيك العافية.
0: عليكم السلام ورحمة الله، عافاكم الله. يا مرحبا يا
2: فضيلة الدكتور،
0: الله يكرمك،
2: الدعاة المستمرة.
0: يا مرحبا.
2: أنا جلب انتباهي والله حديث، وهذا سؤال من زمان كنت حاب أسأله، حديث فضيلة الدكتور عن أبناء ساب وإلى آخره.
0: نعم.
2: لا، سؤالي هو من شقين. هل يعني هل يوجد في القرآن الكريم أي إشارة أو في السنة النبوية أو كمان يعني إذا لما يوجد حسب رأي الدكتور أي إشارة على موضوع أن الطوفان لما جاء سيدنا نوح هل هو شمل الكرة الأرضية كلها؟ لأنه يعني في إحدى الحلقات حضرت لأحد الأفاضل أنه بيحكي يعني ما يعني مش شرط أنه هذا الطوفان هو غطى الكرة الأرضية وبالتالي أغرق الكرة الأرضية كلها. الشق الثاني من السؤال أنه يعني كثير أنا بتدخل على جوجل أو أي واحد بيجي بيقول لك مثلا مناطق روسيا وكذا، هذول أبناء يا مثلا حام، ونحن واليهود أبناء السام، والأوروبا الغربية أبناء. هل كمان هناك أي إشارة أو إثبات
0: أو أصل لهذا الكلام؟
2: كل الخلف انتهت وبقي أبا خلفة أبناء سام وحامية، وبالتالي الكرة الأرضية هي كلياتها من أبناء
0: حام وحام وسام.
2: طيب الناس اللي طلعوا بالسفينة والهذا وين خلفتهم راحت؟ يعني
0: مظبوط. جميل.
2: إذا
0: جميل.
2: كان الطوفان أصلا شمل الكرة الأرضية أو ما شملها كمان يعني.
0: جميل جميل، أشكرك على سؤالك.
2: شكرا شكرا.
0: أهلا وسهلا. معي أبو طارق، تفضل يا أبا طارق. أبو طارق،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
3: يعطيك الخير، يعطيك العافية.
0: عافاكم الله. يا مرحبا.
3: الله يعافيك دكتورنا. السؤال طويل بس طول بالك علي.
0: تفضل.
3: بصورة يوسف، سيدنا يوسف
0: يوسف
3: لما كان يحكي عن مرت العزيز ما ذكرها هي شخصي، قال ربي لم تصرف عني كيدهن كيدهن
0: بالجمع.
3: لما اجى يبرئ نفسه جمع لما اجى يبرئ نفسه حكى مال النسوة التي وهي هي اللي كانت تحكي هي اللي كانت تتحدث.
0: فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن.
3: مظبوط ما اتهمها وما حكى امرأة العديد. هو حكى في صيغة الجمع هي قالت الآن حطها طلحة هي حكت عنه وقالت إن
0: أنا روته عن نفسي
3: وأنا روته عن نفسي. هاي السؤال. السؤال الثاني
0: إنه أنت سؤالك إنه ليش ما ذكرها بشكل مباشر وذكر مباشر بصيغة الجمع.
3: هو بصيغة الجمع عنها وعن النسوة وهي كانت هي تتحدث إن لم يصغي لأمر ليقطع عنا أو ليسجننا أو لعذاب أليم هي كانت تحكي عنه.
0: طيب
3: فالنسوة ما نجاب سيرته.
0: ماشي
3: في سؤال ثاني بس تفسيري وليس شيء آخر يعني.
0: طيب
3: من أنكر آية في القرآن مش كفر كفر مظبوط.
0: طيب. طيب صحيح
3: اللي بتهمه سيدنا عائشة وربنا برأها من 7 سنوات مش هذا كفر.
0: طيب مش تسمع الإجابة.
3: 17 آية لتبرئة سيدنا عائشة.
0: نعم صحيح
3: وقال الرسول صلى الله عليه وسلم

0: سام ابن نوح. ويتصل بذلك سؤال من شقين عنده. السؤال الأول بيقول الطوفان حينما حدث يعني أيام سيدنا نوح عليه السلام، بيقول هل هنالك دلائل أو إشارات تدل على أنه غطى الكرة الأرضية بأكملها؟ هذا الشق الأول من سؤاله.
1: لا، لويش غرق الأرض كلها؟ يعني قد تكون منطقة غرقت،
0: اللي المنطقة اللي هم فيها
1: مثلا.
0: طب الآية لما قال الدكتور وقيل يا أرض ابلعي ماءك،
1: يا قطعة هذه الأرض،
0: تمام،
1: مش كرة أرضية ابلعي ماء،
0: نعم، نكرة مقصودة هذه تسمى حتى يعني. وتالي طيب الشق الآخر من السؤال بيقول التقسيمات اللي يتداولها البعض، بيقول لك اللي بأوروبا الغربية مثلا هذول أبناء حام واليهود أبناء سام وإلى آخره، بيقول هذه التقسيمات التي يتداولها البعض ويدعيها البعض، بيقول يعني هل يعقل أنه لسه أبناء حام وسام موجودين؟ طب البقية وين راحوا؟ يعني راحت البشرية وما ظلش إلا هذول يعني، وبالتالي يدعون النسبة إلى أبناء نوح عليه السلام.
1: إخواني هؤلاء مزورون من الطراز الفريد،
0: نعم،
1: كذبة من يومهم مش من اليوم، هذا خلقهم، سجيتهم، طبيعتهم، هذه هي،
0: نعم،
1: لا جديد. يعني كان نحن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
0: نعم،
1: كيف عاملوه وهو أشرف الخلق، أمر منتهى الغدر، وحاولوا تسميمه،
0: نعم،
1: يعني قد ما في قلوبهم كراهية وعقد،
0: نعم،
1: نفوس سوداء، هذه النفوس كانوا من صالحهم مضحك لهم، كيف مضحك لهم وكيف أسلم عليهم أصلا؟ يعني
0: إذن الكلام تزوير ما يتعلق بالنسبة إلى سام وحام،
1: خرافات،
0: نعم،
1: حديث خرافة، سامين وغيره سام، وأكلوا عقول الناس بهالكلام،
0: نعم، نعم.
1: لما جاء الطوفان كشف كل اللعبة هذه، إحنا أبناء سام، أنتم شعب سام
0: بتشديد، نعم،
1: مش أبناء سام ابن نوح، لا، ما لكوش علاقة فيه.
0: جميل. الأخ أبو طارق يسأل عن سورة يوسف في البداية في السؤال الأول، بيقول حديث سيدنا يوسف عليه السلام عما جرى معه،
1: ما بال النسوة التي
0: بتكلم هو بصيغة الجمع، يعني لم يتهم امرأة العزيز بذاتها، فسأله ما بال النسوة، يعني في المجموع، يعني رب سجنه أحب إلي مما يدعونني إليه، برضو بصيغة الجمع، بينما لما حصحص الحق قالت امرأة العزيز معترفة أنا روتها عن نفسي، فهو يسأل لماذا كان حديث يوسف عليه السلام بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد؟
1: هذا اللي حصل، وهو بقوي موقفه عليه الصلاة والسلام، يعني هذا منتهى الذكاء، هي جمعت النساء لتفتن النساء بيوسف من منظره إلى آخره، واشترطت عليهن أنهم يعني إذا فعلوا ما ليش علاقة فيكم، ما بحميكمش يعني.
0: ولذلك فلما رأينه أكبرنه يعني وقطعنا أيديه
1: فوق الوصف،
0: نعم،
1: قطعنا من المفاصل، غلط، جرحوا
0: أيديه، تجريح، نعم،
1: يا أخواننا بحمل فهم للأسف سقيم، قطعنا أيديهن، أزالوها من المعاصم، وش الدعوة، قطعنا يعني جرحوا،
0: نعم،
1: إخواني الفهم السقيم.
0: لكن ربما دكتور استخدام صيغة قطعة اللي هي بوزن فعل التي تفيد المبالغة في اللغة أو في الصياغات الصرفية، ربما تدل على أن الجرح كان عميقا، لأنه ما فيش تركيز، يعني هم فقدوا التركيز حينما رأوا،
1: بظل جرح،
0: بظلوا جرح، نعم.
1: أما قول بعض الكتب أنه قطعنا
0: العظام
1: والعاصم، كلام إخوان، مش الروايات الإسرائيلية يرميها وراك، انتهينا منها زمان، من فضل الله، من وإحنا كنا ندرس قبل 70 سنة. الخلاصة قطعنا جرحوا أيديهم، يعني هي اشترطت عليهم علامة، إذا رأيتنه فوق طاقة البشر من التحمل بدي أخذ منكم علامة إن هي تجرح إيدها عشان تعيرهم إذا راجعوها أو أشاعوا عنها، ها ها نسيتوا يوم ما جرعتوا حالكم، جرعتوا.
0: ولذلك يعني إذا المراودة بدأت من امرأة العزيز، لكنها انتقلت كعدوى إلى نسوة المدينة، لذلك هو قال ربي سجنه أحب إلي مما يدعونني إليه، هذا الذي حصل يعني.
1: تمام.
0: طب لما قامت وقالت أنا روته عن نفسه، كانت تقصد أنها هي التي حملت هذا اللواء أو هي التي بدأت به، لذلك اتهمت نفسها دون أن تشير إلى الأخريات، أليس كذلك دكتور؟
1: بلى،
0: نعم،
1: بلى، لكن هو أراد أن يعزز موقفه،
0: نعم،
1: فاسأله أيضا ما بال النسوة.

0: نسوة لما قطعوا ايديهم. نعم جميل.
1: انه يعني كان في اي دور موافق لهم سألوهم.
0: جميل.
1: هذا الله طبعا. جميل. هذا رسول الله المعتصم بالله عز وجل، يعني لا يمكن يقرب الدنس شعرة، حاشا. هذا عصمه الله وشرفه طبعا، هذا ابن رسول وهو رسول يعني.
0: نعم صحيح، الكريم ابن الكريم كما جاء في الحديث.
1: ايه نعم.
0: طيب سؤال الآخر للأخ أبو طارق يسأل بيقول يعني أليس من أنكر آية من القرآن يعد كافرا كونه أنكر آية؟ فيعني يبتدئ من هذا السؤال ليصل إلى نتيجة، بيقول إذا كان الجواب بلى أن منكر آية من القرآن هو كافر،
1: بلى،
0: فكيف بمن أنكر 17 آية من القرآن تتحدث عن براءة أمنا عائشة؟ البعض هو ربما يشير إلى يعني
1: مفهوم.
0: نعم، فهؤلاء مثلا يتهمون عائشة بالفاحشة، طب ما القرآن الكريم برأها في عدد من آيات سورة النور، فكأنهم يغضون الطرف. صحيح. عن هذه الآيات أو لا يريدون أن يسمعوا أو ينكرونها، فهؤلاء هل يعني ينسحب عليهم الحكم؟
1: من فعل هذا خرج من الدين.
0: نعم.
1: مش تكفيرين عمو،
0: نتكلم عن الفعل،
1: احنا مش تكفيرين معاذ الله أن نكون، لكن من يجحد ما في القرآن شو اسمه؟ سموه انتو. نعم. ما له اسم من لأنه خرج من ملة الإسلام.
0: نعم.
1: منتهى البساطة، هذا القرآن لا يقبل حذف حرف ولا زيادة حرف، مش كلمة، لا يقبل. سارع بدل وسارع لا.
0: نعم.
1: وسارع بضل وسارع ليوم القيامة.
0: جميل.
1: هذا قرآن محفوظ حرفا حرفا، ولذلك من زاد حرفا أو أنقص حرفا نسيانا مش مشكلة، عمدا قصدا والله خرج من الدين. هذا القرآن لا يقبل زيادة حرف ولا نقص حرف.
0: جميل جميل. نواصل بعد فاصل آخر إن شاء الله بعد إذنك دكتور، كونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786451212. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799 63 41.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة اف ام، وتردداتها 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 في إربد وعجلون، 101.1 في السلط والبلقاء، و102.7 في العقبة والجنوب. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدينا، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك
0: الله يكرمك. لدي مجموعة من الأسئلة عبر الفيسبوك دكتور بعد إذنك.
1: مرحبا.
0: وأبدأ بسؤال الأخ خالد بركات، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلاها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. سؤالي:
1: نعم،
0: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، هل هذا وعد من الله أن المسجد لن يهدم، أم أن هذا العلو ليس العلو الثاني والنهائي، أم أن القول بأن المسجد الأقصى ليس الموجود في فلسطين صحيح؟ يعني
1: لا لا إخواني، هذا الكلام اشطبوه من عقلكم.
0: نعم.
1: ارمي بعيدا عنك، مش كل ما واحد رماله كلمة نحطها في جيبتنا.
0: نعم.
1: برميها ورايا. المسجد الأقصى هذا مكانه، المسجد الأقصى إذن وين؟ في السماوات. إخواني، هناك مشوشون يشوشون عقائدكم، أفكاركم، ثقافتكم، فاحمي نفسك كما تطعم طعم فكرك حتى لا يتلاعب بفكرك المتلاعبون. المتلاعبون بالعقول أخطر المتلاعبين من بتوع الكرة، بيتلاعبوا بالعقول فاحذروهم. وعندنا مشوشون من يسيرهم تعرفش.
0: نعم.
1: لكن كن واعيا أخي المسلم.
0: طب هل هنالك إشارة إلى قوله تعالى وليدخل المسجد بمعنى أنه لن يهدم، في علاقة بين هذه وتلك؟
1: هو لما أقول نعم بدك تكون عندك يعني صيانة وحراسة مبدئيا، نعم، لكن هب جدلا أن المسجد هدم، ملاعين ذولا وعم يهدد.
0: لكن هل المسجد دكتور هو البناء، أم أنها البقعة المقدسة الموجودة في المسجد الأقصى اللي دائما يقال إنها
1: البناء ممكن زلزال يعني يهدم؟
0: نعم، لكن المكان محفوظ والحرم محفوظ، حرم المكان موجود يعني.
1: أي نعم.
0: وبالتالي حتى لو لا قدر الله تعرض لإيذاء، فالوعد قائم بأننا سندخل المسجد وسنعيد بناءه من جديد وهكذا،
1: بأجمل وأكمل وأعلى. نعم. وأسمى مما كان.
0: نعم،
1: ما فيش مشكلة، ونحن أم حية يا أبويا، بنعيد بناءه 100 مرة.
0: نعم.
1: لأن هذا المجرمين وهم مهادنتهم كانت غلط.
0: نعم.
1: والسلام معهم كان غلط. شو اللي استفدنا؟ ولا شيء. خسارة خسارة خسارة، غلط. ما الذي جنينهم من السلام مع إسرائيل؟ فهمونا، خف شرهم وضررهم، زاد وتطاولوا علينا أكثر وتجرأوا علينا أكثر. إذن بس إحنا قمنا وقعنا على الفاضي.
0: نعم.
1: ما استفدنا ولا شيء إطلاقا، إلا كان صدرنا بضاعتهم الخلاصة، يعني هم المستفيدين مش إحنا.
0: جميل.
1: يعني الله المستعان. نعم.
0: الأخ وليد الأصبح يقول: السلام عليكم دكتور، في سورة يوسف عليه السلام وقال نسوة
1: في المدينة،
0: في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وفي الآية التي تليها فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، لماذا التعبير بالمكر مع أن النسوة فقط تكلمنا عنها كلاما، فأين المكر، أو لماذا هذا التعبير بالمكر؟
1: مجرد نقل الأخبار بعتبره مكر
0: طبعا. لا، وبعدين هم كانوا بيقولوا تراود فتاها، يعني في نوع من التندر أنه يعني وصلت لمرحلة
1: هذه السمعة.
0: نعم.
1: طيب انتوا صاحباتها، اطلعتكم او انتوا استنتجتم من ملاحظاتها العناية الزائدة بيوسف، يعني شميتوا ريحة انها متعلقة بالولد.
0: نعم.
1: بالغلام. المهم فقاموا هم ينشروا الكلام
0: ويتداولوه في بينهم. نعم.
1: فهي ارادت ان تربي هؤلاء،
0: فاعتبرت ان ذلك مكر. ايه. مكر بحد ذاته،
1: وهو كذلك.
0: جميل جميل. الاخ محمود ابو رجب بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال واحد، بيقول: في القرآن الكريم ذكر سيدنا إسماعيل عليه السلام عدة مرات مع أبيه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل مثلا، وقصة الرؤيا يا أبت افعل ما تؤمر، واذكر في الكتاب إسماعيل، وغيرها من الآيات. أما سيدنا إسحاق لم يذكر في القرآن إلا القليل مع ذكر الأنبياء وليس له أي دور أو قصة واضحة. فالسؤال لماذا خص الله تعالى إسماعيل أكثر من ذكر إسحاق؟ وهل كان هناك علاقة بين الشقيقين؟ يعني هل التقيا معا؟
1: أكيد.
0: هل كان في علاقة أخوة حقيقية بينهم؟
1: أكيد.
0: وهل نعلم بأنه إسماعيل كان في مكة وإسحاق كان في فلسطين رغم أنهما ابنان لإبراهيم؟
1: أن تكونوا في نفس المكان.
0: نعم.
1: الأصل هكذا.
0: طب السر للذكر المكثف أو للذكر الزائد لإسماعيل فوق سيدنا إسحاق عليه السلام؟
1: وإسحاق ويعقوب.
0: نعم.
1: ذكر إسحاق كافي.
0: هو بقول بس ذكر إسماعيل أكثر وارتبط بأحداث معينة وقصص بينما إسحاق لا.
1: نعم. يعني إسماعيل تعرض لموضوع الذبح.
0: نعم صحيح. وبنى الكعبة مع
1: قدم نفسه. نعم. وبنى. نعم. مع أبيه.
0: نعم.
1: البيت.
0: جميل. مجدي حسين بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك الأخت ملك السلام عليكم بقول عليكم السلام. الأخ يوسف زيتون بقول وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. يسأل ما الحكمة من استعمال كلمة يلقى إليك الكتاب في هذه الآية، ولماذا لم تستعمل كلمة مثل ينزل إليك الكتاب؟ يعني عادة كلمة الكتاب في القرآن يعني مقترنة بالتنزيل والإنزال، ليش هون يلقى؟
1: يلقى هنا بمعنى التكليف.
0: نعم.
1: يلقى، وش يلقى؟ ما يرمى مع هذا الله. إذن يلقى يصل إليك، في شيء أي معنى سلبي.
0: طب التنزيل ألا يتضمن التكليف أيضا؟
1: بلى.
0: إذن ربما يكون هناك
1: تناقض ما بين الثنتين. يعني يلقى إليك الكتاب تحمل.
0: نعم.
1: كأنه ألقي الواجب عليك.
0: هل نلحظ دكتور أو هل يمكن أن نقول بأن التنزيل يأتي متدرجا وبالتالي يتهيأ النبي يعني
1: يلقى جملة،
0: أما يلقى جملة في عنصر مفاجأة في الموضوع؟ نعم ربما يعني
1: نملة.
0: جميل. طيب صاحب التعليق اسمه أو مسمي حاله صيف الشتاء بقول اللهم اجعلنا نصلي في القدس، اللهم آمين، مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم بأمن وأمان، وارزقنا دخول المسجد الأقصى وسجدة فيه قبل الممات، فصلوا عليه، اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب نسأل الله أن يستجيب دعائك. الأخ ناصر دعابس بقول عندي سؤال في آية البقرة رقم 30 ومش قادر أقتنع بالتفسيرات التي سمعتها. بيقول الله سبحانه وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ثم قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. سؤالي كيف عرفت الملائكة أصلا أن هذا الخليفة سيفسد ويسفك الدماء إذا كان آدم أول البشر ولم يكن قد خلق بعد؟ بعض المفسرين يقولون إنهم عرفوا بسبب وجود الجن قبل آدم وأنهم أفسدوا في الأرض، لكن الجن غير البشر، هو هكذا يقول، لكن الجن غير البشر، فكيف يصح أن نستنتج أن البشر سيفعلون مثلهم؟ وبعضهم يقول إن الله أخبر الملائكة مسبقا، لكن أين الدليل على أن الله أخبرهم بذلك؟ وهل ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح كيف علمت الملائكة أن البشر سيفسدون ويسفكون الدماء؟ أنا مش قصدي أعترض أو أجادل، أنا فعلا بدي أفهم مصدر هذا العلم عند الملائكة، وهل عندنا جواب قطعي من القرآن أو السنة أم أن المسألة اجتهادات مفسرين؟
1: لا سهلا إن شاء الله.
0: نعم.
1: إن رب العالمين سبحانه عندما تحدث مع الملائكة عن الغيب،
0: نعم،
1: إني جاعل في الأرض خليفة،
0: نعم،
1: وكأنه قال لهم وجاعل فيها من يفسد، حتى يكون في إخوان الصراع، بصير الحياة معنى الحياة اللي ما فيها صراع يعني ما لهاش طعم.
0: نعم.
1: الآن صراعنا مع بني إسرائيل صدقوني إنه لذيذ، نقتل منهم ونقاومهم ونحاربهم ونعاديهم، بيطلع أبطال. هذا إذا مش موت تخافش على أولادك على المجتمع إنك نتدمر، فعلا نتدمر، نتدمر إن لم نقاوم. إذن ليه رب العالمين قال لهم سيكون في مفسدين في الأرض ليكون مستعدين للمقاومة؟
0: طب هو الآن النقطة اللي بذكرها أنه هل من دليل قطعي على هذا الإعلام؟ يعني أخبرهم عن الغيب سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، جزئية وجاعل فيها من يفسد فيها، هذا المحذوف المقدر، هل من دليل دكتور قطعي لغة أو نصا يعني منقولا من حديث صحيح؟
1: مفيش.
0: وإنما هو اجتهاد،
1: إنما قاسوا كما تقول الكتب يعني على تجارب سابقة، برضو هذا لم نأخذوش مسلم.
0: تجارب السابقة اللي هي أشار إلى لي تجارب الجن
1: نأخذوش مسلم.
0: لأنه لا يقاس عمل البشر لسه، هذا مش
1: يعني أسمع الفارق.
0: لأنه إحنا هذا مخلوق جديد لم يخلق بعد. أي. لسه مش عارفين خيره من شره. لكن إذا الموضوع يعني قالوا أتجعل فيها، هذا التفسير يعتمد على اجتهادات في فهم عموم الآية بشكل
1: صحيح.
0: نعم.
1: مش بالضرورة أن يكون قطعية.
0: نعم ما فيش قطعيات. نعم. الأخت حنان حسن بتقول أولئك الذين أنعم الله عليهم
1: من النبيين،
0: من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فتسأل لماذا مع سيدنا نوح لم يذكر من ذرية نوح، من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، أي ولم تذكر. بتقول لماذا؟ دقيقة واحدة بس.
1: ذرية آدم وممن
0: حملنا مع نوح.
1: مين اللي حملوا مع نوح؟
0: يعني أولئك الذين أنعم يعني مدح الذين حملوا مع سيدنا نوح عليه السلام دون أن تمدح ذريته، هكذا تسأل يعني لماذا؟
1: ربما يكون يعني قراءة المستقبل لهذا الجيل سيخرج منهم عتاولة.
0: نعم.
1: ومختلفين ومتضادين.
0: نعم.
1: ربما يعني احتمال.
0: ربما.
1: إنه هذا الخبر نقل إليهم ليحذروا فقاموا وقعوا هم في الفعل يعني.
0: نعم. جميل. أكرمكم الله.
1: يا محاولات فهم كل حال.
0: أكرمكم الله، الله يجزيكم الخير. طيب.
1: حياك.
0: ما ظلش وقت إخواني يعني، ظل تعليق واحد للمرة القادمة إن شاء الله. إلى أن نلتقي بكم مستمعين ومشاهدين مع الدكتور أحمد نوف اليوم الأربعاء بحول الله، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أسكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: يشاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين. وزير الخارجية إيمان الصفدي يقول إن الأردن يتطلع إلى المزيد من التعاون في قطاعات واعدة تشمل السياحة والطاقة والتجارة والتعليم والثقافة مع الصين. مجلس الأعيان يقر مشاريع قوانين الإدارة المحلية والمعدل لقانون الملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة كما وردت من مجلس النواب. وزارة التربية والتعليم تقرر توزيع الطلبة في الصف الثاني عشر على الحقول بناء على الرغبة وعدم تحديد نسبة 30% كحد أعلى لكل حقل. وزير المياه والري يعلن تحقيق الهدف السنوي لخفض الفاقد المائي للسنة الرابعة على التوالي ليصل الفاقد على مستوى المملكة إلى 41%. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. وكالة تسنيم الإيرانية تفيد بوصول قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، حلقة جديدة من ترويحة، ومش محمد أبو حلقة معكم، أحمد الرنتيسي، يسعد مساءكم.

اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن نبي الرحمة فقط، بل كانت الرحمة خلقا عاشه مع الناس، رحم الطفل وأكرم الضعيف واهتم بالفقير ورق قلبه لكل محتاج. وفي زمن تزداد فيه القسوة تبقى رحمته صلى الله عليه وسلم درسا نحتاجه كل يوم، فصلوا عليه وسلموا تسليما.

تحية لكل اللي بيسمعنا الآن هو مروح من شغله ودوامه بعد يوم طويل ومساء الاثنين المتخمس. بكرة عطلة نتمناها إجازة سعيدة للجميع, وفي هذه المناسبة العطرة يوم المولد النبوي الشريف صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحية لكم جميعا, تحية لكل اللي بيستمعنا من كافة محافظات المملكة, من عمان والزرقاء على التردد 104.7, ومن إربد وعجلون على التردد 106.5, من السلط والبلقاء على التردد 101.1, ومن العقبة ومحافظات الجنوب على التردد 102.7. من جميع أنحاء العالم بإمكانكم تشاهدونا بالصوت والصورة وتستمعوا إلنا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة حياة FM على الفيسبوك وصفحة تلفزيون حياة, وأيضا من خلال IPTV بإمكانكم كتابة حياة FM وتسمعونا وتشاهدونا بالصوت والصورة من هناك. تحية فريق العمل من الهندسة الإذاعية الفخم والرائع دوما أنس عربد, من المتابعة والتنسيق والاتصالات كريم الصراوي اللي حضر الأخبار متأخر اسفين ومن تلفزيون حياة المبدع من خلف الشاشات المهندس عبد الرحمن أبو رياش, ومعكم من الآن وحتى الساعة 5:30 أحمد الرنتيسي معدا ومقدما لهذه الحلقة. وتحية طبعا للدكتور محمد أبو حلقة اللي غادرنا في سفرة بسيطة, إن شاء الله نتمنى له يرجع لنا بالسلامة سالم غانم, اللهم أمين يا رب العالمين. وطبعا ما بنسى فريق العمل الرائع في الإذاعة الصديق العزيز ودي القاضي وأيضا محمود الجريري, هلا وسهلا فيكم شباب. وتحية كبيرة من البث محمود فتحي.

0: إذن هنكون معكم في مجموعة من فقرات ترويحة مثل ما تعودتوا، هنكون معكم في مجموعة كبيرة من الأخبار على الساحة، ساحة السوشيال ميديا، والدولها مجموعة من الناشطين ناشطي السوشيال ميديا عبر الإنستغرام والفيسبوك، والأخبار المتداولة خلال 24 ساعة الماضية في فقرتنا الأولى، فقرة فيسبوكيات.
1: من رب الذكاء لن تحجب أخلاق
0: أيضاً، حنكون معكم بفقرتنا الثانية لنفتح الاتصالات معكم ونشارككم، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا شو حابب تحكي له؟ ماذا سوف تقول له؟ بإيش حابب تفضفض؟ شاركونا عبر أرقام هاتفنا في فقرتنا الثانية، فقرة مساحة لنحكي، لو كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيننا شو راح نحكي له؟

هل لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا الآن لكنا أو كانت المشاكل بيننا لهذه الدرجة؟ لكان الجار بيطاوش بجاره، واللي بيسوق السيارة الآن واللي بيسمعني الآن، وأكيد الناس الآن وهي بتسوق في طرق مأزمة، عمان طبعا يعني مليانة أزمة، معصب على اللي قدامه وبيزمر له. هل لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا، هل كان بالفعل حيرضى باللي بنعمله وباللي بيصير؟

0: حياة FM.
1: هل لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا لرضي أنه يصير في ظلم لأخواتنا، يصير في ظلم لأهل غزة، لأهل فلسطين، هل الرسول صلى الله عليه وسلم راح يكون مبسوط بهذا الشيء لو كان معنا وبيننا؟ أكيد لا.
2: ليتك معنا ما كان بأمتنا فقير، ليتك معنا نرعى يتيما.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى وللإساءة، لكنه ما جعل الانتقام طريقه. كان يملك القدرة على الرد، ومع ذلك كان العفو والرحمة من أعظم أخلاقه. علمنا أن القوة الحقيقية ليست في رد الإساءة، بل في القدرة على أنك بالفعل تضبط نفسك، وأن الإنسان ممكن ينتصر على خصمه بالعفو أكثر مما ينتصر عليه الغضب. فما أجمل أن نتعلم من محمد صلى الله عليه وسلم كيف نكون أقوى ولكن بأخلاقنا.

ليتك بالفعل معنا يا رسول الله. إذن أعزائي المستمعين والمشاهدين، يعني خلينا ننتقل معكم لرفع أذان العصر وفاصل إعلان صغير، وبنرجع لنكمل فقرات ترويحة معكم لليوم، فابقوا معنا.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

طبعا عدنا إليكم أعزائي المستمعين ومكملين معكم في ترويحة لليوم، وتحية لمن غادرنا لأداء صلاة العصر جماعة في المسجد، تقبل الله منا ومنكم الطاعات. إذا نبدأ معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين في فيسبوكيات ترويحة ومجموعة من الأخبار اللي وفتنا فيها وسائل التواصل الاجتماعي على الساحات الاجتماعية في 24 ساعة الماضية، ونبدأها من غزة العزة والخبر اللي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بالريحان والورود والزغاريد، والدة الشهيد القيادي حازم موسى تزف نجلها. إذن بالورود والريحان، شعب زي شعب غزة الصمود اللي موجود فيه ما بيكون موجود إلا بالإشي الموجود عندهم حاليا، بهاي القوة، قوة القلب. يعني وحدة توفى ابنها تزفه بالورد والريحان في وداعها الأخير له، لأنها عارفة أنه متجه إلى جنة الخلد، جنات النعيم، وطبعا رحم الله كل شهداء غزة وتقبلهم في عليين.

هذا الصمود جماعة الخير هو الذي يحرك القوة الساكنة جواتهم يخليهم صامدين في أرضهم وعصيين على أي عدو. وبالتالي إن شاء الله ربنا يكتب التحرير القادم لأهل فلسطين وأهل غزة. نبقى في سياق غزة وفي خبر مرتبط في خان يونس. 4 فتية وفتيات يتمون حفظ كتاب الله تعالى كاملا في أحد مساجد مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وصور مبينة أن المسجد هو عبارة عن خيمة والمسجد مدمر، ولكن لا زال من رحم هذه المساجد المدمرة يخرج حفظة كتاب الله ليكملوا طريق من سبقهم إلى الشهادة.

يعني اللي بيشوف حال أهل غزة الآن أقل المساعدات لا تدخل على القطاع، ومع ذلك هناك نقدر نحكي تفوق في حفظ كتاب الله تعالى وتسابق وتنافس على حفظ كتاب الله تعالى، وهناك دول كل شيء موفر فيها، المساجد مكندشة ومكيفة، لكن للأسف الشديد لا يوجد حفاظ ولا يتم تخريج خلال السنة ولا أي حافظ أو حافظة لكتاب الله تعالى، فهنا تكمن القوة ويكمن الصمود. ربنا ينصر أهل غزة وأهل فلسطين.

0: ظهر خبر آخر على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي عن روبوت يعلن الإضراب ويطالب بزيادة راتبه وإجازة أسبوعية ليومين. يعني بجوز عن هذا الخبر لو حكيناه عن واحد مثلا زعل من المدير تبعه ولا خلص بطل يشتغل ولا أخذ إجازة والمدير زعله ممكن يكون الموضوع مصدق، لكن روبوت يعلن الإضراب ويطالب بزيادة راتبه وإجازة أسبوعية ليومين. وهذا الروبوت اللي بيعمل جرسون في أحد مطاعم العاصمة التركية أنقرة يطالب بزيادة راتبه الأسبوعي وإجازة يومين بدلا من يوم واحد، بل ويحاول تحفيز كمان منشر الخبر قاعد يحاول تحفيز زملائه البشر للمطالبة بتحسين ظروف العمل. طبعا هو كل راس ماله أنس فلاش ميموري وأبديت يعطيك العافية، بيشتغل 24 ساعة لا إجازة ولا يحزنون. طبعا مالك المطعم في تركيا أصبح وبيحكي طبعا صاحب المطعم انه اصبح فيكو اللي هو هذا الجرسون او الروبوت عنصر جذب للزبائن والعائلات رغم تمرده يعني الطريف وامتناعه عن تنظيف الطاولات عند زيادة ضغط العمل مرددا ايها المدير اريد زيادة.
1: شيء معروف ده اللي يعيش يا ما ويا ما يشوف يا قلبي في
0: آيه. المشكلة أنس يعني هذا اللي بدك تعمل معه طوش ضربته أول كف جزئي بدك يصير فيها مشكلة تنكسر إيده الواحد عشان أول كف دي طعمية. لكن عن جد يعني الأيام هاي لما تحكي لي ذكاء اصطناعي وروبوتات ودخولهم إلى عالمنا إحنا البشر راح تشوفوا شغلات طريفة نوعا ما. قبل فترة بجوز في فيديو من الصين كانوا بيستعرضوا أحد الروبوتات على المسرح والروبوت انعجق وقلب أنس قلب على وجهه، فيعني كان إحراج شديد للشركة الصينية اللي أعلنت عن هذا الروبوت وكانوا بيستعرضوا مهاراته أمام جمع غفير من الناس والشركات اللي أقبلت لشراء هذا الروبوت، لكن بكل بساطة الروبوت فضحهم.
1: انسى وعيش اللي راح ده كان لازم ما يجيش مهما كان الحياة.
0: بحكي لك الذكاء الاصطناعي في إشي اسمه هلوسة، مرات انك تكون تكتب الذكاء الاصطناعي بخشلك على موضوع ملوش دخل في الموضوع، فهذا الاشي اسمه هلوسة في الذكاء الاصطناعي. فالروبوت انتقل هذا الفيروس الى فيروس الهلوسة، والان هم شغالين على نحكي تظبيط وتعديل الذكاء الاصطناعي بما ينسجم ويتناسب مع البشر حيث ما يكون هناك هلوسة وما يقوم هؤلاء الروبوت بفضحنا امام الناس.

خلينا في موضوع العمل والتوظيف. في خبر آخر، موظفة تقاضي شركتها بعد 20 عاما من الراتب دون عمل. يعني إحنا ممكن في بلادنا تقاضي شركة إنها ما دفعت لك راتبك لأنك اشتغلت 20 سنة وما دفعت لك راتبك بتقاضيها، أما موظفة تقوم بمقاضاة شركتها لأنها اشتغلت 20 سنة، ما اشتغلت هي فعليا على أرض الواقع لكنها كانت موجودة داخل المؤسسة وما اشتغلت، فرفعت قضية على شركتها لأنها أعطتها راتب وما اشتغلت. رفعت موظفة فرنسية دعوة ضد شركتها بعد ما تقاضت راتبها لنحو 20 عام دون تكليفها بمهام إثر عدم توفير وظيفة تتناسب مع حالتها الصحية بعد طلب نقلها إلى منطقة أخرى. وطبعا قالت هاي الموظفة إنه استمرار استبعادها من العمل خلاها تشعر بالعزلة والإقصاء، بينما تؤكد الشركة إنها واصلت دفع راتبها كاملا وحاولت توفير ظروف عمل مناسبة إلها. لو كنت مكانها، راتب بدون عمل أم وظيفة تشعر فيها بقيمتك؟ شو رأيك؟

سويسرا قبل فترة أعزائي المستمعين عملوا استفتاء شعبي لحتى تقوم الحكومة السويسرية بدفع راتب يصل إلى 2000 إلى 3000 يورو أو بعملتهم السويسرية للموظفين أو عفوا لعامة الشعب بدون عمل. فكانت النتيجة أنه 70% من الشعب رفض هذه الفكرة. متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي؟ بعد استفتاء الشعب وليش هيك الشعب كان تصويته، حكوا الشعب كاملا، شوف الشعوب المنتجة حكت انه احنا اذا بدنا نشتغل بدنا ناخذ راتب بدون ما نشتغل فاحنا راح تقل الانتاجية عندنا ويصير عندنا كسل في الدولة، فاحنا ما بدنا نكون كسولين وبدنا نضل منتجين. فبالتالي 70% من الشعب السويسري مقابل 30% رفض هذه الفكرة.

بقول لك انتشرت طبعا على السوشيال ميديا هيك النكت هاي اللي تنتشر دائما، بقول لك بتكون حاط علم الدولة امريكا السعودية الاردن. ففي امريكا بقول لك ما شاء الله عليك لك لما كنت موظف تشتغل بالشركة وامورك تمام، بقول لك ما شاء الله عليك شغيل وبيعطوك مثلا زيادة $100 $200. في السعودية بتاخذ لك 1000 ريال 2000 ريال، تيجي على الاردن بقول لك والله كفو ابو الشباب يعطيك العافية. كلمة يعطيك العافية هاي عن الراتب كلياته، فبالتالي المدير هون كأنه أعطاك راتب والزيادة. وهناك كلمات أخرى تقال للموظفين في الشركة، مثلا لما يقول لك المدير أنت ابن الشركة، على أساس أنه الشركة مثلا بتخلف يعني أو عندها أولاد، فأنت ابن الشركة جملة حلوة بالسماع، لكن احذروا أعزائي الموظفين، فقد تكون هذه الجملة تخفي خلفها شغل زيادة، بعديها كلمة يعطيك العافية بدون ولا مقابل.

كيف المدير بده يقنعك تشتغل 4-5 ساعات زيادة، بده يحكي لك كلمة هيك حلوة ولطيفة، أنت ابن الشركة، إحنا مركنين عليك، لولاك ما بيمشي الشغل. طبعًا إذا روحت ثاني يوم الشغل بكون ماشي وزيادة، أنا عارف يعني، وهي تحية لكل المدراء يعني اللي عم بسمعوني الآن. لكن يعني خلينا نغير شوي في الكلمات، كلمات الغير معروفة، لحتى إن شاء الله تشجع الشباب اللي عندك على الشغل والعمل، ومش غلط يكون فيه شوية زيادة مصاري.

ضلنا في الكلمة الطيبة والكلمة الحلوة ونضلنا في جو العمل والموظفين. يعني إحنا يا جماعة لما نكون في بيئة عمل والموظفين حوالينك, في بيجي هذا الموظف اللي بيكون صريح زيادة عن اللزوم, بتلاقيه أنت بتحسه أنه دفش لأنه صريح. بربطوها دائما بالدفاشة, لازم تكون أنت تجامل وتحكي كلام حلو وتضلك تروح عند المدير تزقف له وتسحج له عشان تمشي الأمور طبعا مش أكثر. لكن تشير دراسات في بيئة العمل إلى أنه الموظف الصريح زيادة عن اللزوم ممكن أنت كمدير يكون هذا الموظف هو أهم موظف عندك. تشير دراسات في بيئة العمل إلى أن الموظف الذي يتحدث بصراحة ويطرح الأسئلة الصعبة قد يساعد المؤسسة على

بعض الشركات اللي بتشوف الموضوع من جانب آخر بيشوفوا أنه هذا الموظف هو وسيلة للتقدم. ليش؟ لأنه ممكن يحط حاله مكان العميل ولا مكان اللي بيجي بيشتري مثلا خدمة معينة أو سلعة معينة من داخل هاي الشركة، فبحط حاله مكان هذا الشخص وبتصرف بهاي الطريقة، فبتلاقيه بيطلع حل مشكلات لسه ما صارت، فبالتالي بيساعد الشركة على أنها تتطور وتتقدم. لكن ركزوا معي، هذا فقط للشركات الكبيرة، لكن الأهم بهذا الموظف أنه تكون صراحته بناءة وليست هجوما على الآخرين. برأيك الموظف الصريح نعمة على الشركة ولا وجع راس للمدير؟

هنادي بتشاركنا على الفيسبوك بتحكي الله المستعان الموظف المتميز أغلب الوقت مظلوم في بيئة بعيدة عن المهنية والخبرة الإدارية. ما حكينا يا هنادي أنه الشخص اللي بيسبب وجع راس المدير هو أول من يتم فصله من بيئة العمل لأنه صريح، لأنه ممكن يحاول أنه يمشي بالشركة ومشي الشركة ويقودها إلى بر الأمان. الله المستعان. إذن نبقى معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين في فيسبوكيات ترويحة، وطبعا هذا الخبر اللي بتقوده أمانة عمان الكبرى ومشروع جديد بكلفة 33 مليون دينار أردني. أمانة عمان الكبرى تبدأ تنفيذ مشروع مجمع المحطة الجديد، يعني إحنا بجزء اللي بيركبوا الآن وبيسمعوني من مجمع المحطة وطالعين منطلقين إلى داخل عمان أو حتى إلى الزرقاء، تحية كبيرة طبعا إلكم. الآن كان في عنا مجمع المحطة أو مجمع رغداني القديم اللي هو كان عند الساحة الهاشمية، نقلوا المجمع إلى مجمع المحطة الجديد، فصار مجمع المحطة هو المجمع الجديد. بعدها بفترة صار في مجمع آخر بنوه عند الساحة الهاشمية أصبح مجمع رغدان الجديد، وأصبح مجمع المحطة هو القديم. الآن في مشروع جديد تباشر أمانة عمان الكبرى بالشراكة مع وزارة النقل تنفيذ مشروع مجمع المحطة الجديد الذي يعد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية، وذلك ضمن خطتها لتحسين منظومة النقل العام وتوفير خدمات نقل أكثر كفاءة وانسيابية وتحسين المنظر الجمالي لمدينة عمان بكلفة تبلغ 33 مليون دينار. إذن البرتاد والمواصلات العامة يوميا ترقبوا افتتاح، مش افتتاح لسه، شغل بده يبلش، مجمع المحطة الجديد بكلفة 33 مليون دينار.

0: يعني على أمل أمانة عمان، وهاي رسالة منا إنه ما ندخل في موضوع الأزمات اللي كل مشروع بيصير لازم تصير أزمة وتسكر كل عمان فيه، واللي شهدوا المشاريع الماضية نفق الصحافة والباص السريع وغيرها من المشاريع بيعرفوا هذا الكلام اللي أنا بحكي. إذن بمساحة إجمالية نحو 45,000 متر مربع وبضم مرافق حديثة مزودة بأنظمة التنقل الذكي ومصاعد وأدراج كهربائية وخدمات متكاملة تراعي سهولة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وهذا إن شاء الله المشروع الأضخم في أمانة عمان، حيث جرت تحديثات جوهرية على تصميم المحطة استنادا إلى التغذية الراجعة من المحطات اللي نفذت سابقا، الأمر الذي استدعى تعديل التصميم بشكل أساسي. إن شاء الله رب العالمين تكبر وتكبر عمان، وإن شاء الله هاي المشاريع الضخمة إنها تخدم المواطن، وإن شاء الله تكون في مصلحة المواطن يا رب. عمانية أرض السلام. باصل إعلان صغير وبنرجع لنكمل فيسبوكيات ترويحة، فابقوا معنا.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
5: مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو،

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: براند عالمي نضعه بين يديك.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري على العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلا.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-3542-182 عمان الأردن.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
4: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
5: مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية. باور بانك جيليكو،

مين عدنا لكم اعزائي المستمعين والمشاهدين مكملين معكم في ترويحة يسعد مساكم. نطفي كل نور. اذا اعزائي المستمعين والمشاهدين في ناس يا جماعه بتحب دائما تنبسط تبسط حالها تفرح وتطلع وتشوف الناس وتنبسط بالناس، في ناس وظيفتها تنكد بالحياة وتضلها قاعدة بهالبيوت ولا تطلع ولا تنزل، وإذا شفته بنكد عليك عيشتك وبشحنك بإلكترونات وطاقة سلبية ليوم الطاقة السلبية. بتخاف تفرح؟ ممكن يكون عندك إشي اسمه رهاب السعادة وما يسمى الشيروفوبيا أو رهاب السعادة. هي حالة يتجنب فيها الشخص الفرح واللحظات السعيدة، يعني لا ما بفرح بالمرة ولا بده يعيش حياة سعيدة. ليش؟ خوفا من حدوث شيء سيء بعدها، لكنها لا تصنف اضطرابا نفسيا مستقلا في الدليل التشخيصي للاضطرابات النفسية. فهل انت بالفعل عندك شيروفوبيا ام لا؟

يعني الحياة مليانة هموم، مليانة كثير من اللحظات الحزينة، هذا لا يمنع انه نفرح، مش عشان احنا نفكر انه بالفعل في حزن بعد هذا الفرح فبالتالي لازم انه احنا نحزن. لما مجرد ما انت تفكر انه في حزن بعد هذا الفرح تحزن فانت عندك شيروفوبيا، ان شاء الله ربنا يبعدنا وانتم عن الشيروفوبيا، اللهم امين يا رب العالمين. اذا رهاب السعادة هاي الحالة اللي ممكن نصاب فيها كثير من الناس.

وخلينا بالفرح والسعادة وعدم مجادلة أحد. إيثل كاترهام أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم تحتفل بعيد ميلادها 117. هاي إيثل كاترهام بتقول لك إنه سر طول عمرها هو إنها ما بتجادل حدا ودائما بتستمع وبتفعل الإشي اللي هي بتحبه، لا بتحكي مع حدا ولا بتجادل حدا، مروق راسها ومريحة أمورها وعايشة 117 سنة، وإحنا متدخل بأمور بعض وبقول لك ليش الواحد عاش فينا 60 و70 سنة.

أكبر مؤامرة على قيد الحياة تحتفل بعيد ميلادها 117، وعندما سئلت عن سر حياتها الطويلة كانت إجابتها بسيطة جدا، ما بجادل حدا وبستمع وبفعل كل إشي بحبه. حيث احتفلت إثل كاترهام عيد ميلادها 117 في محطة استثنائية ضمن حياة امتدت لأكثر من قرن كامل. ولدت عام 1909 وشهدت خلال حياتها حربين عالميتين وتحولات هائلة في التكنولوجيا وتغيرات لا تحصى مرت فيها المجتمعات والعالم من حولها. يعني مرت بالألفين يعني تقريبا شوي لو انها قربت كمان 9 سنين كان مرت بال1900. تخيل قديش عزيزي المستمع عمرها كبير. لما سألوها عن سر حياتها الطويل السعيدة لم تقدم وصفة معقدة، اختارت كلمات بسيطة تعبر عن أسلوبها في الحياة وهو عدم المجادلة. فلسفتها البسيطة تحمل رسالة واضحة انه الحياة مش بحاجة انه دائما تكون مليانة خلافات وتوتر طول الوقت. ما تطلع على جارتك إيش جابت، ولا تطلع على ابن عمك شو السيارة الجديدة وليش اشترى سيارة جديدة ولا اشترى بيت جديد ولا ربنا رزقه بوظيفة جديدة. ما نطلع على هدول الناس. بالطبع لا توجد وصفة واحدة مثبتة تضمن الوصول إلى هذا العمر، فطول العمر يتأثر بعوامل عديدة وأولها قدرة الله عز وجل وطبعا مقدرة الله عز وجل في صياغة أعمارنا.

0: كثير منا لما يروح على دولة أجنبية ويشوف النمرة الأردنية هيك بنبسط إنه لسه أنا عايش بين الشعب الأردني، خصوصا لما نروح على السعودية ونطلع على دول الخليج بتلاقي هيك النمرة الأردنية إلها رونق وإلها هيك فرحة إنه لساتنا ببلدنا. ففي شاب خليلي وردة فعل طريفة منه لوجود سيارة أردنية بنمرة أردنية داخل أحد شوارع الخليل، فهذا الخليلي وتحية لكل أهل فلسطين وكل العائلات الفلسطينية وكل محافظات فلسطين. هيك ردة فعل طريفة من خلال رؤيته لهاي اللوحة الأردنية، لوحة المركبة الأردنية. خلينا نسمع ردة فعله لهذا الشاب ونرجع لنكمل.
1: الأهل الأردن بس بلا مؤاخذة، شو تسوي عنا بالضفة؟ كيف دخلت يا عم؟ شاء الله عليكم، في خلل هيك شو يا الله؟ الأردن عندنا بالضفة يا زلمة، في خلل. لا يا عم انتوا فاهمين الموضوع غلط، احنا بنشرد عليكم، انتوا جايين علينا ليه؟ ميدا لو سهلا فيكم يا عم، بتنورونا وبتشرفونا، بالأول بالآخر احنا شعب واحد مش شعبين، وكل أهل الأردن على راسي يا عم، واحنا بنحرمكم بنحبكم. بس كيف دخل هالضفة خي هذا نمرة أردنية؟ شو في يا زلمة؟ في خلل، اللي بيعرف شو الخلل قل لي شو هو الخلل.
0: اللي بيعرف شو الخلل للأهل الأردن كومنتات يا جماعة، شو الخلل لدخول سيارة أردنية إلى أراضي مدينة الخليل الفلسطينية؟

0: إذن أعزائي المستمعين، مجموعة كبيرة من الأخبار اللي كانت على الساحة، ساحة السوشيال ميديا، فيسبوك والإنستغرام، وأطلعتنا عليها مجموعة من المواقع الإلكترونية، وأهمها موقع فيسبوك والإنستغرام. أعزائي المستمعين، إذن مكملين معكم في ترويحة، وخلينا أنتقل بعد الفاصل معكم لفقرتنا الثانية. خلينا نحكي عن المناسبة العطرة اللي حتكون بكرة إن شاء الله، المولد النبوي الشريف، ونحكي لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا شو بتسأله، شو بتحكوا له؟ شاركونا عبر أرقام هواتفنا 06-516-40-20-50-20-20-60-20-20. بعد فاصل موجز الأخبار، أخبار الخامسة ودقة الساعة، نرجع لنكمل ترويحة معكم، فابقوا معنا.
1: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين. جلالة الملك يوجه دعوة إلى الرئيس الصيني لزيارة الأردن في وقت يتفق عليه الجانبان. الرئيس الصيني يعرب عن دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وزارة التربية والتعليم تقرر توزيع الطلبة في الصف الثاني عشر على الحقول بناء على الرغبة وعدم تحديد نسبة 30% كحد أعلى لكل حقل. صحة غزة تعلن عن وصول شهيدين واثنتين وثلاثين إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الرئيس الأمريكي ترامب يقول إن إيران تنهار قبل إعلان إدارته عن تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة على طهران. وأخيرا وكالة رويترز تنقل عن مصدر مطلع أن وزير الخزانة الأمريكي سيعلن مزيدا من التفاصيل بشأن الإجراءات المتعلقة بإيران خلال مؤتمر صحفي يعقده اليوم. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: فنانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 07993641.

حقائب براود الجديد من العلبي للحقائب وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: البيت، اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت
1: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
2: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
4: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.

طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

زورونا زورونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها. تعبان سهران حيران خذ مني ما إلك إلا شهوان

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو،

عدنا لكم أعزائي المستمعين مكملين معكم في ترويحة وننتقل معكم لفقرتنا الثانية فقرة مساحة لنحكي معكم عن الذكرى العطرة اللي بيصادف يوم غد ميلاد النبي محمد ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم 12 من ربيع الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيته رحيما متواضعا حسن المعاشرة قريب من أهله. لم تكن عظمته في القيادة فقط بل ظهرت عظمته في تفاصيل حياته اليومية، وكان يعامل أهل بيته، إذا بنروح لأهل البيت ومعاملة أهل البيت والزوجة والأطفال بالرفق والاحترام وحسن الخلق. والناس اللي مروحين هلا يعني الساعة الآن صارت 5 مساء، أكيد معظم الناس وصلوا بيوتهم والناس اللي قاعدة لسه بتسوق، يعني حلو لو نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أنت بالفعل متزاعل مع زوجتك ادخل احكي لك كلمة لطيفة كلمة طيبة معها، إذا أنت الأطفال زعلانين منك ادخلهم بأشياء زاكي هيك تفرح قلبهم. أنت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان قدوة للأمة، فحلو نقتدي فيه في كافة تفاصيل حياتنا. السيرة النبوية ليست فقط أحداث تاريخية بل منهج للحياة والأسرة. ومن أحب محمدا صلى الله عليه وسلم فليجعل من أخلاقه نورا في بيته.

وبمناسبة المولد النبوي الشريف، ذكرى المولد النبوي الشريف، المنشد إبراهيم الدردساوي خرج اليوم بأنشودة شوقا إليك اللي ظهرت قبل قليل، وأرسل نسخة لإذاعة حياة اف ام، نسخة حصرية. تحية للمنشد إبراهيم الدردساوي. طبعا هاي الأنشودة الجميلة كانت من كلمات الأستاذ أنور حسام ومن ألحان إبراهيم الدردساوي. خلينا نسمعها مع بعض.

أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا علموا أطفالكم الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذن لو أتيحت لك الفرصة لتفضفض للرسول صلى الله عليه وسلم وتحكي له شيء في داخلك، شو حابب تحكي له؟ شاركونا عبر أرقام هواتفنا 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020.

أحيانا الواحد فينا بيكون مضغوط لدرجة شديدة جدا, وفي بعض الناس بيقول لك أنا ما بحب أحكي لجواتي لحدا, ما بحب أفضفض, ما بحب أطلع لجواتي وخلي لجواتي جواتي بروق وبهدى لحالي. في ناس هيك رب العالمين خلقهم, إنه خلص اللي على قلبه اللي جوا قلبه عفوا على لسانه بتلاقيه بفضفض وبيحكي. ويعني غالبا هدول الناس اللي بيطلعوا أول بأول هم الناس اللي ما بتصيبهم أمراض. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان بيننا الآن وأتيحت لك الفرصة لمخاطبته والحديث معه, شو أكثر شيء جارحك وكاتم عليك نفسك حابب تحكي له إياه؟ شاركونا عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020 وأيضا نستقبل تعليقاتكم على الصفحة الرسمية لإذاعة حياة FM على الفيسبوك.

0: ومع أول المتصلين في حلقة اليوم معنا أبو كامل في الاتصال. السلام عليكم أبو كامل.
1: سلام الله عليك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يرضى عنك ويجزيك الخير. بارك الله فيك أنت وكل المستمعين والعاملين بالإذاعة الطيبة.
0: الله يبارك فيك يا أبو كامل، تفضل.
1: والله يعني شو بدي أحكي لك، والله يعجز اللسان ويعجز القلب عن حبه. والله يعني مهما حكيت، مهما حكينا في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم إحنا مقصرين. يعني يا حبيبي يا رسول الله، يا شفيعي، يا صاحب الخلق، يا صاحب الحق، يا صاحب الخلق، يا صاحب الجمال، يا صاحب الكمال، يا صاحب الشفاعة، يا حبيب الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم
0: الصلاة والسلام
1: كان جالسا بين أصحابه فقالوا، وقال اشتقت إلى إخواني، اشتقت إلى إخواني. فسألوا الصحابة، أليس أخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، إخواني آمنوا بي ولم يروني. إحنا أخوان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قديس الصحابة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بحبنا قد الصحابة، إحنا إخوانه
0: اللي ما شافنا.
1: نسأل الله أن يعطينا شفاعته.
0: اللهم أمين. لو الرسول صلى الله عليه وسلم أبو كامل كان موجود هاي الأيام، كان رح يكون راضي على اللي بصير فينا؟
1: والله ما هو راضي. والله الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنه بين ظهرينينا هسه ما راضي على الوضع اللي احنا فيه.
0: الله يصلح الحال يا رب. الله يصلح
1: الله يجزيك الخير.
0: الله يرضى عليك يا أبو كامل، وشكرا لاتصالك معنا. أنتقل من أبو كامل في اتصال مع عمر. السلام عليكم يا عمر.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا أهلا ومرحبا عمر، تفضل.
2: الله يحييك حبيبي بارك فيك. والله يعني أولا كل عام وانتم بخير،
0: وانت بألف خير.
2: السلامية بخير في هذا اليوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا اليوم اللي أشرقت فيه ونور فيه البشرية في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة
2: والسلام. يعني إحنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مهما قلنا فيه كل قصير معاه. لكن سؤالك حلو، سؤالك يعني رائع جدا. احنا ما وش بقول، اذا شفت رسول الله الان امامي، يا رب ان شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب ان شاهد ونكون برفقته في الجنه.
0: امين يا رب.
2: او بنقول له صلى الله عليه يا حبيبي رسول الله، لقد اديت الامانه، وبلغت رساله، نصحت الامه، كشفت الغمه، انت يا رسول الله يعني بدك تاخذ ايدينا الى الجنه. بس بقول لك يا رسول الله كلمه يا رسول الله، سامحني يا رسول الله.
0: عمر طلعت قبل هيك عمره؟
2: عمره 11 عمره
0: وحجتين. ما شاء الله. شو كان شعورك لما تكون موجود امام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تستذكر كامل الغزوات والمعارك اللي خاضها الرسول، كسرت رباعيته، والذهاب الى غار حراء، وتبليغ القران ونزول القران عليه؟ شو الشعور لما هاي الذكريات تمر امامك امام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
2: والله شعور لا يوصف صراحه. ما بقدرش اوصف لك اياه صراحة. يعني أنا شفت النبي، أنا بروح أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بكون يعني عاجز عن كل كلمة. لما زرت أحد، زرنا الخندق، زرنا الأماكن اللي صلى الله عليه وسلم باركها، يعني فعلا يعني تتذكر إن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كل هذا كله كوم، وإنه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني هم أمته. يعني لما حمل الدعوة وتحمل في سبيل الدعوة للأمة، واحنا أمته للأسف إحنا قصيم على رسول الله. بطلع لنا ناس بيستهزئوا في النبي صلى الله عليه وسلم، بطلع ناس بيسيلوا أدب أمام النبي صلى الله عليه وسلم.
0: والله للأسف
2: بطلع ناس للأسف يا أخوي أحمد، بطلع ناس كمان تيجي مثلا إذا على احتفالنا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم مش عاجب.
0: لأن للأسف يا أستاذ عمر، هذول ما قدروا قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: أنا بس أقول لهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الله قال في القرآن الكريم واعلموا أن فيكم رسول الله.
0: والله
2: واعلموا أن فيكم، يعني
0: اتذكروا
2: الرسول بيننا، الرسول فينا بيكون داخلنا. يعني إحنا كيف أنت نفسك الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كيف بيكون فينا؟ لابدأ أبين أخلاقي أمام الناس.
0: الله يشفع فينا إن شاء الله في يوم القيامة يا عمر يا رب،
2: يا رب.
0: إن شاء الله يصلح حال أمته، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بدي أشكرك يا عمر ولاتصالك معنا
2: حبيب.
0: وأنتقل من عمر إلى أبو طه في اتصال جديد. السلام عليكم يا أبو طه.
3: سلام عليكم أستاذ أحمد، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب. أهلا يا أبو طه.
3: والله أستاذ أحمد، أنا أجيد اللغة العربية تصحى تماما، بس والله أنا حابب أحكي باللغة العامية.
0: تفضل يا سيدي.
3: اللغة العامية، والله فقير مظلوم، الظلم تفشى بين المسلمين. يعني كان يفترض أنه الجار للجار والأخ على الأخ، والمسكين عونه والفقير عونه الغني. الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسولي يا حبيبي يا رسول الله، لقد جعت قبل أمتك وعريت قبل أمتك وتحمل، لكن مع الأسف حصل من يتحكم بأحوال هذه الشعوب مع كل أسف، يعني بنظروا لهم وكأنه الناس كلياتها بخير. يعني كان مفروض لهذا الأمة وصايا الرسول أن تكون أمة وشعوب في بعض، حتى على مستوى الشعوب في بعض، ما بدنا نحكي مسؤولية ولا نحكي رعاة ولا نحكي إحنا شعوب مع بعض. يعني عندما يعني نقف أمام رجل يعني بحاجة، رجل فقير، عائلة فقيرة، والله يا أخي الكريم إنهم بذلوه قبل ما إنهم يعينوا ويوقفوا معه. إحنا شعوب نفسنا، تمام؟ والله تشوف مصاريف كثير عالية يعني وباهظة، وين كانت غير باهظة؟ والله يعلموا بالفقير ويعلموا بالعايز ويعلموا يعني بتألم وكذا، ما في عون. إحنا يعني مع الأسف يعني أصبح الرجل ينام وهو يبكي قبل أولاده. بيوت مهجورة من كل شيء، حارات مهجورة، مسلمين مهجورين من تراحمهم، مسلمين يعني إحنا شعوب، أنا بحكي عن شعوب والله العظيم يا أخي الكريم أستاذ أحمد. يعني مبارح أنا بطلع على فيديو هذا الشاب اللي الرجل اللي قطع الكهرباء عليه الساعة 2:30 بالليل، وولاده صحيوا بعز الشوم. على شو ليش هذا الظلم؟ يعني شو شركة الكهرباء هاي اللي وقفت واحتاجت هال 45 ولا 80 دينار ولا 85 دينار وقطعت الكهرباء بنص الليل؟ وين العدل؟ وين التآخي؟ وين المحبة؟ وينكم يا مسلمين؟ وين الإسلام في قلوبكم؟ وين التراحم في قلوبكم؟ وينها؟ مع الأسف والله أنا مبارح أول مبارح واحد بتجاوز عني، شاب صغير يعني بالثلاثين، عم تجيلي أولادي، والله بتعرف شو بقول لي يا حمار.
0: لا حول
3: والله وقفت عنده نزلت عليه قلت له أنا ما بشكرك، أنا بشكر والدك على هذه التربية. هاي هي الرسالة والوساطة للمجتمع عن والدك.
0: يعني احنا شوفي ابو طه قاعدين لسه بنحكي في البرنامج، احنا عارفين انه الان الدنيا شو والدنيا ازمه والناس مروحه، يعني لو تحملنا بعض شوي الازمه زي ما هي عليك على غيرك.
3: استاذ احمد ما في لما بتحكي دين، لما بتحكي صلاه، لما بتحكي عباده، لما بتحكي مسلم، لما بتحكي كذا، انت بتحكي عن تراحم، انت بتحكي عن اخلاق، انت بتحكي عن يعني فضائل جميله جدا يجب ان تكون فينا احنا كبشريه. انت كمسلم انت والله العظيم باحترامي الإنسان إنسان، الإسلام جاء وزاد على هذه الأمة بالتراحم.
0: والله
3: جاء وزاد على الأمة، ولا الأخلاق موجودة من قبل عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم،
0: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قواعدها، وضع مبادئها.
3: نعم بس إحنا يعني إحنا مع الأسف يعني عذرني في الاتصال الطويل، لكن أبداً. مع الأسف أقسم بالله العظيم حرقة، أنا عن نفسي بحكي أبو طه، حرقة أن أنا مسلم وأنا متمكن وأنا زلم أحمل هوية إسلامية وأجد من المسلمين ما لا ينطق بالإسلام، والله أو ينطق بالإسلام ما يحيك بدنك وقلبك في هذا الإسلام.
0: أبو طه
3: عذرا يا رسول الله، وأنا بعتذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: برضو أكمل على كلامك، الخير فيه وفي أمتي إلى يوم الدين. عن قبل يومين كنت ماشي عند تقاطع دير غبار، ف في سيارتين موقفات وسمحوا لي بالمرور، إجت سيارة ثالثة من وراهم، يعني شبه صدمت أنا وياها، لكن أنا ما سمعت الصدمة عندي بالسيارة، فتحركت مشيت تقريبا كيلو، في سيارة صفت قدامي ونزل، بيقول لي عمي فيك إشي؟ قلت له عمي أنت مين؟ بيقول لي عمي أنا السيارة اللي خبطتها، فيك إشي الحق علي عمي؟ إذا محتاج إشي عمي. طلعت على السيارة ما فيها إشي، فطلعت قلت له عمي بس أنا بدي أشكرك على إنك أنت لحقتني الكيلو عشان تشوف السيارة فيها إشي أو أنا فيه إشي ولا ما فيه إشي. لا زال الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين.
3: موجود بس والله يا أخي الكريم مش واضح كثير، يعني مش واضح. انت لما بتشوف رجل كبير عند حاوي قاعد بدور مشان يقود بيته، لما بتشوف اطفال قاعدين ما بيعلم فيه غير رب العالمين، لما بتشوف امراه قاعده بتبيع اي شيء وبيجي بمسكوها بيمشوا بياخذوا اغراضها بيحطوا لها متسوله، اي دين هذا؟ اي اسلام اللي بتحكوا فيه
0: الله
3: هذا؟ مع الاسف يعني عذرا انا في هذا الاتصال.
0: أبداً أبداً أبداً، يعني انت بتحكي قاعد عن حرقه موجوده في قلبك وظاهر في صوتك يا ابو طه.
3: الله يخليك، شكرا.
0: الله يبارك فيك ويصلح الحال يا ابو طه، حالنا جميعا ان شاء الله، ويرضى عنا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني رضى الرسول صلى الله عليه وسلم ودخول الجنة إن شاء الله رب العالمين، يرضى عنا وعنكم جميعا اللهم أمين. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.

الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن الفقير في مجتمع النبي شخصا مهمشا، بل كان له مكان وكرامة واهتمام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجالس الفقراء ويستمع إليهم ويشعر بآلامهم وحاجتهم، وكان يحث الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الصدقة والإحسان ومساعدة المحتاج. فالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جعل التكافل مسؤولية المجتمع كله، جعل التكافل مسؤولية المجتمع كله. ما تقول ما إلي دخل، جارك اللي بينام جوعان أنت مسؤول عنه، والدك ووالدتك اللي صلك شهر مش حاكي معهم ما بتعرف عنهم إشي هم مسؤوليتك، ابنك وبنتك مسؤوليتك، زوجتك مسؤوليتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في ذكرى مولده العطرة لنجعل فرحة الفقراء جزءا من فرحتنا. وعلى آله وأصحابه. إذن مجموعة من الرسائل نهديها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده التي تصادف غدا إن شاء الله رب العالمين، وجعل الله إن شاء الله مولده القادم تحريرا للمسجد الأقصى المبارك من دنس اليهود الملاعين. اللهم انصر أهل غزة وانصر أهل فلسطين عامة. وصلنا وإياكم أعزائي المستمعين لختام حلقة الترويحة لليوم، إن شاء الله نلتقيكم يوم الأربعاء بنفس التوقيت من الساعة 4 إلى الساعة 5:30. هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية، أنا سعد من المتابعة وتنسيق كريم الصراوي، من تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أحمد الرنتيسي. إلى أن نلتقيكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجازة سعيدة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: لنفسكم.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: اسم له تاريخ.
1: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين طلع الموضوع.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: سيتي جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079-88-3181.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-53. روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد سادسة من حياة FM، البداية بأبرز العناوين. جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين. الرئيس الصيني يعرب عن دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وزارة التربية تقرر توزيع الطلبة في الصف الثاني عشر على الحقول بناء على الرغبة وعدم تحديد نسبة 30% كحد أعلى لكل حقل. إلى التفاصيل، حياكم الله. شهد جلالة الملك والرئيس الصيني توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في عدة مجالات بحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني. ووجه جلالة الملك دعوة إلى الرئيس الصيني لزيارة الأردن في وقت يتفق عليه الجانبان. هذا وقال الرئيس الصيني إن العلاقة بين الصين والأردن مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون والتفاهم المشترك. وأعرب الرئيس الصيني خلال لقائه جلالة الملك عن دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأشار إلى حرص قيادتي البلدين على توطيد العلاقات بما يلبي طموحات شعبيهما، معربا عن رغبة بلاده بتعزيز الثقة المتبادلة وتعميق التعاون مع الأردن، ولافتا إلى تنامي علاقات الصداقة بين الشعبين الأردني والصيني. وأكد أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وأشاد الرئيس الصيني بدور الأردن في العمل لتحقيق الاستقرار في المنطقة. قررت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية توزيع الطلبة في الصف الثاني عشر على الحقول بناء على الرغبة وعدم تحديد نسبة 30% كحد أعلى لكل حقل، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وجاء قرار وزير التربية خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية استجابة لمطالبات أولياء الأمور والطلبة. أعلن وزير المياه والري اليوم تحقيق الهدف السنوي لخفض الفاقد المائي للسنة الرابعة على التوالي، ليصل الفاقد على مستوى المملكة إلى 41% بانخفاض تراكمي يقدر ب 10.7 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022. أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم عن استقبال طلبات الترشح لانتخاب مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2026. أعلنت صحة غزة عن وصول شهيدين واثنتين وثلاثين إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، في ظل خروقات واستمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي. كما استشهد اليوم 3 فلسطينيين بينهم طفلة، ومع إصابات جراء استهدافات وإطلاق نار من آليات الاحتلال في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران تنهار قبل إعلان إدارته عن تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة على طهران. وكتب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال: إيران تنهار تماما. نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سيعلن مزيدا من التفاصيل بشأن الإجراءات المتعلقة بإيران خلال مؤتمر صحفي يعقده اليوم. وأضاف المصدر أن الوزير سيقدم عرضا أشمل لحملة الضغط الاقتصادي التي تنتهجها واشنطن ضد إيران. أجرى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي ترامب الأسبوع الماضي، وذلك قبل أيام من زيارته المتوقعة إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم، وفقا لما نقلته رويترز عن ثلاثة مصادر في باكستان. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.36، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4666، أسعار الفضة الحالية للأونصة 69، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 85، أسعار النفط برنت 91.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في قاعدة بسيطة بتساعدك تتعامل مع أي موقف مزعج في شغلك، لأنه مش كل شيء بضايقك لازم تتحمله ومش كل شيء لازم تحاربه. فعندك أربع خيارات: غير، تكيف، أثر، أو انسحب واستقيل. مثلاً بيئة عملك مزعجة، فيها ضغط مستمر وتوتر ومشاكل بين الموظفين، ويمكن أسلوب مديرك نفسه جزء من المشكلة. طب شو تعمل؟ الخيار الأول: غير. إذا في شيء بإيدك تغيره غيره، غير طريقة تعاملك، رتب حدودك، نظم وقتك، وابتعد عن المشاكل اللي ما إلها علاقة بشغلك. مش كل شيء مزعج لازم تغير بسبب الشركة وتستقيل. أحياناً تغيير طريقة تعاملك مع الموقف بحل جزء كبير من المشكلة. الخيار الثاني: تكيف. إذا البيئة فيها أشياء مزعجة لكنها ضمن حدود مقبولة ومش ضد قيمك ومش بإيدك تغيرها، تكيف معها وكون شخص إيجابي. تعلم كيف تشتغل بتركيز رغم الضوضاء، أو كيف تحافظ على مهنيتك بدون ما تدخل بكل مشكلة، لأنه مش مطلوب منك تحب كل شيء في شغلك. المطلوب تعرف كيف تشتغل بشكل محترف رغم الأشياء اللي ما بتحبها. الخيار الثالث: أثر. إذا المشكلة جد مش بإيدك مباشرة لكن بتقدر تحركها، احكي، بس لا تحكي كشكوى، احكي باقتراح. مثلاً بدل ما تحكي لمديرك الجو هون سيء والكل متوتر، احكي له لاحظت إنه الضغط والمشاكل بين الفريق أثرت على سرعة الإنجاز، عندي اقتراح نجرب طريقة مختلفة بتوزيع المهام والمتابعة ونقيس الفرق خلال أسبوعين. هيك أنت ما زدت المشكلة، أنت حاولت تكون جزء من حلها. وفي خيار رابع اللي هو الانسحاب. إذا حاولت تغير وما تغير، وتكيفت وما قدرت، وحاولت تأثر وما صار أي تغيير، والبيئة أصبحت تستنزفك أو تتعارض مع قيمك أو تؤثر بشكل مستمر على صحتك وأدائك، فممكن يكون القرار الصحيح إنك أنت تنسحب. والانسحاب من الوظيفة مش فشل، أحياناً الاستقالة قرار مهني ناضج إذا أخذتها بوعي وبعد ما ترتب وضعك وتحفظ خط الرجعة. طبعاً أنا ما بدعيك إنك تستقيل، لأنه الهدف مش إنك أنت تظل في مكان يأذيك فقط حتى تقول أنا تحملت كثير. الهدف إنك تختار البيئة اللي تقدر فيها تنجح وتقدم أفضل ما عندك. طب كيف تعرف أي خيار تختار؟ اسأل حالك سؤالين: أولاً هل هذا الإشي تحت سيطرتي؟ إذا نعم غير، إذا لا اسأل هل بقدر أتعامل معه بدون ما يخالف قيمي ويستنزفني؟ إذا نعم تكيف، إذا لا اسأل هل بقدر أأثر فيه؟ إذا نعم أثر. وإذا حاولت كل هذا وما تغير إشي، هون ممكن يكون خيار الانسحاب هو الخيار الصح. الخلاصة: مش كل موقف مزعج بحتاج شكوى، بعض المواقف بدها تغيير، وبعضها بدها تكيف، وبعضها بدها تأثير، وبعضها بدها قرار للأسف الانسحاب. أسوأ شيء ممكن تعمله إنك أنت تظل في نفس المكان بنفس المشكلة وتشتكي منها كل يوم. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الذكية ما بتظل تشتكي من بيئة ما بتناسبها، بتقرر تغيير، إما تكيف أو تأثير أو انسحاب.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 0797-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

ميكانيك اف ام. ميكانيك ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعدتم مساء مستمعينا مستمعين إذاعة حياة أف أم وحلقة جديدة من ميكانيك أف أم. يرافقني فيها من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي، ومن الإعداد والتقديم محدثكم من خلف المايك نور الدين درويش. تسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7، من إربد وعجلون 106.5، من السلط والبلقاء 101.1، ومن العقبة 102.7، وعبر صفحة حياة أف أم على فيسبوك وآي بي تي في. تقدروا تسمعوني أصواتكم أيضا عن طريق هواتفنا 06-516-2020 و06-516-4020 06-516-5020 و06-516-2060. اليوم راح نكمل موضوع حلقتنا اللي حكينا فيه الأسبوع الماضي، موضوع المكيف. بالمناسبة قبل ما نفوت بالتفاصيل، بيحكوا لك انه السنة هاي راح يكون الخريف سريع جدا وراح يفوت علينا بقوة، فيا ترى بالكم راح نحتاج المكيفات في الخريف؟ انا اعتقد انه بالوضع الحالي اللي احنا فيه ما اعتقد انه الخريف راح يجي بقوة.

جملة كثير من الناس حاولت إنها تفهم مني أو بالأحرى وصلتني كثير أسئلة عليها، إنه مكيف السيارة ما بيصنع البرودة، مكيف السيارة بينقل حرارة الغرفة إلى الخارج. اليوم رح أفسرها كمان مرة يا جماعة، مكيف المكيف السيارة مش بيصنع، هو مش آلة لصنع، مش آلة لصنع البرودة أو صنع هواء بارد. هو وظيفته الأساسية يسحب الهواء الساخن عن طريق الوسيط بيطرده خارج السيارة. نفس الغاز هذا بمر بمراحل معينة، لما بيجي بفوت عندي مرة ثانية أو بمر بالأنابيب لعند البلور أو لعند الفان اللي بضخ الهواء باتجاه المقصورة، بيكون هو بارد جدا، لهيك بصير في عندي هواء بارد داخل المقصورة.

0: في الأسبوع الماضي كانت في عنا مداخلة جميلة على الهاتف. كان في معانا أخت اتصلت حكت إنه صاير معها مشكلة في التكييف, وهي كانت متجهة إلى الفني مباشرة. بصراحة حاب اليوم نشوف إذا كانت تقدر تطلع معانا على الهواء. ورح يكون معانا أيضا المهندس حمزة عوض, مهندس كهربائي ومختص أيضا في المكيفات وفي نظامها وفي أعطالها. مهندس حمزة معنا على الخط. ألو.
1: أهلين. أهلا وسهلا.
0: أسعد الله مساك مهندس حمزة.
1: الله يسعدك.
0: كيف أمورك إن شاء الله؟ بخير
1: تمام الحمد لله.
0: نورتنا نورتنا بميكانيكا فأم مهندس حمزة.
1: الله يسعدك.
0: للأمانة المهندس حمزة كان زميلي في أحد السنوات, وكنا نشتغل مع بعض, وهو أحد الخبراء للأمانة في مجال الكهرباء.
1: الله يسعدك. شرف لي.
0: يسعدك مهندس حمزة. مهندس حمزة, قبل ما نبلش نفوت بالأسئلة ونطرح الموضوع, شو رأيك بالجملة اللي أنا حكيتها أنه المكيف ما بصنع البرودة وإنما يتحكم بإدارة حرارة المقصورة؟
1: كلامك صحيح. ببساطة المكيف لا يستطيع أن يصنع البرودة من لا شيء, يعني ما بيقدر يطلع شيء من عدم. هو يقوم بسحب الحرارة الموجودة داخل مقصورة السيارة ونقلها إلى غرفة السيارة. يعني مثلا عندما نشعر أنه الهواء الخارج من فتحات المكيف البارد من التابلو, فهذا لأن النظام أخذ الحرارة من هواء المقصورة داخل السيارة ونقلها إلى غرفة السيارة.
0: تمام.
1: عن طريق المروحة البارد داخل تابلو السيارة.
0: تمام. الآن في عندي مراحل بجوز المستمع ما بيعرفها. تمام. هلا هذا الوسيط اللي احنا بنسميه غاز الفريون باش مهندس. تمام. هذا الوسيط هو نقل الحرارة لبرا, يعني اكتسب الحرارة, وصل لعند الكوندنسر أو المكثف, فقد الحرارة. تمام. وعاد, لكن هو ما عاد بالطريقة الباردة اللي المطلوبة. الآن أنا بدي الطريقة اللي تشرح لي إياها بصراحة أو يسمعها مني المستمع. في لحظة عند اختلاف الضغط في صمام التمدد, تمام,
1: صحيح,
0: ينتقل فيها الغاز من حالة ساخنة إلى حالة باردة جدا.
1: هو عن طريق بسبب انخفاض الضغط وزيادة الضغط, في حال إنه الكبريتر لما هي بتكون وظيفته صاحب غاز التبريد من مبخر وضغط,
0: تمام,
1: ترتفع درجة حرارته وترتفع كمان ضغط, ففوت هذا الكوندنسر وبكون بسموه في اللغة العامية هو روديتر الحامي.
0: نعم.
1: بكون عليه, وبكون أغلب السيارات بكون عنده روديتر في بداية السيارة, بكون عليه مروحة حامي.
0: أوكي.
1: فبمشي الغاز بتطلع من الكمبريسة, بمشي على الكوندنسر وفوت جوا, مروحة الحامي بتستعمل على تبريد الغاز الموجود.
0: تمام.
1: فالغاز بفوت وين؟ على صمام التمدد.
0: نعم. هاي الفقرة وهاي اللحظة اللي بفوت فيها الغاز على صمام التمدد وبعديها بينطلق بطريقة باردة جدا, هو إلها علاقة بالخصائص الفيزيائية للغاز؟
1: صحيح, إلها أكيد طبعا. فلما يخفض ضغط سائل التبريد بشكل مفاجئ, بالتالي تنخفض درجة حرارته ويصبح جاهز لدخول على روديتر البارد اللي بيكون جوا التابلو. فلما مروحة البارد تتحرك داخل التابلو بيطلع الهواء من فتحات التابلو بارد.
0: إذا مقولتنا صحيحة باش مهندس حمزة.
1: صحيحة.
0: إحنا مقولتنا صحيحة إنه هو لا يصنع البرودة ولكن بطردها, بستبدلها بهواء بارد عن طريق الحالة فيزيائية.
1: يعني بشكل عام متبسطة للمستمعين, المكيف مثل شخص بنقل حرارة من داخل السيارة إلى خارجها, يعني كل ما نجح في نقل كمية أكبر من الحرارة بنشعر في البرودة إحنا بنحسها وإحنا فايقين.
0: وهلا طيب, هسا هذا اللي بيحدث داخل

0: للمنظومة تمام؟
1: منظومة هو عبارة عن سيستم نظام كامل.
0: نظام كامل. هل في من نظام لنظام أو مثلا في أي تطور حدث على الأنظمة الآن أصبحت أكثر تعقيدا والأكثر سهولة؟
1: أسوى مش تعقيدا، هو صار مثلا يعني في فرق، يعني مثلا كبريصة في سياق البنزين صار تختلف عن كبريصة في نظام الهايبرت والكهرباء.
0: تمام، حابب أنا أوقف عند النقطة هاي. اشرح لي بالله كيف بيختلف الكمبريست المكيف بسيارات الهايبرد عن سيارات البنزين، وإذا تحملتني بدي أفهم نقطة الآن. سيارات الهايبرد بعض منها إجت كمبريسة ميكانيكية تمام؟ يعني المستمع أحيانا ما بفرق بين الكمبريسة الميكانيكية، قصنا بالمعنى أنه شو يعني كمبريسر ميكانيكي وكمبريسر كهربائي.
1: هسه الفرق أقول لك، الفرق بينهم هسه الكمبريسر الميكانيكية يعني ميكانيكية، حركة ميكانيكية.
0: نعم.
1: تأخذها عن طريق حركة، يعني بيكون وسيط هو الكشاط. الكشاط بيكون بين كمبريسة المكيف ومع الكرنك اللي على المحرك.
0: تمام.
1: فإحنا لما نشغل مثلا محرك البنزين ونشغل المكيف، فلما يدور المحرك بحرك مين؟ كمبريسة تشغل، فهذا يسمى نظام ميكانيكي.
0: هذا اللي بأخذ هو حركته أصلا من جهد المحرك الأساسي.
1: ايوه، وباخذ منها عزمها وبزيد استهلاك البنزين في ذلك.
0: نعم.
1: اما في سيارات الهايبرد الكهرباء هي عباره عن كمبريسة كهربائيه، بتكون هاي الحركه الميكانيكيه يعوضوها بمحرك كهربائي. وين باخذ المحرك الكهربائي هاي حركته؟ من البطاريه. فانا لما اشغل الكمبريسة في سيارات الهايبرد الكهرباء باخذ الحركه من البطاريه بشكل كهربائي وليس ميكانيكي.
0: طيب مهندس حمزه، بالنسبة للكمبرسرات الكهربائية، احنا اليوم عمالنا بنحكي عن سيارات هايبرد عندها بطارية فيها سعة تخزينية كبيرة بالنسبة للطاقة الكهربائية. هل بيأثر موضوع استخدام المكيف لسيارات الهايبرد على صرفها للبنزين؟
1: هسه لا، هسه الكمبريسة لما تشتغل ما بتاخذ اصلا من مثلا في الهايبرد محرك البنزين،
0: من عزم السيارة صحيح؟
1: ما بتاخذ من عزم السيارة، لأنه ايش؟ نظام منفصل، بأخذ الطاقة من بطارية وليس من ايش؟ دوران
0: المحرك. لكن بيشتكي بعض الناس بقول لك انه انا بس اشغل المكيف بيختلف عندي المصروف بسيارات الهايبرد. صراحة انا مش كثير مقتنع بهاي المقولة. يعني
1: هسه في سيارات الهايبرين يعني الكمبريسة الكهربائية بتأخذ الطاقة من نظام الكهربائي عالي الجهد، لذلك عندما يعمل مكيف لفترة طويلة يكون هناك استهلاك للطاقة.
0: بيتم تعويضها عن طريق المحرك الاحتراق الداخلي
1: في بعض الحالات،
0: في بعض
1: توفير الطاقة يعني، انه او شحن البطارية.
0: عشان هيك ممكن يحس انه اللي بيستخدم السيارة لفترات طويلة انه فرق استهلاك الوقود.
1: والبطارية كمان انه بصير تنزل بدأ ايش؟ شحن،
0: بدها شحن باستمرار. نعم. لكن انا من وجهه نظري انه طالما سياره تاكسي بتمشي باستمرار فهي ايضا بتاخذ تعويض الحركه من الحركه. يعني احنا بنعرف انه سيارات الهايبرد فيها شحن عكسي، يعني حتى سيارات الهايبرد فيها شحن عكسي،
1: تشحن عادي فبتعوض النقص بالشحن.
0: القصد مهندسنا انه قد تكون قيمه الفقد او الهدر بالنسبه للوقود مش عاليه صح؟
1: مش عالي.
0: ستكون يعني ممكن تكون إشي بسيط
1: وما بحث فيها.
0: طيب بما أنه بنحكي عن الناس اللي بتستخدم المكيف لساعات طويلة تمام؟ اللي هم سائقين التاكسي، بدي أفوت معك على سؤال نتشعب أكثر. هل استخدام المكيف لساعات طويلة مثل يعني إخواننا أصحاب التكاسي الله يكون بعونهم بهالجو هذا، مستحيل يستغني عن التكييف، بيضطر يشغله ممكن 10 ساعات 12 ساعة. جاني سؤال الأسبوع الماضي إنه هل في ضرر على السيارة أو على نظام التكييف نفسه إذا أنا شغلت المكيف بسيارتي 10 أو 12 ساعة؟
1: تشغيل مكيف فترات طويلة بحد ذاته ليس مشكلة إذا كان النظام مصمما ويعمل ضمن المواصفات الصحيحة.
0: تمام.
1: يعني إنه كان فيها نقي عنده صحيحة، فيها الدورية صحيحة، ما في مشاكل، فلتر المكيف في الدابلة صحيح، نسبة الغاز في النظام كويسة، المروحة الحامية ما فيها ضعف، وهذا مهم جدا بالنسبة لسائقي التاكسي الذين يعملون ساعات طويلة.
0: نعم.
1: لكن تشغيل مستمر يعني أن مكونات النظام تعمل لفترات أطول مثل الكمبريسة المراوح، وبالتالي فإن أي مشكلة موجودة أصلا يمكن أن تظهر بشكل أسرع.
0: يعني إحنا كان ذكرنا بنحكي أنه هو أي قطعة صممت على وجه الأرض أنه فيها عمر افتراضي، فشو ما زاد استعمالها أنقصت أنا من عمرها الافتراضي.
1: بس انه طول ما في صيانه دوريه ووقائيه انت بتكون حامي حالك من هاي الشيء.
0: مفهوم. طب خلينا نفوت مهندس على على سياق آخر. الآن أنا بالصيف بحتاج المكيف. أكثر الأعطال الشائعة كونك أنت بتمر عليك مثلا حالات كثير، شو أكثر الأعطال أو الحالات الشائعة لأعطال المكيف؟
1: من أكثر المشاكل اللي احنا بنشوفها في الصيف هي نقص غاز التبريد أو ضعف الكمبرسر أو مشاكل في المراوح الحامي والبارد.
0: تمام، خلينا نفصلها واحدة واحدة بالله.
1: عشان نقص غاز التبريد، يعني إذا نقص غاز التبريد يعني أعرف أنه عندك مشكلة فيها تسريب، يعني إذا في عندك تهريب غاز. هذا المشكلة لأنه احنا نظام المكيف نعرفه نظام مغلق، يعني الغاز مش لازم ينقص.
0: طب مهندس حمزة يعني إذا تكرمت، يعني هل ممكن مثلا يقتصر نقص الغاز على السيارات القديمة فقط، ولا ممكن يكون في عندي بالسيارات الحديثة؟ يعني هذا عرض ممكن يكون موجود،
1: بس هي موجود وكان يجينا سيارات وهيك من السيارات الحديثة يكون فيها مشكلة في التهريب، إن كان من رادياتر الحامي أو من رادياتر البارد.
0: ممكن يكون هذا خطأ تصنيع ولا هي ممكن تكون عرضية؟ يعني
1: احتمال مثلا يكون مثلا خطأ فني سابق، أو مثلا ضربة أثناء المسير، أو
0: أثناء الشحن قصدك، ونقلها من بلد لبلد يعني.
1: أيوة، نقل بلد لبلد، يعني يكون أشكال في مشاكل خارجية أدت إلى مثلا تهريب، مثلا في إبرة بتكون على بلف التبريد الحام والبارد. تمام. هاي كمان إلى عمر افتراضي تتغير، يعني هاي أكثر شيء نوجهها إنه الإبرة تكون هي بتحرك.
0: ذكرتني
1: حل ما بشبكوا الساعة، الفنيين بشبكوا الساعة عليها الحام وعلى البارد.
0: نعم، عشان يقيسوا قداش فيه وقداش نسبة
1: نقص الحامي والبارد.
0: طيب إذا بدنا نحكي عن نسبة النقص، متى ببلش السائق يحس انه الغاز عنده ناقص؟ يعني قديش خلينا نحكي نسبة نقص الغاز داخل المنظومة؟ طبعا تختلف من سيارة لسيارة، لكن خلينا نحكي بنسبة بسيطة، يعني او خلينا نحكي بنسبة تقريبية.
1: هسا هو الغاز مش لازم ينقص
0: ابدا مرة،
1: خلاص هو عبارة عن دورة كاملة بيمشي فيها النظام كامل. اذا نقص اعرف ان عندك تهريب.
0: تمام، راح يتبدل عندي مباشرة نوع التبريد.
1: راح يضعف. كيف يحس فيها؟ اول يوم بيطلع فيها السائق كنا المكيف شغال أموره طبيعية، ثاني يوم بخير، ثالث يوم أخف، رابع يوم أخف، خامس يوم أخف، وهكذا. لما إيش إذا ما حل المشكلة آخر شيء راح يوصل لمرحلة إنه الهواء اللي طالع هو هواء ساخن وليس بارد.
0: تمام مهندسنا، إذا بدي تمام. أحكي عن الكمبرسر بتخصيص. مين؟ أكثر أعطال الكمبرسر شيوعا. شو ممكن تعطيني أكثر أعطال الكمبرسر شيوعا؟ يعني خلنا نحكي مثلا هذا العطل خلاص صار متعارف عليه بسبب الخبرة.
1: أكثر مشاكل الكمبريسة هي اللبادة اللي بتيجي في مقدمة الكمبريسة.
0: تمام،
1: هاي لأنها مثلا بين الكلتش والكمبريسة، هاي أكثر إشي بتعطل فيها الكمبريسة. تمام. أو نفس مثلا الكلتش نفسه يخرب، يعني شيء شغل المكيف الكلتش ما يشبه فالكمبريسة ما بتشبه، فعندك يعني لبادة ثم كلتش، وثالث مشكلة البساتين الداخلية أو رأس الكمبريسة.
0: طب مهندس حمزة، ما بين الصح والخطأ، هل أنا إذا شغلت المكيف وأنا ماشي ممكن فعليا أتلفه بالنسبة للمكيفات الميكانيكية؟
1: هو إنك ماشي هو مصمم إنه الكلاتش يشتغل وهو ماشي عادي، بس هو عشان إذا ما تكبس الكبسة وأنت ماشي المكيف ما راح يشتغل بسرعة. إذا في عندك كلاتش بوخة أمر الكلاتش، الفرق السرعة بين المحرك والكمبريسة بعوضها الكلاتش، بتمسك الكلاتش مسك كمبريسر وبيشتغل عادي طبيعي.
0: فاذا هو بكون اصلا يعني هو بدور.
1: بدور طب طبيعي اكيد. إيش اكيد إيش حركه ميكانيكيه، فاكيد راح يلف لما يلف، بس يعني البقره بتلف ولكن الكمبريسر ليست مش شغاله
0: 100%.
1: بس على الاي سي الكلاتش تعطي امل للكلاتش يمسك، فبتزيد سرعه الدوران الكمبريسر بيشتغل النظام.
0: طب ايش اللي كان يصير معنا زمان؟ كان يقول لك دائما انه احنا ما يعني مش لازم تشغل الكمبريسر أو تشغل المكيف وإنت ماشي خصوصا على سرعات عالية. قبل ما تجاوبني بدي أخذ اتصال من سمير. ألو. ألو، راح سمير، تفضل باش مهندس.
1: أنت ماشي شغلت المكيف عادي، احتمال أنت تكون ماشي حسيت مثلا بأنه خلص غرفة السيارة صارت حامي، أنت تشغله أروح أوقف وشغله وبعدين أمشي.
0: هو شوف للأمانة بعض الناس بنصحوا بهاي الطريقة، أنه وقف شغله بعدين أمشي.
1: فلا عادي شغله ويمشي طبيعي عادي. يعني احنا اصلا في الحافلات يعني كما اكثريتها وكل مثلا ماشي على سرعه 60 مشغل مكيف طبيعي عادي، طول ما في كلتش وفي بناتهم، يعني في جزء ميكانيكي يعوض سرعة الدوران فما بأثر.
0: طيب يعني باشمهندس سمير رجع معنا على الخط.
1: لو بأثر كان قطعك شوت.
0: أها نعم صحيح. مهندس سمير رجع معنا على الخط، نأخذ على الاتصال. ألو سمير.
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية سيد.
0: الله يعافيك
2: نور. وضيفك كمان الكريم.
0: حياك.
1: الله يسلمك.
2: قبل فترة صار عندي عطل بالمكيف. كان يعطي الجهة اليمين سخن والجهة الشمال بارد.
0: تمام.
2: علما كان درجة الحرارة كنت حاطة مثلا 19 أو 20، فتبين أنه الموتور اللي تحت الجيبة زي كيف السلف الدق عليه بكون مكربج.
0: نعم.
2: فبدل ما غيرت الهاي دقيت عليه رجع يشتغل عادي. فهذه كانت من المسببات انه كانت الجهه سخنه وجهه بارده.
1: موزع الهواء.
0: موزع الهواء ببوابات الهواء.
2: ايوه كل جهه لها موتور.
0: نعم.
2: فكان الموتور اليمين مكربج يعطي هواء سخن.
0: يعني احكي لك شغله، بجوز المهندس حمزه راح يفهم علي كثير هسه الان. هذا من الاشياء اللي ممكن ربنا بيحبك فيها انه لما دقيت عليه اشتغل.
2: ايوه اشتغل ورجع بارد.
0: صار يعطي بارد. لانه فعليا كان بده ورشه.
2: ايوه قال لي بدي غيار. عرفت لك كيف؟ ولا لما دق عليها الا بقول لي لا خلص اشتغل هسه بارد مش بحاجه تغير.
0: يعني اسمع بجوز انت لما تروح عند المختص تمام، خصوصا باطال المكيف، وتقول له عندي هذا العطل بالذات، شوف هو بالنسبه له هو في شغل تمام، يعني هو جاي شغل، لكن صدقا بدك تفك تابلو، ومهندس حمزه بيعرف شو يعني تفك تابلو.
1: مظبوط. بدك شغل 3-4 ساعات.
0: بدك تفك تابلو. احيانا بعض السيارات حتى مزعجه، يعني والله ممكن تاخذ معك ساعات طويله فوق 3-4 ساعات وشغل.
1: تفك كل الانظمه اللي تحت التابلو حتى تقدر تفك التابلو كامل.
0: فمن حسن حظك والله يا سمير.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله انه المكيف الان شغال معك اموره تمام وتبريده 100%.
2: 100%.
0: الله يبرد عليك دنيا واخره يا رب.
2: آمين.
0: حبيبي يا سمير شرفتني. مهندسنا
1: تفضل.
0: في سؤال بيحكي، هل إذا أنا ضغطت الكمبريسة بغاز زيادة هل هذا الحكي بيعطيني تبريد أكثر؟
1: لا، وهذا أهم النقاط يجب أن يعرفها الطالب. نظام التكييف مصمم ليعمل بكمية محددة من غاز التبريد حسب المواصفات المقاييس والشركة الصانعة.
0: تمام.
1: إذا كانت الكمية ناقصة يجب إعادة الشحن بالكمية الصحيحة.
0: تمام.
1: يعني بتلاحظ مثلا بتروح على مختصين بتلاقيه بوزن وشوف قديش كان مثلا وزن جرة الغاز وزود وبعدين برجع بقيس.
0: تمام.
1: عشان ايش أعطيك الكمية الصحيحة. بس إنه يعني بعد التأكد من سبب النقص، يعني خلاص إذا عندك كمية نقص أعرف إنه عندك تهريب في عندك سبب للنقص، خصوصا إذا كان هناك تسريب. لكن إذا قمنا بإضافة كمية أكبر من المحددة من الشركة فهذا لا يعني المكيف تصبح أبرد، بالعكس زيادة الشحن قد تؤدي إلى ارتفاع الضغوط وانخفاض كفاءة التبريد وزيادة الحمل على الكمبريسة.
0: يعني أنا بضغط
1: ما لك مشاكل وتدفع عليها فلوس.
0: يعني أنا هيك بزيد الحمل عليه ما بريحه.
1: احتمال الكمبريسة عندك تتضرر.
0: تمام. معنا محمد، خلينا ناخذ محمد. محمد الو.
3: الله يعطيك العافية سيدي.
0: الله يعافي عمرك يا حي الله.
3: المهندس اللي معك وبرنامجك فعلا شيق وحلو.
0: حياكم الله.
3: معي سيارة تاكسي 2021 تقريبا، يعني شو بصرف مع تشغيل المكيف؟
0: تبشر، تسمع منا الإجابة الآن إن شاء الله.
3: الله شكرا.
0: باش مهندس رجعنا رجعنا لنفس النقطة، انه اعتقد انه السؤال عن سيارة هايبريد او اذا كانت سيارة بنزين. طبعا بالنسبة لسيارة البنزين اعطينا الاجابة بالله باش مهندس، تكون هيك خلينا نحكي اجابة شافية للصدر، واذا كانت هايبريد عيد لنا اياها، احنا صح حكينا فيها ولكن مش غلط عشان يسمعنا محمد.
1: في حال انك كانت مع سيارة محرك ميكانيكي وكبريس معك صح، انت لما تشغل الكمبريسر في المحرك الميكانيكي انت هيك زدت اللود على المحرك.
0: نعم.
1: يعني اخذت هورس باور من المحرك.
0: نعم صحيح.
1: بس انت تصير تدعس اكثر مشان تعوض النقص.
0: حلو حلو حلو حلو. شو بدي اصير اسوي؟ شو بدي اعمل؟ بدي اصير ادعس صح؟
1: تصير تدعس.
0: هون الفكرة انه هون زيادة الو، هون زيادة الضغط على المحرك عشان هيك بصير يصرف.
1: بس عندك الحمل، بس بدك تمشي بكون ماشي الشيء بتمشي ثاني بدك تتعس عشان تعوض النقص.
0: نعم صحيح.
1: تتعس فبزيد ايش؟ الاحتراق داخل المحرك فبزيد كمية البنزين فبزيد استهلاك البنزين.
0: طيب بالنسبة للهايبريد حكينا، لكن بحب اسمع منك المعلومة كمان.
1: مثلا الهايبريد بس لما مثلا انت تضعف البطارية وتصل مثلا لحد انه يشتغل المحرك عشان اعوض الشحن الكهرباء، لكن اذا شغلت محرك البنزين مشان اعوض نقص الكهرباء في بطاريه الهايبريد. فلما يشتغل محرك البنزين فراح يصف ايش بنزين.
0: لكن بنذكر انه النسبة ما راح تكون عالية لانه اصلا محرك الهايبريد هو يعتمد على الضغط. يعني انا ضغطت السيارة اصبحت بحاجة لمحرك البنزين اشتغلت.
1: بس اهم فكرة في سيارات السيارات بشكل عام او نظام التكييف.
0: نعم.
1: انا بلاحظ بعض السائقين بحط درجة الحرارة 16 اقل اشي.
0: ايوه.
1: فهسه لما يحط السائق 16 اعرف ان الكبريصة عندك ما راح تفصل. راح تظلها شغالة طول ما تشغال.
0: نعم صحيح. ما راح توصل لمرحلة
1: تريح. احطها مثلا عشان احط مثلا انا على 22 23 الامل بنل انه الكمبريسة تشتغل وتفصل ان كانت البنزين او الكهرباء. هيك انا ريحت الكمبريسة ريحت البطارية وريحت محرك البنزين. هيك انا بخفف
0: حمل عليهم البنزين. بخفف حمل على السيارة
1: او بخفف استهلاك البنزين. مش موضوع يعني انت ماشي في مثلا في الشوارع وعندك الشمس ضاربة بالسيارة وشغلت الكمبريسة على 16 مستحيل تصل 16 تفصل الكمبريسة.
0: يعني والله هاي معلومة مهمة وصرت سامعها من أكثر من شخص معي في البرنامج هون، إنه التكييف في حال إني نزلت درجة الحرارة ل 16 مستحيل المستحيل يتلحق علي، ما راح توصل لدرجة حرارة 16 ولا راح تفصل الكمبريسة، فبذلك راح يظل الضغط مستمر والاستنزاف مستمر.
1: بيفتح الباب بيطلع معه زبون ينزل زبون يروح يمشي شوي.
0: حتى بسيارتك الشخصية ما راح توصل 16.
1: أكيد مش راح تفصل 16. فالأفضل إنه يحطوه على درجة حرارة 24 23. هو البارد راح يطلع هو نفس الحرارة راتب على التبريد وبنفس الإشي. بس إن لما يصل 24
0: هتريح الكمبريسر تفصل شوي.
1: بتريح الكمبريسر لو مدة 2 3 4 لما ترجع تنزل على 23 ترجع تشغل الكمبريسر وهكذا. هيك أنت تخفف حمل على المحرك على الكمبريسر على نظام كامل.
0: الحديث معك شيق جدا باشمهندس، لكن قبل ما أختم سؤالي الأخير، كيف أقدر أحافظ على المكيف تبع سيارتي لأطول فترة وأطول عمره بحيث أنه ما يكون في عندي أعطال مستمرة؟
1: أنا مثلا يعني قبل ما يجي موسم الصيف يعني مش ضرورة أنا أستنى المكيف يتعطل عشان أروح أصلح.
0: تمام.
1: هون التكلفة العالية هتكون للمواطن أو للسائق التكييف. قبل ما يجي فصل الصيف أروح مع صيانة وقائية دورية مثلا فلتر المكيف في داخل التابلو، يعني هذا له لايف سبين، يعني كل سنة له مثلا لازم تغير.
0: لا.
1: ليش يكون كله أوساخ وكل إشي؟ مثلا لو بشيك على روديتر الحامل وسخ مش وسخ، إذا وسخ بنظفه يعني مثلا عند المغسل.
0: طبعا هو بنغسل بالماء عادي جدا مع على فرد السيارة بنغسل.
1: بضغط خفيف ولا ضغط عالي. بغسل الولي بشيك على مروحة الحامل عند الفني، أمورها تمام ما فيها ضعف ما فيها إشي. ما في تهريب، الغاز بقيسه أعطاني ضغط صحيح 100% على الساعة 40 على البارد، أموره تمام ما في نقص ما في إشي. خلاص هيك أنا بكون أنا حامي المكيف النظام إنه يتعطل في أي لحظة أو أصير أدفع عليه مثلا الفلوس أغير له مروحة أغير له روديتر أستنى فيه يتعطل الكمبريسر. لا بشيك على النظام كامل،
0: شيك على النظام كامل كصيانة وقائية بحيث إنه ما أوقع بفخ أكبر.
1: ايوه يعني الحق المشكله من اوليتها. مثلا الشغله تكلفني مثلا دينار احتمال انساها تكلفني 50 دينار.
0: صحيح صحيح. انا جدا سعدت بلقائك زميلي العزيز مهندس حمزه وصديقي، الله يعطيك الف عافيه، وبصراحه معلومات قيمه جدا.
1: واي استشاره واي معلومه احنا جاهزين
0: لها. انا اللي بدي اشكرك كثير على وقتك وعلى المعلومات القيمه اللي اعطيتنا اياها، وان شاء الله تعالى نلقاك على خير، وان شاء الله تعالى سيكون لك استضافات ثانيه عندنا في برنامجنا باذن الله تعالى.
1: لا بس بدي اقول جمله ختاميه يعني ان شاء الله بخصوص المكيف. هسه المكيف مش مجرد غاز ولا كومبريس، هو منظومه متكامله. يعني اي خلل في جزء منها يؤثر على الاداء كله، والتشخيص الصحيح اهم من تبديل القطع او زياده الغاز بدون ما اعرف السبب. وشكرا.
0: الله يعطيك الف عافيه باشمهندس، وشكرا جزيلا على مدخلتك، ويعطيك الف عافيه.
1: بالخدمه.
0: سلام. بارك الله فيك.

ختاما دائما بنرجع لمقولة كثير حلوة كانوا يعلمونا إياها وإحنا صغار، كان يقول لك درهم وقاية خير من قنطار علاج، وهذا اللي إحنا بدنا نوصلكم إياه في حلقتنا لليوم. بعد ما سمعنا من المهندس المختص وسمعنا وقارنا وشفنا حالات كثير، الصيانة الوقائية جزء لا يتجزأ سواء كنت أنت تعمل في شركة أو كنت حتى في ممتلكاتك الشخصية. فالصيانة الوقائية بتوفر علي شغلات كثير، وممكن زي ما حكى باش مهندس حمزة وزي ما بننصح فيها دائما أنك أنت تلحق المشكلة بأولها أفضل بكثير مما توقع وأصير أحاول أعالجها. كانت هاي حلقتنا معكم لليوم من ميكانيكا FM، ألقاكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 6:30، ألقاكم بإذن الله تعالى على خير ودمتم في رعاية الله.

ميكانيك اف ام ميكانيك ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى صفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm وعبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا أسوتنا، هذا الموضوع شعار وواقع وتطبيق، ولذلك لازم دائما نقيس أنفسنا في فهمنا، في فكرنا، في تديننا، في رضانا، في غضبنا بمنهج النبي عليه السلام. أصفى المناهج ما كان قريبا من منهج الرسول عليه السلام. أنا على يقين أن أحدا لن يستطيع أن يكون مثله صلى الله عليه، ولكن نستطيع أن نقارب. قال عليه السلام: قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا. فأزكى الأخلاق أخلاقه، أزكى الفقه فقهه، أزكى السنن سننه وسنته. وذلك الكرام لازم يبقى هذا الأمر في حياة كل إنسان، وهذا يقتضي أو من لوازم ذلك أن تقرأ هذه السنة وأن تقرأ هذه السيرة. لا أن تؤمن به هكذا إنسان عظيم هو نبي ورسوله أنت لا تعرف السبب، لأنك لن تعرف كيف كان في بيته، كيف كان في تجارته، وكيف كان في حالة غضبه إلى غير ذلك. ومن هذا الباب بدك تتعلم، بدك تقرأ السنة، تقرأ السيرة. كان الصحابة يحفظون أصحاب أولادهم مغازي رسول الله وأيام رسول الله وسنن رسول الله. ولذلك يا كرام لما نقول السنة النبوية هي ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا لا نقرأه قراءة علمية لكن علمية وعملية، حتى دائما أقيس نفسي إلى ذلك السلوك. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته. السبب يا ترى لماذا يسألون؟ لأنه يريدون أن يفعلوا فعله. إذن هذا المنهج الذي نريد. حتى إن ثلاثة منهم جاءوا فسألوا فأجيبوا بجواب ما توقعوا، أن النبي عليه السلام كان يقوم من الليل ويرقد، وكان يصوم ويفطر، وكان يتزوج النساء مثلا. فالثلاث ما أعجبهم ذلك، ظنوا أن الرسول عليه السلام يبالغ في هذه القضايا. فلما وقفوا على كلامه قال لهم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن هذا الباب بدك تعرف ما هي السنة وكيف هي الطريقة. حتى إن بعض الصحابة تخيلوا يعني استأذنوا رسول الله في الاختصاء، يريدون أن يبعدوا عن النساء، فقال: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كل هذه المفردات بتبين بدك تقرأ هذه السنة وهذه السيرة العطرة التي كانت فعلا في منتهى الانضباط، لكن منتهى العدل. لأن هناك من المتدينين من يشطون ومن يبالغون. تخيل مثلا في الفقه كيف، وأنا تبعت منهج الفقه عليه الصلاة والسلام وأقيد عندي في قضايا كفقه النبي، غاية في اليسر، غاية في السماحة، غاية في أخذ معاذير الناس إلى غير ذلك. الله يفقه إياكم في سنة النبي وسيرته العطرة. طيب دعونا نكرم بعض الاتصالات الكريمة. أخي علي تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. هاني علي تفضل. أتفضل أخي.
2: أنا أول مرة أتصل معك، بس والله يشهد الله أني أحبك في الله.
1: أحبك الله.
2: أنا من المتابعين، متابعين إذاعة حياة فهم، ما يمكن أول مرة أرن عليك.
1: أحبك الله يا حبيبي.
2: بس عندي بس شغلة محيرتني وأنا بدي يعني بدي أناقشك فيها بهدوء. تفضل. وأنت يعني جاوب الجواب اللي بدك إياه.
1: تفضل.
2: أنا هسه لو عندي ابن ولد في 1/8 ومات في 1/8 يعني نفس السنة، وكان ابن وحيد.
1: قصدك يعني سنة كاملة مات عاش؟
2: يعني سنة كاملة عاش، مثال يعني في 1/8 وما عاش سنة كاملة ومات في نفس يوم ولادته، هل يعقل إني أكون أنا أفرح في يوم في يوم ميلاده اللي هو يوم وفاته؟ ما مر على البشرية مصيبة أعظم من مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يجي لنا قلب نفرح؟ في ناس بوزع حلويات، في ناس بغني في يوم المولد. أعظم مصيبة كانت على البشرية هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عنده مصيبة في اليد.
1: أنت مثال أخذته لتنطلق إلى أنه لا يليق يعني أن نحتفل والنبي قد مات، صح؟
2: هذا أولا. ثانيا طيب. علماء الفلك الغير مسلمين.
1: بس أنا بدي أسألك سؤال في السؤال الأول وراح أتحملك. هو إحنا منحتفل أو من يحتفل؟ يحتفل بوفاته ولا بميلاده عليه السلام؟
2: أنا أقصد بالتاريخ، التاريخ اليوم. طبعا يحتفل بميلاده، ما هذا يحتفل بوفاته إلا كافر.
1: أحسنت.
2: معلوم الكفر.
1: طيب كويس. شو ما هو التاريخ؟
2: التاريخ علماء الفلك الغير مسلمين اللي بيهتموا في علماء التاريخ أكدوا كلهم جميعا، وأنا يعني مطلع على الموضوع هذا، إنه 12 ربيع الأول يوم عام الفيل ما كان يوم اثنين.
1: هو قول من الأقوال، قول من الأقوال. طيب أنا خليني بس بدي أسألك سؤال.
2: نعم.
1: هل حكم الاحتفال بمولد النبوي هل هو واجب ولا بدعة؟
2: لا واجب
1: ولا بدعة. هو من الأمر الجائز اللي أحب في هذا اليوم يحتفل نقول له جزاك الله خير بدون مخالفات شرعية. اللي ما حاب يحتفل قل له ما عليك شيء.
2: بس اللي اختلفوا في المولد النبوي هم علماء أكبر مني بكثير للعلم يعني.
1: أنا بشكرك يا أخي علي والله يسلمك ويعيننا وإياكم على إدراك الحق. أشكرك يا سيدي. أخي سعيد تفضل سيدي.
3: السلام عليكم ورحمة
1: السلام
3: الله.
1: ورحمة الله. لو سلام بكم.
3: الله يعطيك العافية ويعينك يا دكتور.
1: آمين آمين.
3: والله أنا من نفس أسلوب الأخ اللي بتكلم في بعض الناس يعني، وكأنه يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم طار. إذا بتقول بدي أحتفل، مش احتفال إذا بتقول بدي أجيب كنافة لأولاد أطعميهم وأقول لهم اليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأذكرهم مناقب النبي وإيش كان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بدي فاهمه مين هذا الرسول اللي نحتفل فيه. يعني ببدعك وبكفرك.
1: لا لا
3: وبقول لك حرام توكل الكنافة. شوف الكنافة.
1: ما دام يا سيدي ما دام اتفقنا انه هذا الاحتفال الان من الامر الجائز، وهذا الامر الجائز اذا في ذكر صفات النبي عليه السلام وسنته وسيرته ونزيد المدح والثناء ونبتهج بهذا، فهذا فيه طاعة واجر عظيم.
3: والله خطيب الجمعة الأسبوع هذا خطب يعني بدعنا وكفر.
1: لا وفي منهم في منهم تخيل في منهم صحيح في منهم من يبالغ بقول لك لو فعلت كذا وكذا من المنكرات قال أحسن منك تحسن المولد. يعني منتهى الخروج عن أولويات الدين. كلامهم غير صحيح. ورح أعطيك الآن مجموعة من الأدلة على جواز الاحتفال. أنا بشكرك يا أخي سعيد.
3: السؤال الثاني يوم طلع واحد عندنا اسمه الجندي عالم بقول عن حالة مصر بقول لك لحم الكلاب حلال.
1: اللي قصدك خالد الجندي؟
3: خالد الجندي
1: هذا لا يأخذ من نفقه هذا. ألم تسمع له ألم تسمع منه غرائب وعجائب؟
3: كثير بس هاي المرة نثبت إنه مليان كلاب عنا ديتا.
1: أعوذ بالله أعوذ
3: الكلاب كلهم
1: بدون. الله يعصمنا وإياكم من الزلل. أشكرك يا أخي سعيد. أشكرك. أنا والله هذه القضايا ما بحب أبحثها إلا بحثا علميا. البحث العلمي يقول إنه سلم الأولويات لازم يكون واضح. تيجي لي إلى منكرات فظيعة تقول لو فعل المسلم كذا وكذا أحسن من أن يحتفل المولد، كذب من قال ذلك. أبدا يا جماعة. الاحتفال بمولد النبي ما هو؟ عبارة في هذا اليوم أشرقت شمس الهداية على البشر، على البشر كلهم. ليش ما نحتفل في هذا اليوم؟ اللي سأل أول سؤال فكرت بس عن حاله إنك أنت ولد لك ولد صغير ثم مات فأنت حزين. إحنا ما نحتفل، إحنا حزننا جدا ولا زالنا. كل ما قرأنا في السيرة والله عن وفاة رسول الله كأنه الآن يموت ونتألم لهذا. وحسان بن ثابت ذكر ذلك إلى غداك. طيب لما النبي عليه السلام يأتي يوم الاثنين فيصومه، هذا ثابت في الصحيح، يقول لماذا يا رسول الله؟ قال ذاك يوم ولدت فيه. طب لماذا خصصت يا رسول الله؟ أنا تساءل علميا لماذا خصصت يا رسول الله يوم الاثنين بصيامك؟ لأنه ابتهج بيوم مولده. هذا ما الإشكال؟ حتى عجبني كلام بعض أهل العلم قال أصلا ما هي السنة؟ هذا الشيخ نوح رحمة الله عليه مرة ناقش أحد المشايخ السلفيين، بس رجل سلفي عاقل يعني مباشرة فهم المراد. قالوا يا فلان أنت بتنكر علينا. طب ما هي السنة؟ ما هي؟ هي ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وإحنا في هذا المجالس نذكر صفات رسول الله ونصلي عليه، هل في مخالفة شرعية؟ قالوا لا. فطلع ذاك الرجل وقال الشيخ نوح قال وأنا موافق عليه ويجوز الاحتفال. إذن ما هو كيف تحتفل؟ هنا يكون الجواب، والله لو احتفلنا لا سمح الله بمخالفات شرعية وباختلاط الرجال والنساء وبتفويت الفرائض وعدم توقير رسول الله، قطعا هذا وبال علينا. لكن أنت بتعظم رسول الله وتزيد في التعظيم فلا شيء في ذلك. طيب له، طب لما جاء النبي إلى المدينة صلى الله عليه وجد اليهود يصومون، قال لماذا يصوم هؤلاء؟ قال يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، قال نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيام. ما هي علة إذن صيام عاشوراء؟ يوم نجاة موسى من فرعون. إذن هذه الأيام يقول الله فيها وذكرهم بأيام الله، لا أقل لا أقل. كما تعلمنا نقول مسألة خلاف خذوها بسماحة، خذوها بسماحة، لأنه إذا ما أخذناها بسماحة يكرم، واللي ما بيعرف يعرف، هنالك من كتب من أهل العلم ممن لهم أدلة في هذه المسألة وأشبعها بحثا. فالمسألة يكرم مسألة علمية ممكن فيها خلاف بسيط، لكن كل بمقاصده. وأنا سألت الأخ الفاضل هل هي واجبة؟ لا، لأن لو أوجبناها لأثمنا، إنما هي من الأمر الجائز. طيب إذا سنكون مع المزيد البيان بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. عجبني منشور لأحد الفضلاء كتبه، يعني يعبر عن الأدلة الموسمية، المولد وعدم المولد. بعض الناس بدهم حرفية، هل الصحابة احتفلوا؟ طيب، كتب أحد الفضلاء: تقاتل الصحابة على فضل وضوئه، تقاسموا شعره، شربوا دم حجامته، جمعوا عرقه وتطيبوا به، ثم يسأل الناس هل احتفل الصحابة بالنبي عليه السلام. توقير النبي الكرام أمر غاية في الأهمية عند المسلمين. طيب أخي أبو عوني، تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله لين، تفضل سيدي.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
0: أنتم بخير وصحة وعافية أبو عوني.
1: الله
0: وسهلا.
1: الله يبارك فيك.
0: هذا احتفال عملي.
1: سيدي.
0: احتفال عملي هذا.
1: هلا بدي أقول لك الاحتفال العملي. طبعا. إحنا تعودنا من أيام الوالد رحمة الله عليه في مولد سيدنا النبي يذبح الذبائح وتوزع على الفقراء إن شاء الله.
0: ممتاز.
1: حتى الكل العالم يفرح.
0: ما في حاجة.
1: مولد سيد البشر. واللي عجبه عجبوك.
0: لا لا لا، هذا عمل الخير إن شاء الله، وأنا أرجو القرب
1: إن شاء الله. الله يبارك فيكم، كل عام وأنتم بخير.
0: أكرمك الله. أشكرك يا أبو عوني، أشكرك. يعني إحنا في زمن الكرام نحارب عن قوس واحدة من كل الأعداء، فما في فتح الصراعات لصالح من. أمر آخر أخي، أول السائل الكريم علي، يعني خلي العلماء يختلفوا في تاريخ المولد، مش هاي القضية، هو 12 ربيع الأول ولا 8 ولا 9، مش هاي القضية. المهم أنه ولد عام الفيل صلى الله عليه، وكان خيرا للبشرية، وهذا يكفي. اللي سأل أخي سعيد حول الجندي، هذا لا يأخذ منه علم، وهذا قول شاذ لا تنظر إليه إطلاقا ولا إليه قيمة. هل يجوز قراءة القرآن من المصحف؟ طبعا يا جماعة، يعني شو القصد؟ يعني بدون وضوء، بدون وضوء طبعا ما في حرج. هلا قضية الوضوء يا الكرام لمس المصحف، يعني هي اللي العلماء تشددوا فيها، أما للقراءة هاي ما في خلاف فيها أنه يجوز. إنما وحتى قضية المس، من المفضل أن يمس القرآن أن يكون على وضوء وعلى طهارة، يفضل. ولكن لو لم يفعل ما عليه شيء، وافق بعض مذاهب أهل العلم والأمر سهل. كان في سؤال هنا عقدي بصراحة، وهو أن الله تعالى يمهل الكافرين والفساق بل يوسع عليهم. قل لك كلام صحيح، لكن ليس لجميعهم، لا، لأن الله تعالى يقول الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذا الذي يشاء يوسع الله تعالى على الكافرين والفساق، وسع على المؤمنين. وذلك في الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وهنالك مستدرجون، هناك ما يسوي القرآن نطق بهذا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا، أي رد على الفريقين. لكن أليس هذا بدليل عملي على حقارة الدنيا؟ لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. حديث صحيح. إذا ما المعنى؟ لله حكم من وراء إعطاء من أعطى، وهذه الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن كلهم واقعين تحت القدر الإلهي والحكمة الإلهي، ولكن هذه الحكمة تخفى علينا فنسلم لله تعالى. طيب، زوجة من الزوجات بتقول إنها لا تطيق التعدد، زوجها راغب في الزواج عليها وهي الآن في حالة نفسية عسيرة، فماذا تفعل؟ والله نقول لهذا الرجل: هذا قرار صعب، إن أخذته عليك أن تدرس كامل التفاصيل، هل هي مناسبة غير مناسبة، هل أنت قادر ماديا نفسيا جسديا ولا غير قادر، القرار إليك. الآن إذا المرأة عسر عليها القبول، تقدر تحرر حالها يعني بالخلاص من هذا الزواج أو بالصلح، لأن الله يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. ولكن أنا أنصح الآن بعد هذا الجواب العلمي، أنصح أنه الإنسان يرضي نفسه بحكم الشريعة، لأن المرأة إذا كرهت نظام التعدد هي قد لا تقبله، لكن إذا كرهته تقع في المخالفة، لأن هذا شريعة، وهذه الشريعة سنها الله تعالى لحكم، هذه الحكم جزء عواطف الناس ما بيقبلوها، لكن هذا أمر شرعي. الله يعين الجميع، والرجل بده يكون عاقل أنه هل يقدم أم لا يقدم. قضية أخرى، سؤال حول علاج الزوجة على زوجها. الآن هي بتقول إنه بقول لا أنا ما لي علاقة بعلاجك، هذا كلام غير صحيح. العلاج يا جماعة في الزمن قبل المستشفيات والأدوية كان علاجا ميسورا، كان الناس يأخذون من أعشاب الأرض ويستطيبون إلى عهد قريب. اليوم أمر صعب، إذا كانت المرأة أو الزوجة الحقيقة مريضة مرضا لازم يشوف الأطباء، فالحقيقة أنه هذا على الزوج قولا واحدا، ما في كلام على الزوج وعلى الأبناء إلا إذا كانت ذات مال. هنا السؤال كان إنها الآن هي موظفة وذات مال، إذا ذات مال بصراحة الأصل أن يكون نفقتها على نفسها، ولكن لو أن زوجها تقدم قال لا حتى مع وجود المال لك نفقتك علي، بكون هذا إنسان محسن ومحسن. إنما الآن إذا كانت امرأة فقيرة ما عندها، واجب على الزوج قولا واحدا. طيب حول قضية إجابات، يعني في أحد الإخوة سألني سؤال ويعني وقلب الله تحكي في هذا الموضوع. بعض هو ابتلي ببعض الناس الأقارب ممن يدققون في حياته الشخصية ويسألون، قل هل يجب علي أنا أن أجيب عن كل ما يسألون إجابة صريحة؟ أنا أقول لك لا، لكن أنت بين خيارين، إما أن لا تجيب وإما أن تجيب بذكاء بدون كذب. يعني بعض الناس ممكن يسألك والله أنت شو راتبك، وهذا البيت كيف اشتريته، وهاي السيارة كم أخذتها، وهاي وهاي وهاي، وفي تفاصيل في الحياة الكرام الحقيقة على الإنسان ألا يسأل عنها. أليس هذا أدب النبي عليه السلام؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ليش الأسئلة؟ على كل حال تستطيع أن تجيب إجابة دبلوماسية، يعني اشتريتها ولا اشتريتها بالبركة، اشتريتها بالدين مثلا. على كل حال، وفي بعض الناس الحشريين هذول بيغلبوا، بدك تتقي قدر المستطاع. سؤال مهم والله. يقول الإمام يصمت طويلا بعد ما يشرع في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام الله أكبر، يعني يأخذ زمن في الدعاء. هو حقيقة في إطالة، أحيانا في أدعية شوي طويلة، ومن حق الإنسان أن يدعو إذا كان وحده. قل فهل لي أن أقرأ الفاتحة قبل أن يقرأ هو؟ ما في حرج أبدا، لأن تلاوتك للفاتحة لا علاقة لها بقراءة الإمام، بل ورد في حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. سنكون مع المزيد بعون الله والبيان بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد.

0: الأصلية. صممت أحبار HB بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HB الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
1: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفروشات. مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: HECF، هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. أحد الأخوة كتب سؤالا: من حقك أن تسأل ولكن ليس من حقك أن تستنتج وأن تحكم على الناس. سامعك الله. بتكلم عمن أساء إلى قدر رسول الله عليه وسلم. ما رأيك؟ من يرضى بهذا؟ قطعا هذا منكر أنكرناه وأنكره غيرنا ظاهرا وباطنا. وأنا شخصيا أرسلت له رسالة ونصحته أن يتق الله وأن يعتذر، واعتذر، سمعته في أحد الإذاعات، والله يغفر له ويغفر لنا إن شاء الله. لكن لا تبالغ في الموضوع، هو خانه التعبير، أخطأ، الله يغفر له، ولكن قدر رسول الله الكرام لا أحد يقترب منه، ولا كرامة لأحد أبدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن نبحث عن رضا أحد إلا عن رضا الله. فإنما هذا اسأل، لكن استنتاجك اللي كاتبه خطأ في استنتاجك. طبعا كان في سؤال عن رجل اشترى سيارة بأعلى من السوق، من ثمن السوق، لكن اشترط عليه بمبلغ معين طبعا يؤديه بعد عام كامل. ما في حرج، يعني بيع التقسيط أو النسيئة قسمين، إما أن يدفع جزء والثاني على أقساط، أو يؤخر كامل الثمن، المهم يكونش في غرامات تأخير عند يعني عدم الدفع، والأمر جائز إن شاء الله. أخت مرام تفضلي سيدتي.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويرضى عليك، تفضلي.

0: معلش بدي اسالك هلا، انا عندي صفحه انستغرام ببيع فيها اواعي، تمام؟ ف بتوصلني مرات فيدباك من البنات عن الاواعي وزي هيك، وبعثوا لي صورهم، فعادي انا لو نشرتهم كفيدباك عندي على الصفحه، خصوصا لو كانوا مثلا بنات.
1: بدك تنشئ ايش انت؟ صور الاواعي يعني ملابس؟
0: صورة البنت وهي لابسه اللبسة.
1: لا الاصل، الاصل لا، باذنها ولا بدون اذنها اولا؟
0: لا هي هم ببعثوا لي بيسمحوا لي ان انشر.
1: امر اخر، لباسه محتشم ولا غير محتشم؟
0: هم في مرات بنات بكونوا مش
1: متحسنة. لا لا ما في داعي له اختي، ما دام الحمد لله في إمكانية الآن عرض المنتج بدون مخالفات شرعية، فدعيك من نشر الصور. لا تفعل،
0: حتى لو كانت البنت أصلا مشهورة وعندها متابعين،
1: حتى لو كان بتسأل عن حلال والحرام، ليش دخل بالشهرة وعدمها؟ ليش تعرضي صورة امرأة بمفاتنها اللي بتطلع فيها بالشارع؟ هي تتحمل مسؤوليتها أمام الله، ليش تتحملي جزء من المسؤولية أنت؟ وبتستطيع الآن تعرض بضاعتك على أي صورة تعبيرية افتراضية، للصورة إنسانية حقيقية ما بصح. لا لا ما بجوز، بارك الله فيك.
0: خلاص
1: شكرا يا أخت مرام، شكرا. أبا حسام تفضل.
2: عليكم السلام.
1: حياك الله أبو حسام، أهلا وسهلا، تفضل.
2: الله يعطيكم العافية، بارك الله فيك سيدي.
1: وفيكم.
2: أنا من يعني شيخنا الله يسعدك، من باب إنكار المنكر يعني باليد وباللسان والقلب، ولكن باللسان.
1: نعم.
2: كلمة للذي يسيء لمقام النبوة عليه أفضل الصلاة والسلام من قول أو فعل فقط. لأنه صارت التكرار الخطأ والهجوم على الإسلام والهجوم على رسول الإسلام كثير جدا من جلد ثمة.
1: طيب.
2: فكلمة للذي يسيء إلى مقام النبوة، الله يرضى عليك، بارك الله.
1: الله يكرم، أشكرك يا سيدي. يعني موضوع كثير خطير، قضية إيمانية كرام. تخيلوا، قال الله تعالى: يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. مجرد رفع صوتك. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كيف توقير الرسول في كتاب الله؟ بعض الناس كانوا يأخذون النبي أسام لمسارة، حديث جانبي، فالله أراد أن يبين أن هذا الرسول له مكان عند الله. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الصدقة ليست للرسول، لكن تعظيم لقدر الرسول. وكيف تدخل القرآن مرات ومرات لأجل، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، فرد عليهم القرآن. كيف والقرآن هدد: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات كذا كذا. كل هذا قد الرسول عال عند الله، فكل من أساء فإنما هنا حكم على إيمانه بالخلل. عفو الكلمة أساء التعبير، ومن الناس من يسير التعبير يستغفرون الله مباشرة ويعتذرون ويضرعون إلى الله، والله يغفر للجميع. إنما الرسول أمر غاية في الخطورة، ولذا قال الله تعالى: إن والذي يؤذون رسول الله قال: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأوا الله ما قال وكان عند الله وجيها. ولذلك الله توعد على من يؤذي المؤمنين، فكيف بمن يؤذي رسول الله؟ لكن لا يجوز، أنا ما أظن أن مسلما يتعمد ذلك. إنما الآن خلينا نفترض إنه هذا خان والتعبير، بيستغفر الله ويضبط تصرفاته، وإذا اليوم منقدر الناس أصحاب المكانة، أي إنسان له مكانة منقدره، وهذا حديث نبوي: أنزل الناس منازلهم. يعني خير ما في أول كتاب الوحي في البخاري: من محمد الرسول إلى هرقل عظيم الروم. طب كيف يا رسول تقول عن هرقل عظيم الروم؟ هذا مقام تكريم وخطاب لملك. إذا أنزل الناس منازلهم، فمن هذا الباب بدك تعرف قدر الرسول تماما. فإذا خانك التعبير قل استغفر الله. من الناس من يخون التعبير في الكلام عن الله، كذا بده يستغفر الله ويتعلم ويتفقه ولا يعود لمثلها. بل هنالك من علماء الإسلام من كتبوا كلام غاية في الخطورة، صار من مسلول على شاتم الرسول وتكلم بكلام خطير. فيعني هذا شخصية ما فيها مزح. حتى الصحابة كانوا رضي الله عنهم عندما يقولون قال رسول الله، واحد منهم يقول قال الفلان، قال له: ويحك، أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال فلان؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر. الحمد لله الأمة واعية، الأمة أنكرت، كلنا ننكر ما سمعناه، والرجل إن شاء الله الله يغفر له ويقبل توبته. طيب كان هنا في سؤال، طيب الإمام مالك بيقول أجاز تربية الكلاب، هذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. يا أخوانا مسائل الفقه يجب أن تقرأ بدقة من المتخصصين، لا ممن يسمعوا من هناك. الإمام مالك عنده رأي في نجاسة الكلب، لا في تربية الكلب. هاتان مسألتان منفكتان. يعني لو سألتكم سؤالا، ما حكم الخاتم الذهب للرجال؟ هو حرام، لكن ما حكم صلاة الرجل بخاتم الذهب؟ صلاة صحيحة. الآن إذا فارق بين ما حكم الآن تربية الكلاب، ما في أحاديث، ما في أحد من الفقهاء قال يجوز إلا في حدود ما أذنت في الشريعة، لكن نجاسة الكلب هي مسألة خلافية، هل كل عينه نجسة ولا لعابه؟ يعني وذاك الإمام مالك يرى إنه أن لعابه ليس بنجس لأدلة، لكن ما قال تربية الكلاب. فارق بين المسألة الأولى والثانية، فارق كبير. لو بعضهم يستدل وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد على جواز الكلب، قل له لا، هد أمورك، أصلا هذا من المستثنيات الكلاب التي أجازتها الشريعة، كلب الصيد وكلب الباشي وكلب، وهذا كلب حراسي، كانوا هاربين بإيمانهم كلب حراسي، ليس أكثر من ذلك. طيب، أسئلة المرأة المعتدة وعدم خروجها إلى غير ذلك، هذا كلام صراحة فيه تشدد شوي، يعني المسألة فيها خلاف، لكن حتى وجدت سبحان الله صباحا كنت أقرأ لابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة، تخيل فقه ابن عباس، يتربصن بأنفسهن 14 و10، بقول إن الله تعالى جعل العدة زمانا لا مكانا، ما قال في البيوت ولكن قال أشهر، وهذا زمن. وإذا كان رأي عائشة رضي الله عنهم جميعا خروجها لحاجتها ولا حرج في هذا. طيب، كان بيسأل سؤال حول قضية الإيجاب والقبول، لازم يكون في البيع والشراء؟ ليس بشرط، يعني هو ممكن أن يكون في الأمور الكبيرة، وعبد يشتري سيارة، عبد يشتري بيت كذا، أما المعاطاة بدون إجابة قبول هذا جائز، والناس تعودوا على ذلك. وفقنا الله إلى مزيد من اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه، شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حياة أف أم نحبك يا رسول الله. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. خرج رجل يدعى داود بن سلم في زيارة رجل آخر يدعى حرب بن خالد، وكان حرب هذا كريما جوادا، فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فأدخل إلى حرب وأنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا. فأحسن حرب إحسانا كبيرا لهذا الرجل وأمر له بجوائز كثيرة، ثم استأذنه داود في الانصراف فأذن له وودعه وانصرف. فلما خرج من المجلس كان غلمان حرب جلوسا، ولم يقم منهم أحد إليه ولم يعينوه كما كان من سابق شأنهم، فظن أن حربا ساخط عليه وقد احتال ليشعره بذلك. فرجع داود إلى حرب وقال: أواجد أنت علي؟ قال حرب: لا. ولما ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان. قال: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم وسألهم فقالوا: إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فوقعت كلماتهم في نفسه أشرف موضع. ولما قدم داود المدينة سمع أهلها بحديثه، فأتاه منهم رجل من أعيانها يدعى الغاضري فقال: إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه داود بما كان من خبره، فقال الغاضري: والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك. وبذا فقد ألحق حرب غلمانه به في الجود والكرم والإدابة بما رأوا منه من إكرام أضيافه.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام الثامنة مساء. بعد سنوات من الحديث عن تحديث الحياة السياسية لم يعد السؤال في الأردن كم نمتلك من أحزاب، بل ماذا تفعل هذه الأحزاب فعلا؟ هل أصبحت الأحزاب قناة حقيقية لتمثيل المواطنين وصناعة السياسات والرقابة على الحكومات، أم أن حضورها ما يزال أكبر في النصوص والقوانين منه؟ في الشارع المشهد الحزبي الأردني دخل مرحلة جديدة، قانون جديد، برامج انتخابية، حضور أكبر للشباب، وتجربة نيابية حملت إلى البرلمان عددا أكبر من الحزبيين. لكن الاختبار الحقيقي لا يبدأ عند تسجيل الحزب ولا ينتهي عند وصول بعض أعضائه إلى مجلس النواب. الاختبار في قدرته على إنتاج مشروع سياسي وممارسة رقابة حقيقية ومساءلة الحكومة واستقطاب الشباب وإقناع المواطن بأن الانتساب إلى حزب يمكن أن يغير شيئا ما في حياته. وهنا السؤال الأهم، هل استطاعت الأحزاب الأردنية أن تكسب ثقة الشارع؟ وهل نحن أمام تحول فعلي في الثقافة السياسية الأردنية؟ أم أمام تجربة حزبية لا تزال تبحث عن جمهورها ودورها وتأثيرها؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع ضيفنا الباحث والمحلل السياسي الدكتور محمد صبيح الزواهرة. مرحبا بك دكتور محمد.
3: مرحب،
2: أهلا وسهلا فيك. بعد دخول يعني عدد أكبر من الحزبيين إلى مجلس النواب، هل نستطيع القول بأن اليوم الأحزاب بدأت تمارس الدور السياسي الحقيقي، ولا حتى الآن ما زال وجودها رمزيا؟
3: نعم، بداية شكرا على الاستضافة، يعطيكم العافية. والحقيقة أنا من متابعي برنامج حضرتك.
2: الله يحييك.
3: ودائما أفتخر بالنماذج الشبابية الأردنية اللي بتقدم دور سياسي ووعي سياسي. شكرا لك على هذه الاستضافة. يعني في واقع الأمر، انطلاقا من سؤالك، الأصل أن يقدم الحزب تجربة سياسية، الأصل أن يقدم الحزب دور سياسي. لأن لو عدنا إلى أبسط تعريف للحزب، هو مجموعة من الأشخاص تجمعهم ايديولوجيا بهدف الوصول للسلطة، وعند وصول للسلطة يبدأ بممارسة الايديولوجيا التي يؤمن فيها أو الفكر الذي يؤمن فيه. لدينا في الأردن أصبح هناك تحولات في المشهد بعد أوامر جلالة الملك بإطلاق لجنة تحديث المنظومة السياسية، فعدلت قانون الأحزاب السياسية وعطفا عليها عدلت قانون الانتخاب، وأصبح هناك تحول حزبي كبير في المشهد السياسي الأردني، وانعكس ذلك على أعداد السادة النواب الأعضاء في الأحزاب اللي استطاعوا تجاوز عتبة الانتخابات بالوصول إلى مجلس النواب بصفتهم كمشرعين وكمراقبين وكأيضا ممثلين لأحزابهم. وأيضا القانون اللي أصدرته لجنة تحديث المنظومة السياسية بنى على تجربة تصاعدية تبدأ بأن يكون للقائمة الحزبية على مستوى الوطن نسبة معينة، ثم سيليها في الانتخابات القادمة نسبة أعلى، ثم سيليها في الانتخابات التي يليها نسبة أعلى 30-50 ثم 65. وهذا التوسع أيضا هو بداية لمشروع أيضا لإجابة على سؤالك لأن يكون دورا سياسيا للأحزاب. وهذا اعتراف صريح من الدولة أن الأحزاب لم تكن تقوم بدور سياسي سابقا في البرلمان وفي المشهد العام السياسي.
2: طيب اليوم الرقابة، يعني ذهبوا إلى مجلس النواب أو من فاز ذهب إلى مجلس النواب، هناك رقابة، لكن اليوم ما الذي تعنيه الرقابة الحزبية على الحكومة؟
3: نعم، الرقابة الحزبية تختلف عن الرقابة الفردية للنائب العضو بالحزب. النائب العضو بالحزب الرقابة هي أداة من أدواته التشريعية، يسأل الحكومة عن ملف، يسأل الحكومة عن قضية، يسأل الحكومة عن مشكلة، لكن الحزب يسأل الحكومة عن الموازنة، يسأل الحكومة عن السياسات العامة، يسأل الحكومة عن التزامها بخطاب العرش، يسأل الحكومة عن خطابها بالرد على خطاب العرش لجلالة الملك، يسأل الحكومة عن موقفها من ملف ما. فالرقابة الحزبية تختلف عن الرقابة الفردية للأعضاء النواب الأحزاب. فالرقابة الحزبية مهمة جدا، وما زالت في الأردن للأسف لا يوجد لدينا رقابة حزبية، وهذا نتيجة أن ما زالت الأحزاب في طور النمو والنشوء وفي طور الذهاب نحو زيادة عدد المثيبر البرلمانيين، على الرغم من أنه يعني في مفارقة عجيبة رقمية أنه هذا البرلمان بدأ ب 104 نواب من حزبيين، واليوم كمان لدينا قرابة 124 نائب حزبي، يعني ازداد الرقم، ومع ذلك ما زالت الرقابة الحزبية ضعيفة جدا باستثناء بعض الأحزاب اللي تمارس دورها حتى يعني لا نظلم الجميع.
2: طيب دكتور، اليوم هل تكفي المداخلات والأسئلة النيابية، أم أن الحزب اليوم يجب أن يمتلك موقفا سياسيا واضحا ومعلنا من الحكومة؟
3: السؤال السياسي هو أداة رقابية منحها الدستور للنائب. أما الحزب يستطيع أن يمارس دوره من خلال مجالين، المجال الأول من خلال نوابه عبر الأسئلة وعبر الأدوات الرقابية والتشريعية والضغط على الحكومة، وأيضا من خلال قواعده المجتمعية الموجودة في المجتمع باستخدام كل أدواته وحقوقه الدستورية، ابتداء من البيانات اللي بصدرها، مرورا بحقه بالاحتجاج، مرورا بحقه بإبداء الرأي، مرورا بحقه بطرح ثقة بالحكومة، مرورا بحقه بكل أدوات الدستورية اللي منحوا إياها. فبالتالي السؤال النيابي يختلف كليا عن دور الأحزاب في ممارسة دورها في الرقابة على الحكومات.
2: طيب يمكن لابد من التطرق إلى الشباب.
3: تأكيد.
2: اليوم يعني تم تقديم الشباب يعني باعتبارهم أحد أهم رهانات التحديث السياسي، لكن يطرح سؤال اليوم، هل أصبح الشباب شريكا حقيقيا في صناعة القرار داخل الأحزاب، أم مجرد واجهة انتخابية؟
3: يعني حتى نكون منطقيين وصادقين مع أنفسنا، القانون أجبر الأحزاب على استقطاب الشباب، لأن القانون اشترط أن يكون 30% من الهيئة العامة من الشباب، فبالتالي أجبرت الأحزاب على استقطاب الشباب بطريقة ما أو بأخرى. وهناك فرق أخي محمد بين تمثيل الشباب وإشراك الشباب، وهناك فرق بين تمكين الشباب وإعطاء الشباب مساحة لصناعة القرار. فمثلا يمكن أن يكون لدينا 30 شاب في حزب ما، ومن يصنع القرار من ضمن 30 هذول 3 شباب، فإحنا مثلنا الشباب مثلين في 30 شباب، لكن من يصنع القرار هم 3. أما إذا كان من يصنع القرار هم 28 أو الأغلبية، فإحنا مكننا الشباب. فأنا أعتقد ما زال وجود الشباب في الأحزاب شكليا، لكن للأمانة أنا بحكم بحثي في العمل السياسي وبحكم مراقبتي للمشهد العام، هناك في الأشهر الأخيرة بدأت تغيرات في حتى على مستوى الأمناء العامين للأحزاب، بدأ يتم استبدال القيادات القديمة بوجوه شابة، وبدأ نوعا ما يبدو أن الرسائل التقطتها الأحزاب بدأ نوعا ما بإعطاء الشباب دور أكبر، وصولا يعني أنت شو في أكثر أنك تعطيه من منصب الأمين العام، رئيس المكتب السياسي، هذه مناصب مهمة. وللأمانة يجب أن أقول أني لاحظت في الأشهر القريبة أن هناك تحولا، يعني أنا من الزرقاء، هناك 4 شباب من الزرقاء ومن عامين لأحزاب من أقوى الأحزاب يعني الصاعدة، وبعضها مندمج يعني. فبالتالي في البدايات لم يكن الشباب لهم دور حقيقي وممكنين داخل الأحزاب وفاعلين بالفعل في إقرار سياسات الحزب ومواقفه داخل البرلمان وحتى خارج البرلمان، وما زال لذلك حتى رغم ما لاحظته مؤخرا. كل ما أتمنى هو أن يكون الشباب بالفعل 30% هذول هم ليسوا فقط عددا، بل هما صانعي قرار حقيقيين داخل الحزب.
2: أنا يعني سألتك السؤال، اليوم هناك من يتساءل، هل الأحزاب اليوم قادرة على إقناع شاب أردني بأنه العمل الحزبي يمكن أن يكون طريقا مثلا للتأثير السياسي وليس مجرد عضوية على الورق؟
3: بما أننا نتكلم عن الشاب الأردني، يجب أن نقول ما هي المشاكل التي تواجه الشاب الأردني. هناك نظريتان يعني يا سودان في المشهد السياسي والاجتماعي والحراك السياسي الاقتصادي في الأردن. هناك نظرية تقول أن الإصلاح الاقتصادي هو من سيقودنا الإصلاح السياسي، وهناك نظرية تقول أن الإصلاح السياسي العميق والدقيق والحقيقي هو من سيقودنا الإصلاح السياسي. استمرت الدولة الأردنية باتباع النهج الأول بالإصلاح الاقتصادي طويل الأمد ببرامج طويلة، بدأت بالبرنامج المشؤوم التحول الاقتصادي والاجتماعي مرورا بالكثير من المشاريع الاقتصادية، وانتهت بأننا وصلنا نتيجة أننا لم نصلح اقتصاديا ولم نصلح سياسيا. فبالتالي جلالة الملك أراد أن يتصرف بحكمة وأقر بلجنة تحديث المنظومة السياسية، فذهبنا نحو إصلاح سياسي، وبالتوازي معه جاءت حكومة اقتصادية بشكل واضح. دكتور جعفر حسان، دول دكتور جعفر حسان هو رجل اقتصادي وبرنامجه اقتصادي واضح يعني، وحتى عمله على الملفات الاقتصادية واضح جدا يعني. أيضا هناك لجنة منظومة سياسية تعمل على الملف السياسي. ما الذي أعود إلى سؤالك، ما الذي يواجه الشاب الأردني اليوم؟ يواجه البطالة محمد، يواجه الفقر، يواجه الجوع، يواجه عدم وجود فرص عمل، يواجه الحد الأدنى للأجور، يواجه يعني أنا أكاد أجزم أنه لا يوجد بيت أردني إلا فيه شاب أو شابة متعلم متعطل عن العمل، وليس عاطل عمل، هو يريد أن يعمل. يواجه الشاب الأردني أزمة اقتصادية عميقة جدا، فبالتالي أنا كيف سأطلب منه ليس فقط أن يؤمن أو لا يؤمن، كيف سأطلب منه أن يذهب خطوة نحو العمل السياسي وهو لا يمتلك أجار الطريق نحو الذهاب لمقابلة عمل؟ وأنا أتحدث لك من واقع يعني حقيقي، وأنا مطل يعني ولدي أرقام، ولكن نحن لسنا بصدد دراسة، نحن نتحاور يعني. وفي مؤشرات لذلك، لاحظ الانتخابات النيابية السابقة، جلالة الملك تحدث بوضوح يجب السماح للأحزاب، وأطلق يعني العنان لكل الشباب الدخول للأحزاب، واندفع الشباب نحو الأحزاب، وأزال كل القيود، وأرسل رسائل لكل العقبات اللي كانت يعني تعطل إشراك الناس في الانتخابات النيابية، وأكبر الأحزاب في البلاد شارك في الانتخابات، وكان لدينا يعني قرابة 38 حزب جدد وعلى رأس قيادات اجتماعية وسياسية وقبلية، ونسبة الذين شاركوا في الانتخاب ممن يحق لهم 29%. إذن 71% الذين لم يذهبوا إلى صندوق الانتخاب اللي كان يوم عطلة يعتبروه يوم عطلة، وجلهم من الشباب لأنهم لم يؤمنوا في الحياة السياسية، وأيضا لأن لديهم مشاكل تتجاوز المشهد السياسي. أنا كمحمد أؤمن أن الإصلاح السياسي العميق والحقيقي والصادق والمبني على منهجية واضحة ومحدد بجدول زمني واضح وعلى أيدي أشخاص ذو كفاءة ولديهم خبرة ولديهم برنامج محدد بإطار زمني هو من سيقودنا الإصلاح الاقتصادي، ومن سيرفع نسبة الثقة، ومن سيزيد نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية، ويدفع الكتلة الحرجة من المجتمع الأردني نحو الذهاب للمشاركة بالحياة السياسية والعامة.
2: حتى في يعني الحديث على الانتخابات المقبلة، اليوم الحديث بأنه لن تتجاوز النسب، يعني النسبة التي رأيناها، لأن حتى هذه اللحظة اليوم أنا كمحمد لما بدي أقنع شاب للانضمام لحزب ما مثلا، يعني الإجابة معروفة إيش راح تكون الإجابة كما تفضلت، لكن اليوم الأمر يتجاوز موضوع أنه يكون في إصلاح إن لم يشاهد الشاب هذا الأمر على أرض الواقع. هنا يطرح السؤال، ما السبيل إلى ذلك؟ أنا اليوم بدي أشوف نسبة أعلى في الانتخابات المقبلة، ما السبيل إلى ذلك؟
3: شوف محمد، السبيل لذلك هو أزمة الثقة، هي يعني مفتاح الحل لكل شيء.
2: طب إذا كانت الأخطاء تتكرر، يعني هذا سؤال يطرح اليوم، إذا كانت ذات الأخطاء تتكرر والفجوة تتسع شيئا فشيئا، يعني حتى متى سيبقى الشاب أو سيبقى المواطن الاعتيادي اليوم يعني هذه الفجوة واضحة بينه وبين الحكومات؟
3: نعم، يعني اليوم الشاب إذا رأى في البرلمان أو رأى في من يصنع القرار، ليس فقط في البرلمان، يعني إذا رأى في البرلمان أو في الحكومة أو في من يصنع القرار من يشبهه، ومن ذهب إلى مصنع القرار ليس بالبرشوت، بالطريقة، بالكفاءة، بعدالة، بموضوعية، بالاعتماد على ثقافته ووعيه وخلفيته اللي تمكنه من الذهاب للمنصب العام، هذا سيزيد من الثقة. إذا لم يتم التدخل في الانتخابات بأي شكل من الأشكال، سواء انتخابات بلدية، انتخابات محلية وهندستها، إذا لم يتم التدخل فيها سيزيد من أزمة الثقة. إذا أوجدنا حلول اقتصادية، لا أقول جذرية، نبدأ بحلول اقتصادية تمكن الشباب والشابات وأهاليهم أيضا، لأنه المشكلة مش بس الشاب، المشكلة في والده اللي قاعد من العمل اليوم وثاني يوم بروح بدي يدور على شغل ثاني لأنه عنده شاب أو صبي في الجامعة وبتعب، وهذا وآخر شيء نفسه رح يجلس في البيت بدون عمل. واليوم شوف كباتن اللي بيشتغلوا على تطبيقات أغلبهم طلبة جامعات وذو تخصصات عليا، ولا أريد أن أطرح أمثلة. وأيضا هناك أزمة مشاركة لدى المجتمع الأردني بالمجمل. إحنا يعني أزمة الثقة يمكن أن نصنفها إلى صنفين: أزمة ثقة عمودية بين الناس، ولا أريد أن أقول السلطة، بين الناس والقوانين والتشريعات والحياة السياسية والسلطة. ولدينا أزمة ثقة أفقية بين الناس أنفسهم، لأنه أنا انتخبتك مرة ومرتين وثلاث، وأنت بس تخلص تغير رقم تلفونك ترحل من مدينتي بتروح ترجع تسكن بعمان، تتمركز بعمان، تتمدرس بعمان، تنضم للسلطة السياسية في عمان، تبحث عن مصالحك يعني تفيد تحول لنا بخدمات، لا تحاسب لا يعني. فبالتالي أنا اليوم أزمة الثقة الأفقية أعتقد وصلت لأعلاها، ومن أسابيع أقلنا وزير لأنه ابنه ولم يحدث مساءلة، لم يحدث شيء. هذا له قواعد انتخابية لأنه بالأصل نائب وعضو حزب كبير، يعني أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الشخص، يعني هذا كمثال فقط. اليوم المواطن لو شاف صار في إجراء دستوري وحقيقي هذا يزيد من الثقة، لأنه الثقة هي الشيء الوحيد في كل مجالات الحياة ليس في السياسة، تبنى بشكل تراكمي ولا تبنى مرة واحدة.
2: اليوم يعني عطفا على ما تفضلت من وجهة نظرك اليوم كمراقب، هل المواطن الأردني يثق في الأحزاب؟
3: الحقيقة الإجابة نعم ولا. شوف حتى نكون منصفين، أكبر الأحزاب في البلاد وأكثر الأحزاب حصولا على المقاعد الانتخابية في البلاد لولا ارتدادات الحرب في غزة لما حصل على نصف المقاعد التي حصل عليها. في ذوبان في قواعد الأحزاب التقليدية. ليه؟ لأنه أنا دائما يعني بحكم الأكاديمية أحب أن أربط الأمور بجذرها. هناك محمد تغير في العالم كله بفكرة الحزب، يعني لاحظ في الأردن إحنا من يعني زوال الأحكام العرفية وعودة الحياة السياسية للأردن كان لدينا أحزاب أيديولوجية، أحزاب رأسمالية شيوعية اشتراكية قومية، أحزاب إسلام سياسي. هذه الأحزاب الأيديولوجية ذابت، ظهر بعد ما يسمى بالأحزاب البرامجية، لأنه مضى الأيديولوجيات، الأيديولوجيات سقطت في بلدانها، لم يعد هناك حزب. طبعا موجود بالإسم الحزب الشيوعي الأردني والحزب الاشتراكي والحزب تبنى الرأسمالية وحزب يميني وحزب محافظ، لكن هل هذه الأيديولوجيات بالفعل لها زخم في الشارع؟ هل هذه الأيديولوجيات بالفعل لها حضور في الشارع؟ هل هذه الأيديولوجيات بالفعل لها زخم فكري وتنظير في الشارع؟ لا. فلجأت الأحزاب لما يسمى بالأحزاب البرامجية. أيضا هنا الأحزاب اصطدمت في الواقع. لماذا؟ يعني أنا شخصيا أردت أن أنضم إلى حزب، وأنا معي بكالوريوس وماجستير ودكتوراه وأعمل في العمل السياسي من 15 عام، بحثت في النظام الداخلي والبرامج اللي ما بدي أحكي رقم، لكن وجدتها جميعها إما منسوخة من أحزاب خارجية بحكم دراستي أنا مطل، أو تشبه بعضها البعض. فبالتالي الحزب نفسه لم يقدم برنامج مقنع للناس حتى الثقة يثق في هذه الأحزاب. لكن بالمقابل هناك عدد من الشباب والشابات يعني بدأ يستشعر أن الأحزاب واحدة من أدوات اللي تفتح الأفق، لأن الأفق أمامه مسدود. أزمة بطالة عالية جدا، تراكم هائل في التخصصات الكبرى. يعني زمان كان اللي يتخرج فورا يتعين بالتربية، اليوم بدي في امتحانات وما يتعين 10% منهم. نسبة البطالة بالأطباء، نسبة البطالة بالمهندسية، نسبة البطالة بالتخصصات العلمية، تخصصات العلوم الإنسانية مرتفعة جدا. التعليم المهني شبابنا مش راضين يقتنعوا يروحوا عليه. في أن أزمة اقتصادية، عنده انسداد أفق بأنه المؤسسات العاملة مع الشباب التابعة للدولة ما عم تقوم بدورها، حتى المجتمع المدني للمنظمات الدولية اللي كانت متنفس الشباب لتدريبهم وتعميلهم، وهذا جزء من عملي التمويل توقف كليا على الأردن. ففي انسداد أفق، فوجدوا بأن الأحزاب قد يكون مساحة أني أشبك مع فلان، أتعرف على فلان، ألاقي وظيفة مع فلان، حتى أقول لك جزء مساحة شخصية تصور مع وزير ولا نائب ولا عين ولا، ومنها يمكن يكون بده مساحة يشتبك فيها مع المشهد العام على قليه، بلكي لقاله فرصة عمل. لأنه بالنهاية إذا لم يكن بجيبه مال ومكتفي من احتياجات، في هرم اسمه هرم ماسلو بالعلم الاجتماعي، احتياجات الإنسان له احتياجات. أنا لو ما معاي عجار الطريق وسيارة الشفاء بنزين مش حاجة على المقابلة بصراحة، مش حاجي، مش راح أدراجي. لو عندي مثلا أنا وظيفة ومجبر بهاي الوظيفة لأني إذا ما اشتغلت راح تنقطع الكهرباء على بيتي، ما راح أقول لك أستاذ محمد بعتذر عن المقابلة. كذلك الشاب إذا ما عنده وظيفة وما عنده دخل وما عنده ما يشبع احتياجاته كإنسان ويبني حياته، لن يثق حتى بأنه ينتخب عضو مجلس بلدي بحارته.
2: هذه الإشكالية ربما ستبقى تتكرر بشكل أو بآخر. اسمح لنا نخرج لفاصل قصير.
3: أكيد
2: سمعنا مشاهدينا الكرام فاصل قصير نتابع بعدها ما تبقى من هذه الحلقة.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
8: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: الجدار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786451212. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع الكاتب أو مع الباحث والمحلل السياسي دكتور محمد صبيح الزواهر. حياك الله دكتور مرة أخرى.
2: حياكم.
1: اليوم ربما أتيت على ذكر جملة حول النواب عندما يعني يرتحلون من أماكنهم إلى العاصمة عمان. هناك من طرح تساؤلا، هل الأحزاب قادرة على الوصول إلى المواطن خارج العاصمة، خارج النخب السياسية والإعلامية؟
2: نعم سيدي، الدولة لم تستطيع أن تصل للمواطن خارج العاصمة. وما زال الأردن يعاني من أزمة عدالة اجتماعية واضحة. الدول اللي تقدمت هي الدول التي بدأت التنمية العكسية، تنمية خرجت من المركز ذهبت إلى الأطراف وعادت. حتى فكرة اللامركزية يعني ومجالس المحافظات تم إلغاها يعني من أيام اللي هي كانت نوعا ما بصيص أمل. صحيح. إلى أنه المحافظات يصير فيها تنمية حقيقية يعني على ضعف التجربة، لكن كان يمكن البناء عليها وتحسينها. أنا أعتقد أنه الحكومات فشلت بأنها تصل إلى المدن. إذهب إلى معان، إذهب إلى الكرك، إذهب إلى قريف يربد، إذهب إلى قريف عجلون، إذهب إلى قريف الطفيلة، إذهب إلى مخيم لاجئين، إذهب إلى زرقاء 35 كيلو متر عن العاصمة.
1: صح.
2: شوف الأحياء فيها، شوف المدارس، شوف البنية التحتية، شوف المستوصفات. فالحكومات فشلت، فكيف الأحزاب على ضعفها يعني أو على ضعف تجربتها؟ لا نريد أن نقول ضعفها لأنها ليست يعني تملك موازنات مثل الدولة. كيف
1: إذن على غرار الحكومات الأحزاب حتى هذه اللحظة لم تنجح؟
2: أنا الحزب الناجح هو الذي يقول لي ما هي مشكلة المزارع في الأغوار، ما هي مشكلة الشاب في الواعي، ما هي مشكلة الشاب في منطقة بلعمة في المفرق، ما هي مشكلة الصف 9 في مخيم الزرقاء، ما هي أزمة تجار الأعلاف، ما هي أزمة التصدير. هذا هو الحزب الذي أنا أريد، أو مش الذي، هذا الحزب الذي سيريد الناس يجيب على الأسئلة ويفهم الناس ويفهمهم ويذهب إليهم. الأحزاب تجري لقاءات في المحافظات، لكن هل بالفعل هذه اللقاءات حقية؟ هل بالفعل أنت بتسمع من الناس؟ هل الموجودين أمامك بالفعل أنت جايب مزارع وجايب عاطل العمل وجايب رجل أمن وجايب متقاعد وجايب عسكري وجايب عامل وطن وجايب شاب وشابة وامرأة وجايب رجل يعني أمضى عمره ويشتغل 40 سنة وتقاعد ثاني يوم بلش يشتغل شغل ثاني وسألته ليش؟ هل أنت بالفعل واخذت عارف تجاوب؟ هل أنت لما تقعد تحت قبة البرلمان تقول لممثلينك في البرلمان يعني أعضائك نوابك اليوم بالمشكلة في الكرك كذا، المشكلة في الزرقاء كذا، المشكلة في معان كذا، المشكلة في الشوبك كذا، المشكلة في مخيم سوف كذا، المشكلة في الطفيلة كذا، المشكلة في عجلون كذا، المشكلة في جرش كذا؟ هل فعلا أنت الأحزاب؟ أنا شخصيا لا أعتقد أن الأحزاب عندها داتا بيز وعندها إجابات على هذه الأسئلة، فبالتالي هي لم تستطيع أن تذهب إلى المحافظة. وبالمناسبة يعني هي إذا ذهبت المحافظات ستنجح، لأنه يعني أنت هم الأحزاب تمركزت حتى في التجربة يعني في انتخابات 24 تمركزت في المدن الكبرى زرقاء عمان إربد والبلقاء يعني، والبقية المحافظات بحكم التكوين العشائري والبوادي الثلاث بحكم والكوتات بحكم التركيب العشائرية والقبلية اعتمدت على الأسماء فقط وقواعدها الانتخابية. يعني حتى هذه الأسماء حصلت لهم على أصوات كبرى ولم يعرفوا مشاكل هؤلاء الناس. وللأسف هناك سطوة اجتماعية ما زالت للكثير من الأشخاص بحكم القبلية والعشائرية والدين والأصل والمنبت والعاطفة الدينية تدفع الناس نحو الانتخاب، ومع ذلك كلهم طلعوا 29% من يحقرون الانتخاب.
1: اليوم إشكالية الأحزاب على وجه التحديد، إحنا حتى هذه اللحظة ما نزال نقول إنه الأحزاب ناشئة.
2: نعم.
1: متى سنغادر هذه المرحلة؟ يعني كم الوقت المناسب اللي نقول اليوم أصبح هناك نضج سياسي إن صح التعبير لهذه الأحزاب يجب أن نشاهد لها يعني شيء حقيقي على الواقع؟
2: والله يعني حتى لا نظلم أنفسنا ولا نظلم الأحزاب نفسها، نحن بدأنا والبداية كانت صعبة جدا، لكن الوصول إلى النضج السياسي أمر ليس بالهين وليس بالسهل، لأنه إذا قارنا أنفسنا بدول الإقليم أو دول المنطقة أو الدول العربية حولنا، نحن نتميز عن الدول العربية في تجربتنا الحزبية على ضعفها، على مساوئها، على مشاكلها اللي إحنا طرقنا لها من البداية، وأيضا نتراجع عنهم بالكثير من
1: طيب أعطيني الأشياء. أعطيني مقارنة، بما أننا تحدثنا عن هذه النقطة اليوم، عند مقارنة التجربة الحزبية في الأردن بتجارب حزبية عربية مجاورة، وين منتقدم وين متأخر؟
2: شو أنا بدي أشكرك أنك قلت وين متقدم وين متأخر، لأني بحبش أقول مين أفضل إحنا، وين أفضل وين أسوأ.
1: صحيح،
2: إحنا نتقدم أولا أنه إحنا ماشيين بمسار، وهذا المسار يعني راعي الأول جلالة الملك ضامنه، يعني رأس الدولة جلالة الملك هو من أمر بلجنة تحديث المنظومة السياسية ومخرجات تحديث المنظومة السياسية، قالت لك الحياة الحزبية في الأردن بتكون كالآتي: 30% للقائمة الانتخابات الأولى، الانتخابات التي يليها 50، اللي يليها 65. فهذا إحنا بدأنا بطريقة، فهذا إحنا متقدمين. طبعا. الأمر الآخر، لدينا تنوع حزبي، لدينا تنوع برامجي نوعا ما، حتى ولو كان ضعيفا لكن لدينا تنوع حزبي. النوع الثالث، لدينا وجود شبابي داخل الأحزاب، حتى لو لم يكن ممكنا ومفعلا ومثلا، لكن موجود شباب. كل ما يحتاج هو الإرادة السياسية أن نفعلهم بشكل حقيقي، وأن تضغط الدولة بأدواتها القانونية والدستورية على الأحزاب بأن تفعل الشباب تحت طائلة القانون، وإلا ستتعرض لعقوبات وفق القانون أيضا. هذا ما يميزنا على الكثير من دول المنطقة فيما يتعلق بالحياة الحزبية. أين تراجعنا؟ في الثقافة الحزبية نفسها. في دول تسبقنا بسنوات طويلة جدا، وهذا له علاقة بنشأة الدولة الأردنية. نحن يعني في موقعنا الجيوسياسي لم يرحمنا، مررنا بحروب، خض حروب، البلد تعرضت لأحكام عرفية فترة طويلة، جمدت الحياة السياسية، عطلت الحياة السياسية. أيضا هناك أحزاب للأسف يعني ما زالت، وفي أحزاب كانت وما زالت تنظر للأردن كساحة ربما أو كمساحة خلفية لدول أخرى أو لمناطق أخرى. في دول، في ايديولوجي، في احزاب في ايديولوجي تعو بفكرها ترى الاردن ارض حشد رباط، او في دول ترى الاردن مساحه خلفيه او كيان، او في دول او في احزاب يعني صراحه ارثها السياسي لم يتوافق مع ما يحتاجه الناس، في عندها طرح حالم. وفي احزاب يعني بسميها احزاب الاليت او احزاب النخبه، هذه الاحزاب اللي عايشه بالطبقه العاجيه بصالونات عمان، لا تعلم شيء فيما يحدث في المحافظات. ويعني أنا ما بدي يعني أخذ الموضوع إلى جانب سخرية، ولكن يعني تشعر أنه في طبقة سياسية معزولة كليا عن الواقع، وجزء منهم للأسف يعني أصبح في لحظات يعني صرنا قرار كبار في البلد وهو معزول كليا عن الواقع، يعني لا يعرف لا يعرف حرفيا قديش مساحة الأردن جغرافيا، بعرفش ثغرة الجب وين بتيجي، بعرفش مثنات راجل هي اسم قرية ولا مثل، ولا يعني صدقا لا يعرف. فهاي مشكلتنا الحقيقية. في الدول في الإقليم بحكم أنها دول رئاسية جمهورية، نحن دولة ملكية، يعني نظام الحكم لدينا نيابي ملكي وراثي، بحكم أنها دول جمهورية ودول رئاسية وأغلبها يعني خصوصا دول في المغرب العربي، هذه الدول تجربة الحزبية طويلة، يعني تجد الحزب عمره بعمر الدولة الأردنية الحديثة، يعني في أحزاب عمرها 200 سنة بتونس، في أحزاب عمرها 100 سنة، وفي أحزاب عمرها 300 سنة في المغرب، وفي أحزاب اندمجت من سنوات كانها مجموع هذه الأحزاب بتاريخ العمل السياسي الأردني. فهم سبقونا بالتاريخ، بالإرث، بالبناء. يعني اليوم الحكومة في المغرب هي حكومة برلمانية منتخبة، والمغرب دولة ملكية زينا، فسبقتنا مثلا بالتجربة، مع أنهم يعني بجوز استشفوا جزء من التجربة من الأردن. فلكن إحنا لدينا
1: إذا السؤال، حتى يعني نحوط السؤال بالطريقة الصحيحة، ما الذي يجب أن يتغير داخل هذه الأحزاب حتى تصبح هذه الأحزاب قوة سياسية حقيقية؟
2: الشباب والثقة.
1: الشباب والثقة،
2: هذول الأمرين هم من سيغير الواقع،
1: لكن يعني خصوصا الثقة يبنى عليها الكثير.
2: الشباب هو من يستطيع أن يبني ثقة في الناس. شوف، أنا سكان شارع في الزرقاء اسمه شارع الكرامة، كل جمعة بجمع فريق من الشباب والشابات عددنا 10، نمسك الشارع من أوله لآخره، في كنت أنا أمر من الشارع أشوف شباب حاطين سيارات صفين سيارات وقاعدين بيسمعوا أغاني، فكنت أنظر لهم صدقا بنظرة سيئة إنه شباب مين هذول ليش هيك قاعدين بيسمعوا أغاني مش عارف. فبدأت أنا قلت بلكي هالشباب هذول عندهم إشي، بلشت ألف عليهم وجدت لديهم الفهم والمعرفة والثقافة والوعي، ولكنهم معطلين عن العمل وعاطين عن العمل وما فيش مجال يأطرهم، واشتغلنا معهم ومنا معهم برامج يعني الله بيعلم فيها وقديش استفادوا ونحن استفدنا منهم معرفيا ومهاريا وخبريا. الجانب الآخر الثقة، يجب الدولة أن تعمل على بناء الثقة مع الناس. أزم لدينا أزمة ثقة حقي وصراحة، يعني الأردن الرأي العام فيه هش ويمكن تلاعب فيه بسهولة. لم تستطيع الدولة الأردنية لغاية اليوم، وهذا خطير علينا، ونحن مقبلين، أنا ما بدي أسيس الحلقة، لكن نحن مقبلين على مشاهد سياسية معقدة في الإقليم، وربما نصطدم مع إحدى الدول في الإقليم، والاحتلال الإسرائيلي عم يستهدفنا بشكل واضح بتصريحاته. نحتاج إلى بناء ما يسمى بالبفر زون الإعلامي لحماية الرأي العام الأردني. اليوم ممكن تغريدة واحدة على موقع اكس تويتر سابقا تلعب في الرأي العام الأردني، اليوم في خطاب كراهية عم بيصير في الرأي العام الأردني، اليوم هذا كله بيعمل أزمة ثقة أفقية وأزمة ثقة عمودية، أزمة ثقة بين الناس. وبصراحة من السهل جدا التلاعب في الرأي العام الأردني، وهذا أمر يؤذيني كأردني، يؤذيني كمواطن، يؤذيني كمختص، ويتعبني ويقلقني صراحة. يعني أنه ممكن فيديو على الذكاء الاصطناعي يعملنا حرب، ممكن يعملنا داخلية. واليوم يعني فيش بسموه community perception management، إدارة الاعتقاد المجتمعي، هذا علم بدأ يدرس كيف تلعب وعي كل المجتمع، وانت شايف الناس صفت على السوشيال ميديا تقعد بالساعات.
1: صحيح.
2: ففيديو صورة معمولة بالذكاء الصناعي، أكاونت له تاريخ وله هيستوري، وانت مستهدف من دول واضح. الاحتلال الإسرائيلي عدونا الأول عم بيستهدفنا، الإقليم مقبل على حرب واضحة أنه لن تهدأ الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، يعني المنطقة سيكون فيها. فبالتالي نحن نحتاج للثقة، نحتاج للدولة. يا رجل المرة في عجلون، إذا تذكر قصة ذهب عجلون، ما ظلش حدا في الدولة طلع، آخر شيء الدولة اضطرت تطلع قائد الجيش، طلع قائد الجيش وقتها أنا أذكر قال للناس والله يا عمي لقينا أجهزة تنصت من سنوات طويلة. هذا لأنه الناس تثق في مؤسسة الجيش، فشايف هذه الثقة، هذا ما يقلقني. إن أنت بدك تهتم في الرأي العام، وأنا أظن يجب أن نفرد اليوم حلقة نحكي فيها عن كيف نحمي الرأي العام الأردني، لأنه هذا ليس وظيفة الدولة فقط، وظيفتنا أيضا نحن كمواطنين، كأردنيين، كإعلاميين، كسياسيين، هذه وظيفتنا نساعد بلدنا ونقدم حلول ومقترحات.
1: لكن هذه النقطة يمكن مهمة للغاية، لأنه هناك ربما بقصد أو من دون قصد أو دون قصد، هناك من يعني يثير هذه الجلبة وهذه الزوبعة، خصوصا عندما يكونوا في يعني مراكز متقدمة من الحكومة، أحيانا بقصد أو دون قصد ربما يثير هذا الأمر. ولذلك دائما ما يتم الحديث أنه يجب اليوم أن يكون من يأتي إلى الحكومات على قدر حقيقي من الوعي والفهم فيما سيقدم من رواية، أو حتى مرات أحيانا تتأخر رواية ما، السوشيال ميديا بينقلب تخرج رواية من حيث لا نعلم ولا نحتسب يعني بشكل مغلوط. أنا اليوم بدي أسألك يعني واحدة في الدقائق الأخيرة من نهاية الحلقة، هناك من يقول إنه اليوم الأحزاب التي شفناها، الأحزاب الناشئة، رأينا وجوه مكررة، يعني رأينا وجوه ربما كانت لها تجربة سابقة في بعض الحكومات. طرح سؤال، هل اليوم في قيادات حزبية تخشى من صعود جيل جديد ينافس على القيادة؟
2: أولا ليس مستغرب أن نرى وجوها مكررة، لأن من كان يعتقد أننا لن نرى وجوها مكررة بناء لأنه شارك فقط 29% من انتخابات فهو لا يعي شيئا في الفهم السياسي. أنت 29% من شارك في انتخابات، هذا الناخب الطبيعي اللي هو دائما بيشارك.
1: صحيح.
2: ابن القبيلة وابن العشيرة وابن المجتمع والمسيحي والشركسي والشيشاني والكوتا والبعدة والبوادي والأصول والمنابت والأحزاب الدينية والعاطفة، وحتى الانتخابات اللي جت في يعني اللي فاتت ارتدادات الحرب على غزة ساعدت كثير ناس انهم يوصلوا مجلس النواب، ولولا الحرب غزة كان ما حصلوا هذا الارقام من النواب. فبالتالي يعني الاجابة مباشرة على سؤال حضرتك، اعود الى ازمة الثقة، هي مفتاح الحل. لأنه إذا لم نجد حل لأزمة الثقة لن نستطيع أن نقفز إلى الأمام نحو إشراك الناس أكثر في التعبير عن رأيها، وإشراك الناس أكثر في تعديل القوانين وتشريعات ما يتوافق معها، وإشراك الناس بالتعبير عن حقها في العدالة الاجتماعية. لدينا أزمة عدالة اجتماعية ويجب أن يعبر عنها بالطرق القانونية والدستورية. وعطفا على ما قلته بأنه في ناس يعني يتعمد أحيانا يعني أن يثير جلبة، يجب على الدولة أن تفكر بعقل الدولة وبمنطق الدولة وليس بمنطق الخضوع للمحاصصة. أنا لا أريد للدولة الأردنية أن تبقى رهينة المحاصصة. ما عندي مشكلة تجيب 5 إخوان من دار واحدة تحطهم وزراء، بس بشرط يكونوا جايين على مقاييس أداء وكفاءة حقيقية وعدالة حقيقية. ما عندي مشكلة تجيب 5 من عشيرة واحدة أو من أصل واحد أو من مذهب واحد أو من أي شيء. ما عندي مشكلة أبدا إلا أن تكون المعيار الأساسي هو الكفاءة ولا شيء غير الكفاءة، لأن لن نتقدم دون ذلك.
1: هذا هو المهم. أنا بدي أشكرك، انتهى وقت البرنامج. شكرا لحضورك ووجودك معنا.
2: العفو.
1: الباحث والمحلل السياسي دكتور محمد صبيح الزواهرة، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 140 بعد 100.
1: الحديث 1524 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة، فجعلت تنفر، فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. الحديث 1525 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله تعالى. فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله تعالى. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. الحديث 1526 عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا، فألقوه فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم، فألقوه فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. الحديث 1527 عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأنى يكون لنا الأنماط؟ قال: أما إنه سيكون لكم الأنماط، فأنا أقول لها، يعني امرأته: أخري عني أنماطك، فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط؟ فأدعها. الحديث 1528 عن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه قال لأمية بن خلف: إني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث، فقتله الله عز وجل يوم بدر. الحديث 1529 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يحدث ثم قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال: قال قالت: هذا دحية. قالت أم سلمة: ويم الله، ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل، أو كما قال. الحديث 1530 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس مجتمعين في صعيد، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي بعض نزعه ضعف، والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا، فلم أر عبقريا في الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن.
2: في هذا الحديث يبين فضل الصحابة، يبين فضل الصديق رضي الله عنه، وبأنه قد قام بالخلافة على الوجه الأكمل، لقوله عليه السلام: فقام أبو بكر فنزع، ثم ذكر فضل عمر وبين أن عمر كان أخذه للخلافة أخذا عبقريا، فلم أرى عبقريا يفري فرية، أي أخبر عن حال الخليفتين أبي بكر وعمر، وهذا من إخباره عليه الصلاة والسلام عن المغيبات التي وقعت بعده، وتكلم عن عثمان وما يصيبه رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله.
1: باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحديث 1531. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. الحديث 1532. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا.
2: في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أعظم المعجزات المادية الكونية التي وقعت له هي معجزة انشقاق القمر. قال الله في هذا: اقتربت الساعة وانشق القمر. طلبت قريش هذه العلامة فأراهم الله تعالى هذه العلامة، ولكن هل آمنوا؟ إنهم قالوا: هذا سحر ابن أبي كبشة، فانظروا ما يأتيكم السفار. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان قد طلب هذا الطلب وقد استجيب له، لكنهم ما آمنوا ولو جاءتهم كل تلك الآيات الكونية.
1: الحديث 1533. عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به شاه، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاه، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه.
2: في هذا الحديث النبوي الشريف تتجلى فيه استجابة دعائه عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي الجليل الذي أصبح محظوظا في التجارة بفضل هذا الدعاء النبوي المبارك، حتى إنه قال: لقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح 40,000 قبل أن أصل إلى أهلي. وفي هذا من الفقه الشيء الكثير، وفيه جواز بيع الفضولي، وهو أن يبيع الإنسان بدون إذن من سيده أو من صاحب المال، وهذا مذهب صحيح عند العلماء، فضل النبي عليه الصلاة والسلام بدعائه لهذا الصحابي ولغيره من أصحابه الكرام.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم من تتابعونا إخوة وأخوات، رحمة الله والبركات. وبعد، الحمد لله أن شرح الله صدورنا بالقرآن وللقرآن مع الآية 66 من سورة البقرة بعد 100 طبعا، وذلك قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يا الله، موقف خطير، الآية سطر وقليل لكن تحتاج إلى وقفة، لكن ما فيش وقت نطول. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني كان بعض الأشخاص عاملين آلهة ينظرون للناس مثل ماركس وغير ماركس في الجاهلية. من صنع الأصنام معروف اسمه، مكتوب في الكتب، هو الذي أول من صنع الأصنام لقريش فعبدت، وحنا جنب البيت، هذا بيت الله سبحانه، عبدت الأصنام وترك الإله العظيم. طب هذا بيت الله، كيف تعبد الأصنام التي وضعت في بيت الله؟ كيف؟ غدا سيتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اللي كان ماركسي واللي كان اشتراكي واللي كان مدري ايه علماني ملحد واللي الى اخره، هيجتمعوا بكره في ساحه واحده. انت ضليتني، بعد قلب وجهك عني، مش عاوز اشوفك، تهلكتني، انا لا اخش النار عشانك، من اجل ما اغويتني. اذ تبرأ الذين اتبعوا، بين هذا انا بريء منه. تاخرت يا اخي العرب. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الرؤوس، هيقول انا ما جبرتكمش على الكفر. طب ما انت نظرت لنا، الاشتراكية والشيوعية والإلحاد كان لها متفلسفون ولها منظرون ولها قوالة، بمعنى أنهم يعني ينشرون مثل هذه الأقوال. إذن إذ تبرأ الذين اتبعوا، لهم التابعين هذول الأذناب، من التبع للرؤوس، آسف، يعني من الذين اتبعوا، أي الأذناب الذين كانوا كالذيل ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يا الله سلم يا رب. ورأوا العذاب، لسه ما ذاقوهوش، شافوه قبل أن يذوقوه. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كنا لمن الضايق في الدنيا، إلنا عم وإلنا خال وإلنا جد وإلنا جار وإلنا نسيب وإلنا عشيرة وراء إلى آخره. في الآخرة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا أب ولا أم ولا عشيرة ولا نصير ولا محامي دفاع، ما فيش. وتقطعت بهم الأسباب، طلع حواليك ما فيش غير عملك، ما عمل الشيء. إذا طالب ما قراش ولا كلمة، جاتونه أربع أسئلة وأنا مش قاري كله، والله من كيف بدي أجاوب؟ هذا اللي من لم يقدم للآخر. يا أيها الناس، نحن مقدمون على امتحان ستصلح أوراقنا عند الإله العظيم، وإذا كان بغى أن نحضر من الآن إجابات على كل سؤال. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة بدنا ننتقم منكم يا من أضللتمونا بنظرياتكم اشتراكية وشيعية اللي هي المهم. عايزين نقول يا رب أنا بريء منك، بس تأخرت جدا، كان معك عمر طويل يا طويل العمر، كان فكرت يا أبويا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إلى أن قال وقال الذين اتبعوا إلى 67 بعد 100 لو أن لنا لو إن كرة ثانية عشان نركلكم ونخرج من هذا النمط الكريه الذي أوقعتمونا فيه، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يعني الرؤوس يتبرؤون من الأذناب، والأذناب يتمنوا لو أنه عندهم فرصة ثانية ليتبرؤوا من هؤلاء الرؤوس. ما كل أماني ما لها من تحقيق، كان قدامك فرص طويلة يا طويل العمر. فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يا الله، لما يكون عملك كل صوت صورة وانت شايفه كما ترى التلفزيون، هذا أنا وهذا الصحبة اللي كنا نشرب المشربة عربية في المحلات اللي لمشية، المهم حسرات. لو إني كنت عاقل كان ما عملت هذا العمل. لو كني كنت مش عارف مكان لما غووني أصير شيوعي وملحد. طب تفضل، يعني أنا الآن مصيري أمام الله، كيف بدي أقابله؟ حسرات عليهم، كان للحزب اللي مش عارف إيه ولا إيه نشط وشغال، حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ولن يخرجوا من النار. وما هم بخارجين، الباء دخلت على جواب ماله، معنى ليس ما في خروج من النار وإنما خلود فيها. إلى الآية 68 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

حياة أف أم، فسحة الأمل. استوديو التحليل.

0: السلام عليكم. متى ارتبطت قيمة الفرح بفخامة الصالة أو القاعة وحجم الوليمة وكثرة المدعوين؟ ومتى احتاجت مواساة أهل الميت إلى خيمة ومقاعد وسجاد وطعام وتكاليف قد تثقل كاهل أسرة أنهكها الحزن أصلا؟ الظاهرة الأخيرة صارت تتعمق في مجتمعنا، حيث حمى المباهاة تستشري في المناسبات، أفراح قد تبدأ بديون تستمر سنوات، وبيوت عزاء تتحول أحيانا إلى التزام مالي كبير، وكأن المشاعر لا تكتمل إلا بمقدار ما ينفق عليها. وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة يجد كثير من الشباب أنفسهم في سباق، فتكاليف الزواج مثلا لم تعد تقتصر على الأساسيات، حيث أضيفت إليها قائمة طويلة من المظاهر والالتزامات، حتى أصبح العزوف عن الزواج مخرجا من دوامة الأعباء. في الدين الحنيف لا يعتبر الإسراف كرما ولا الفرح مباهاة ولا مواساة أهل الميت تحميلا لهم فوق طاقاتهم، حيث يدعو إلى الاعتدال والابتعاد عن الإسراف والتبذير. لنسأل أنفسنا، هل نحتفل ونواسي لنيل الفضل أم طلبا للأجر وتحقيق المعنى الحقيقي للتكاتف؟ ولنناقش اليوم سؤالا يستحق التوقف، هل جاء الأوان وأن الأوان لأن نراجع بعض المظاهر الدخيلة على عاداتنا الاجتماعية؟ أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من الإعداد والمتابعة أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالشيخ العشائري الشيخ سلطان الجبور. مرحبا بك معنا شيخ سلطان. ما الذي يدفع بعض الأسر باعتقادك إلى الاقتراض أو تحميل أنفسها ديون من أجل إقامة عزاء أو حفل زفاف يليق بتوقعات المجتمع؟
1: أهلا وسهلا فيك سيدي، شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: أهلا وسهلا.
1: للأمانة موضوع يعني على قدر من الأهمية اللي أنتم قاعدين تتحدثوا فيه، وموضوع أنا قاعد أشوفه يؤرق يعني نسبة كبيرة من المجتمع، سواء الأفراح ولا الأتراح. إذا رجعنا الموضوع قديما، يعني كان العزاء يقتصر على يعني يمكن على أهل البلدة والمنطقة المحيطة، بحكم أنه ما كان في هذا الانفتاح الاجتماعي الكبير. لكن حاليا إذا تلاحظ أنت، بحكم يعني الوظائف وبحكم التوسع في العلاقات الاجتماعية، ما عاد العزاء هو عزاء لأهل البلد أو للمنطقة فقط أو القرى المجاورة. فالآن إذا نسمع بوفاة، الوفاة قد يكون يتوفى شخص في بلد معينة في محافظة مثلا، لازم نقول في المفرق، فقد يكون حجم التواصل والعزاء يكون من عمان، من الكرك، من إربد، يكون حجم التواصل والمعزين يعني إذا مقارنة مع السابق أكبر بكثير من عزياتنا السابقة. فأصبح يعني صرنا نلاحظ، أولا لما عزياتنا السابقة اللي أنا يمكن لحقت كسم منه، كان يعني أهل الميت جيرانه أو أقاربه أو أهل البلد يصنعوا له طعام في هذا اليوم اتباعا للسنة والعرف الحميد اللي كان ماشي بين الناس. الآن يعني الناس طورت هذا الشيء، يعني أدخلت على العرف شيء يعني غير محمود، فأصبحوا يعني يعدون ولائم كبيرة، وكأنك أمام عرس. ولائم كبيرة، ويدعى لها كل من وقف في هذه الجنازة، كل شخص موجود على المقبرة يدعى لهذا الوليمة. وهذا شيء للأمانة يعني أولا هذول الناس غير مستعدين لهيك وليمة ويعني بهذا الحجم وهذا العدد، لأنه الوفاة تأتي أحيانا سبحان الله قضاء وقدره، قد تأتي على عجل. فيعني مكلف جدا يعني لما أنت بدك تصنع وليمة وتدعو لها كل من حضر لهذه الوليمة. يعني يمكن يكون 3000 4000 5000 دينار.
0: أنا أدعو يعني من خلال كما تعلم لا تقف عند الوليمة، يعني يرافق هذا الطعام المقاعد والسجاد والخيمة والتدفئة يعني وما شابه.
1: حتى يمكن شكل الخيمة ونوع السجاد ونوع

0: تتناسب مع المدعوين وهل تتناسب مع علاقاتنا الاجتماعية. يعني أصبح شيء للأمانة خارج عن عرفنا وعن عاداتنا. يعني بالسابق كان العزاء ما يكلف أهل المتوفي العزاء، بالعكس يمكن جيرانهم وأهلهم وقاربهم يشيلوا معهم العزاء. فالآن العزاء أصبح مكلف جدا لأهل العزاء. وإذا تكلمنا عن جانب الأعراس، يعني خطبة العروس كانت أول جاهة بسيطة. أنا ما أدعو لإلغاء الجاهة. في ناس يفسر يقول لك يا أخي عادة حميدة ليش بدك تلغيها، يعني إشهار وإعلان. أنا مش ضد إعلان وإشهار الزواج والمناسبات، مناسبات الفرح، لكن خليها تكون بالحجم اللي ما يرهق أهل المناسبة. يعني إحنا يصير عندنا حفلة خطوبة ورد يصير عندنا حفلة زواج، وحفلة الخطوبة تكلف مبلغ وقدره. يا أخي يكفي يعني خلينا نقول عدد محدود من الأقارب والجيران والمعارف لحضور هذه المناسبة ويتم الإشهار والإعلان عنه. لكن حفلة كبيرة وأحيانا تكون يمكن في فندق، أحيانا تكون في صالة كبيرة وتكلف مبلغ وقدره، ينعكس هذا يعني على الشاب
1: واضح
0: اللي يمكن
1: واضح. طيب يعني اسمح لنا أيضا أن نرحب معنا ونشرك معنا بالحوار شيخ عشائر الحويان الشيخ عبد الكريم الحويان، حياكم الله وأهلا وسهلا بك معنا. في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، هل نحن بحاجة بالفعل إلى إعادة النظر في العادات المرتبطة بتكاليف العزاء على سبيل المثال، مدة العزاء، الأيام، حجم الولائم، التجهيزات وما شابه؟
2: أنا بلش أنا مسي عليك وعلى ضيفك
1: حياك الله
2: الجبور، الله يسعد مساكم، شكرا لاستضافتكم إلي ودام دخلت على خط معاكم
1: أتشرف.
2: الله يمسيكم بالخير جميعا. سيدي احنا عنا العادات والتقاليد مش هيك. والله كانت زمان أول ما يدفن الميت وخلص ويعملوا لآل جعفر طعاما وخلص، لكن الموضوع زاد عن حده، صاروا يصبوا الميت لثاني يوم بالثلاجة لما يجمع الناس. أول شيء هاي شيء خطر، لأنه كرام الميت دفنه، هذا واحد. اثنين، والميت والله لو تنطي الدنيا وما بيها ما قبل يرجع عليها، لأنه صار عند أكرم الأكرمين ارتاح، هذا واحد. اثنين، ثلاث، احنا عنا العزاء صار مكلف جدا على أهله. ألا صار أن الشباب اللي والده يتوفى بروح يتداين بس أطعت يروح يتداين بس من شان يسوي عزاء لأبوه، يتداين من هون ومن هون، من عند اللحام ومن عند تبع الكراسي، ونبلش بعدين احنا مع تبع الكراسي ونبلش مع اللحام عشان يسد له حق اللحمة أو حق الطبخ، يبلش يعني يظل مديون، هذا واحد. في مش كل أبهات ومورثين عيالهم،
1: صحيح.
2: هذا اثنين. ثلاث، عندك قالوا اعملوا آل جعفر طعاما، مو هو للضيوف، احنا صرنا نبلش باللي يجي يقعد قبل الدفن، قبل الدفن يقعدوا على يبلشوا على يبلش بالناس اللي جاية اللي تقعد قبل العزاء وقبل الدفن، هاي ودك تغديها يجوك يودوا على جروبات. فهذه بلشة الكرم معروف، الكريم كريم حبيب الله ولش، وكنا نحب الكرم ونكرم و24 ساعة فتحين دواوينا ونكرم. بس الشغلة يعني لما تصير زي هيك، انت قاعد تنتظر الميت مشان تروح تضايق عهله، مشان ما يستر حاله مع ضيوفه، انت قاعد تضايقه.
1: صحيح.
2: الى جانب الجاهات، الجاهات زادت عن حدها.
1: نعم، الجاهات، ويعني هذا ما أريد الحديث عنه. الأفراح الآن، هل أصبحت تكاليف حفلات الزواج، الولائم أيضا، والصالات والقاعات وما يرافقها، الديكورات والتصوير والملابس وكل هذه التفاصيل من هدايا وغيرها، أكبر من قدرة الشباب؟ أصبحت تؤثر على إقبال الشباب على الزواج وأصبحت بحاجة للوقوف عندها؟
2: سيدي هذا أول شيء، الخطبة صارت تتكلف قد الزواج مرتين، وصار الشاب منهم بي منهم فسخ خطبته لأجل تكاليفه اللي تكبدهن بالخطبة، ما قدر يكمل زواجه، خلص ما قدر، وقف فسخ الخطبة. تراكمت عليه طلبات، تراكمت عليه صالات، تراكمت عليه حفلات، حفلة هون وحفلة هون وصالون هون، وبدي هذا الحفلة والهدايا اللي حجمها كبير هذه، وبدي ألبس هيك قدام الناس وبدي أعمل هيك، صارت عليه تكاليف كبيرة يوم الخطبة. هذا بعده بالخطبة. كيف الجيزة؟ الجيزة صار كمان نفس الشيء، نفس العزة، يروح يتداين ينجهد بلاء مشان يساوي عرسه ويظل مديون طول عمره، ويصير مشاكل بعد هيك ويفسخ الزواج كمان، لأنه سبب الديون اللي عليه، تراكمة الديون والخلف اللي جته، ما يقدر يكمل. فهيك ما يصير زواج، هذا حمل ثقيل.
1: ولكن إذا لم يقم بهذا

0: الأمور كلها يعني يلام من الناس، يقال إنه لا يريد أن ينفق، يقال بخيل في كثير من الأحيان.
1: لا يرد على الناس، لا يرد على المعروف مين هو، لا حد يقيمه. اللي معروف مين هو لما حد يقدر يقيمه، هو كبير من دار أهله وكريم من بيت أهله وعاصله وعشيرته معروفة، ما حد يقدر يقيم رجال. أول شيء ما بيها شيء، أنا حضرت جاها كان رئيس الديوان موجود، أنا 15 شخص من عندي و15 شخص من عند الجماعة الثانيين ومشت. وأنا حضرت عرس قبل أسبوع ب20 شخص من هون و20 شخص من هون ومشت، مش ضروري تعزم 1000 شخص.
0: جميل.
1: 1000 طيب. شخص من هون و1000 شخص من هون.
0: نعم، نعود بالسؤال للشيخ سلطان الجبور. يعني نعم. كان هناك العديد من المبادرات العشائرية ولا زالت، والتوقيع عليها وما شابه لتحديد أمور نعم. تخفف عن المواطنين والأهالي. لماذا لا نرى التزام كبير فيها؟ نعم.
1: وثيقة عشائرية.
0: وثيقة عشائرية، نعم.
1: نعم.
2: لماذا يا سيدي تقول لي لماذا إيش معلش؟
0: لماذا لا نرى التزام كبير فيها وتعميم أكثر، تركيز أكثر عليها؟
1: والله الناس معي ترد، الناس جناس ما برد.
2: أنا أنا أنا باعتقادي يعني أول شيء نبغى أرحب بضيفك الكريم الشيخ عبد الكريم الحويان.
0: نعم.
2: سيدي العزيز. يعني تغيير الأعراف والعادات والتقاليد أحيانا اللي دخلت على مجتمعنا بحاجة الوقفة من المجتمع والدولة. يعني إذا تلاحظ مثلا أنت قانون الجلوة العشائرية أو عرف الجلوة العشائرية اللي كان يشتت أسر كبيرة، قدرت الدولة والعشائر قدرت تهذب هذا الموضوع وتختصره على دفتر العائلة. فيعني المجتمع يعني قادر يغير عرفه وعاده إذا شاف أنه فيها ضرر يقع على المجتمع. وبالعكس يعني موضوع الجلوة كان مؤرق جدا للمجتمع الأردني
0: صحيح.
2: وفترة طويلة جدا حتى لما استجابت الناس له، والآن إحنا قاعدين نشوف الجلوة على دفتر العائلة. فأنا باعتقادي أنه هذا الموضوع أقل يعني ما مش بحاجة يعني لهذاك أو بالعكس ما يشكل ضرر على الناس إذا الناس التزمت، بالعكس يشكل منفعة
0: صحيح.
2: لكن أنا باعتقادي هذه بدها تضافر من عدة جهود. أولا شيوخ العشائر وجهاء العشائر بحاجة أنهم يعني يكرسون جهودهم في في في متابعة هذا الموضوع بحيث أنه نصل للمرحلة أنه نخفف من هذا العرف والعادة. ثانياً عندك رجال الدين خطباء الجمعة، في خطباء يعني يصل إذا بده يخطب الجمعة ويحكي عن هذا الموضوع باعتقادي قادر يوصل، وخطباء الجمعة ودكاترة الشريعة مسموعين الكلمة عند المجتمع الأردني.
0: جميل.
2: أيضا الجهات الحكومية، والله أحيانا الجهات الحكومية تتبنى موضوع مع شيوخ العشائر يعني قادرة كمان في أنها توصل أو تتبنى هذا الموضوع. أنا باعتقادي هذا الموضوع بحاجة لتضافر جهود من الدولة، من العشائر، من رجال الدين، رح نصل لمرحلة أنه نرجع لعاداتنا الأصيلة ونخفف من هذه العادات اللي أرهقت مجتمعنا.
0: جميل. طيب الشيخ عبد الكريم الحويان باعتقادك ما هو الحل؟ وثيقة عشائرية في أكثر من مناسبة وفي أكثر من موضوع، ولكن الالتزام ليس كما هو مأمول، فبالتالي ما الحل باعتقادك؟
1: الحل أنه العشائر زي ما تفضل أخوي الشيخ سلطان تفضل قال له أنه هاي يقدر الناس زي ما غيروا الجلوة العشائرية دفتر العيلة والتزموا بها، يقدروا يلتزموا ويقدروا يغيروا بعاداتهم وتقاليدهم، ما فيها شيء، لأنه هذه الشغلة والله دخيلة علينا.
0: نعم. أشكرك كل الشكر.
1: الموضوع زاد عن حده كثير يعني.
0: واضح. كل الشكر على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل
1: ويعني
0: يعني على التركيز على هذه الجوانب التي تفيد دائما المجتمع إذا ما التزم بها. بارك الله فيك الشيخ عبد الكريم الحويان، شيخ عشائر الحويان، وأيضا الشكر موصول للشيخ سلطان الجبور الشيخ العشائري. بارك الله فيكم، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين ومتابعين. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. خرج رجل يدعى داود بن سلم في زيارة رجل آخر يدعى حرب بن خالد، وكان حرب هذا كريما جوادا، فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فأدخل إلى حرب وأنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا. فأحسن حرب إحسانا كبيرا لهذا الرجل وأمر له بجوائز كثيرة، ثم استأذنه داود في الانصراف فأذن له وودعه وانصرف. فلما خرج من المجلس كان غلمان حرب جلوسا، ولم يقم منهم أحد إليه ولم يعينوه كما كان من سابق شأنهم، فظن أن حربا ساخط عليه وقد احتال ليشعره بذلك. فرجع داود إلى حرب وقال: أواجد أنت علي؟ قال حرب: لا، ولم ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان. قال: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم وسألهم، فقالوا: إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فوقعت كلماتهم في نفسه أشرف موضع. ولما قدم داود المدينة سمع أهلها بحديثه، فأتاه منهم رجل من أعيانها يدعى الغاضري، فقال: إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه داود بما كان من خبره، فقال الغاضري: والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك. وبذا فقد ألحق حرب غلمانه به في الجود والكرم والإدابة بما رأوا منه من إكرام أضيافه.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك
1: الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض، صلى ربنا وبارك وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات، من تتابعوننا أو تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا من حلقتين أو أكثر في سورة الإسراء. الآن عندي سؤال، لما جاء ذكر بني إسرائيل في سورة الإسراء بضمير المخاطب؟
1: جميل.
2: وجاء ضمير من يقاومهم ويقارعهم ويقاتلهم
1: بضمير الغائب.
2: ضمير الغائب،
1: نعم.
2: الله، أرأيت من يحاكم في المحكمة، أيحاكم غيابيا
1: وجاهيا؟
2: لا. الآن شوف ليش، قبل الإجابة تأمل أن افتتاح السورة جاء متحدثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بضمير الغائب، أسرى بعبده ليلا. مش معناه أنه غائب، محتف به في السماوات وفي الكون كله، الملائكة لا يحصى عددهم يستقبلونه. إذن حكاية أنه كرامة لبني إسرائيل، لا اقلب الصفحة عن هذا. وجاء الحديث عن أمته بضمير الغائب وصيغته عبادا لنا أولي بأس شديد. ولا تنسوا أن هذا التكريم للرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم مكافأة، ألا وهي رحلة الإسراء، حيث رأى ما لم يره أحد، وأمته لم يرى في شجاعتهم أحد، وكأنهم مجرى القدر سبحانه، لم يرها أحد هذه الشجاعة، وهذه الأمة لم ير مثلها أحد، وأمته كأنها القدر، نحن كأننا القدر، كنا نسقط عليهم كأننا الأقدار.
1: جميل.
2: سبحانك ربي. إذن عالم ورسولنا ونحن من الملكوت السماوي، يعني رسولنا احتفت به السماوات والملائكة وكل من في الأفق الأعلى من هذا المخلوقات الكريمة إلى آخره، تستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هم بنو إسرائيل كالمتهم استحضر للمحاكمة، مش كرامة. فلما تكلم عنهم القرآن جابهم للمحكمة يحاسبون،
1: وكلمهم وجها لوجه، يعني بضمير المخاطب.
2: تمام. إذن افتتاح السورة جاء متحدثا عن الرسول وعن أمته بضمير الغائب، عبادا لنا أولي بأس شديد. الخلاصة، هذا التكريم لرسولنا كان أعظم مكافأة، وهي رحلة الإسراء إلى آخره. وهل تظنون قتال غزة، إذن جلبهم إلى المحضر للمحاكمة مش كرامة، هل تظنون قتال غزة أفراد مقابل أفراد؟ أمال إيه، من كان يصعد على الدبابة لما لم يره راكبها؟
1: نعم، سبحان الله.
2: مثلا نحن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم كأننا الأقدار تقع على الكفرة، وأما رسولنا في الإسراء فهو سيكون في عوالم من عالم الغيب لم يرها أحد، وأمته لم يرى في شجاعتهم أحد، كأنهم مجرى الأقدار، وأمته كأنها القدر، وقراءة ما في الغيب فهم في غيب كالقدر. إذن ورسولنا ونحن من عالم الملكوت السماوي، يعني شرف الرسول يستضاف في الملأ الأعلى، شرف لأمته، ما في أحد ارتقى هذا المرتقى إلى رسولنا. هل ينالنا شرف؟ طبعا نعتز ونشرف بشرف هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. إذن وبنو إسرائيل استدعاهم القدر والإله العظيم ليحاكموا، مش كرامة، جاء بهم إلى محكمة القدر الإلهي. في ختام السورة وختام حياة البشر قال عن بني إسرائيل: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، تشتتهم، اسكنوا الأرض. أنا أي أرض؟ الأرض. إذا مشتتين من روسيا إلى الأرجنتين، اسكنوا الأرض. وين الكرامة؟ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، مثل قطع الغنم، جئنا بكم لفيفة. هل نسيتم عندما خاطب القرآن بني إسرائيل وجاء بهم للخطاب كان جلبهم للمحاكمة لا للتكرمة؟ فقال لهم المولى سبحانه: ذرية من حملنا مع نوح. هم بقولوا احنا أبناء نوح، اخسأوا، ما لكم علاقة بنوح، أنتم من ركبوا مع السفينة، مع نوح في السفينة بس، لكن ليس لكم أن تضيفوا أنفسكم إلى نوح. والقرآن فندهم من فضل الله تعالى وقال عنهم: ذرية من حملنا مع نوح. هذه الآية تسوى العالم كله، لأنه سلم منهم الشرف الذي
1: النسب
2: كانوا
1: ينتسبون إلينا.
2: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ونشرف فساد، علو كبير، جمعوا المال نعم، أفسدوا في الأرض نعم، لكن هذه مش شهادة لهم، شهادة عليهم. ولو أمتنا استقامت لربتهم، لكن أمتنا معوجة كانت لقنتهم أعظم الدروس. إذا غزة لقنتهم أعظم الدروس، شلون لو اتحدت الأمة؟ إخواني يعني عم بالخمونة، ليش ربنا يعني ما أعطي قوة لبني إسرائيل؟ يخي هذا السؤال غلط. إذا صمدت غزة سنتين وثلاثة، لماذا كنا في 5 دقائق تنتهي الحروب؟ لماذا؟ على كل حال، وهذا لتكون نهايتهم إن شاء الله تعالى: رددنا لكم الكرة عليهم. نحن رد الله تعالى لنا الكرة عليهم. أي نعم. وهذا لتكون نهاية، فنحن كالقدر ونحن كالغيب، نأتي في وقتنا من فضل الله تعالى. لو استقامت الأمة واستقامت الأوضاع انتهت إسرائيل، لكن ما الذي يجعلهم يعيشون مدة أطول؟ تشتتنا من ناحية، عدم جديتنا في المواجهة من ناحية، ما فيش توحد إلى آخره. إذن ختام السورة بشعارنا: التكبير، وكبره تكبيرا. هذه الكلمة التي ترعبهم وتزلزلهم وتهز أركانهم، الله أكبر، تكبير، يا سلام، وكبره تكبيرا. ولذلك شعار المعركة دائما تكبير،
1: الله أكبر، صحيح،
2: يا سلام. إذن ختام السورة قال عن بني إسرائيل: اسكنوا الأرض، شتتهم، اسكنوا الأرض. وين الكرامة؟ الأرض معنى شتتهم من الأرجنتين إلى روسيا، إلى هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية، الله أشتتهم وأذلهم. وجئنا بكم لفيفا يا بني إسرائيل من أجل أن تعاقبوا وتحاسبوا، وحضرتم للمحكمة لتحاكموا. هذا مستواهم وهذه خاتمتهم، يعني لفيفة، جئنا بكم لفيفة. احنا في العامي عندنا نقول فلان لفوف، جئنا بكم لفيفة. نقول احنا اولاد سام ابن نوح، شرب، لا تجيب على لسانك هذا الكلام، هذا لسانك نجس، ما بينذا، ما بيذكر هذا الرسول ولا
1: ابنه.
2: اذا مصطلح لفوف عندنا معروف، هذا مستواهم وخاتمتهم، شريطة استقامة أمة القرآن واتباع رسولهم العظيم صلى الله عليه وسلم وقرآن ربهم. إذا مشيت وراء الرسول عليه أزكى الصلوات والتزمتم قرآن ربكم، كان الشرف لكم والنصر لكم والعزة لكم، وعدوكم اللعنة وعدوكم الطرد من الأرض، وكنتم حررتموها لو مشيتم بالخطوات التي أرادها الله. لا إله إلا الله. إذن أسرى بعبده ليلا،
1: جميل،
2: إلى آخره.
1: نكتفي بهذا التقديم، لنواصل بعد الفاصل بعد إذنك دكتور.
2: الله يحييك
1: إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل قصير نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الضغطان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك
0: الله دكتور. نواصل في سورة آل عمران في الآية 42 بعد 100. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
1: سورة آل عمران الزهراء، وأختها سورة البقرة الزهراء، فهما الزهراوان. سورتان عظيمتان ونخلت بني إسرائيل سورتان. وأم حسبتم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إذا استقمتم على الطريق بمحصكم رب العالمين.
0: نعم.
1: ويمحق هو سبحانه الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، السؤال لنا، أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الله يعلم، لكن يريد أن يراكم في الميدان. ويعلم بالغيب، يعلم، لكن يريد أن يعلمكم في الميدان سبحانه. إذن أم حسبتم، هل ظننتم أن تدخلوا الجنة دون أن يختبركم الله عز وجل؟ مش وارد هذا، صح تفكيرك يا مسلم. إذن لابد أن تمتحن. أنت الآن شهادة الماجستير ولا الدكتوراه ولا مش عارف إيه، بدك تمتحن من الابتدائي للإعدادي للثانوي للجامعة، سنة فسنة إلى آخره، ولله المثل الأعلى. إذن لابد أن نتعرض لامتحانات قبل أن نسلم زمام الأمم ونهضة الأمم. يعني الرسول الكريم ما استلم يعني هذا الموقع من الرسل إلا بعد أن بذل من التضحيات ما لا يحصى صلى الله عليه وسلم.
0: إذن
1: لابد من التمحيص، ولابد من أن نتعرض لشدائد. يعني ما جرى لغزة، ليه يا رب سبحانه؟ إخواني غزة لن تموت، سيستشهد منها جيل بأكمله، وهذا سيظل شرفا وتاريخا مشرفا، تاريخا مشرقا. شمس سطعت على غزة، مش ظلام خيم. لا يا أبويا، الشهادة حياة، قدمنا شهداء نخلف غيرهم، وسيخرج جيل أشد من الجيل السابق بإذن الله تعالى.
0: بإذنه.
1: ما تخافوش على غزة.
0: جميل.
1: نخاف على أنفسنا.
0: أستأذنك دكتور مع اتصال.
1: مرحبا.
0: ثم نواصل بعده إن شاء الله. معي أبو صهيب، تفضل يا أبو صهيب.
2: السلام عليكم ورحمة الله، يعطيك العافية.
0: عليكم السلام ورحمة الله، عافاكم الله. يا مرحبا يا
2: فضيلة الدكتور.
0: الله يكرمك.
2: الدعاءات المستمرة.
0: يا مرحبا.
2: أنا جلب انتباهي والله حديث، وهذا سؤال من زمان كنت حاب أسأله، حديث فضيلة الدكتور عن أبناء ساب وإلى آخره.
0: نعم.
2: لا، سؤالي هو من شقين. هل يعني هل يوجد في القرآن الكريم أي إشارة أو في السنة النبوية أو كمان يعني إذا لما يوجد حسب رأي الدكتور أي إشارة على موضوع أن الطوفان لما جاء سيدنا نوح هل هو شمل الكرة الأرضية كلها؟ لأنه يعني في إحدى الحلقات حضرت لأحد الأفاضل أنه بيحكي يعني ما يعني مش شرط أنه هذا الطوفان هو غطى الكرة الأرضية وبالتالي أغرق الكرة الأرضية كلها. الشق الثاني من السؤال أنه يعني كثير أنا بتدخل على جوجل أو أي واحد بيجي بيقول لك مثلا مناطق روسيا وكذا، هذول أبناء يا مثلا حام، ونحن واليهود أبناء السام، والأوروبا الغربية أبناء. هل كمان هناك أي إشارة أو إثبات
0: أو أصل لهذا الكلام؟
2: كل الخلف انتهت وبقي خلفة أبناء سام وحام، وبالتالي الكرة الأرضية هي كلياتها من أبناء
0: حام وحام وسام.
2: طيب الناس اللي طلعوا بالسفينة والهذا وين خلفتهم راحت؟ يعني
0: مظبوط. جميل.
2: إذا
0: جميل.
2: كان الطوفان أصلا شمل الكرة الأرضية أو ما شملها كمان. يعني.
0: جميل جميل، أشكرك أبو صهيب.
2: شكرا.
0: أهلا وسهلا. معي أبو طارق، تفضل يا أبو طارق. أبو طارق.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
3: يعطيك الخير ويعطيك العافية.
0: عافاكم الله. يا مرحبا.
3: الله يعافيك. دكتورنا السؤال طويل بس طول بالك علي.
0: تفضل.
3: بصورة يوسف، سيدنا يوسف
0: يوسف
3: لما كان يحكي عن مرت العزيز ما ذكرها هي شخصي، قال ربي لم تصرف عني كيدهن كيدهن
0: بالجمع.
3: لما اجى يبرئ نفسه جمع لما اجى يبرئ نفسه حكم للنسوة التي وهي هي اللي كانت تحكي هي اللي كانت تتحدث.
0: فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن.
3: مظبوط ما اتهمها وما حكم امرأة العزيز. هو حكم في صيغة الجمع هي قالت الآن حصل الحق. هي حكت عنه وقالت إن
0: أنا روته عن نفسي
3: وأنا روته عن نفسي. هاي السؤال. السؤال الثاني
0: إنه أنت سؤالك إنه ليش ما ذكرها بشكل مباشر وذكر بصيغة الجمع.
3: هو بصيغة الجمع عنها وعن النسوة وهي كانت هي تتحدث. إن لم يصغي لأمر ليقطعنا أو ليسجننا أو لعذاب أليم هي كانت تحكي عنه.
0: طيب.
3: فالنسوة ما نجاب نسيرة.
0: ماشي.
3: في سؤال ثاني بس تفسيري وليس إشي آخر يعني.
0: طيب. حتى
3: من أنكر آية في القرآن مش كفر كفر مظبوط.
0: طيب. طيب. صحيح.
3: اللي بتهمه سيدنا عائشة وربنا برأها من سبع سماوات مش هذا كفر؟
0: طيب.
3: مش كفر في 17 آية لتبرئة سيدنا
0: نعم.
3: عائشة.
0: صحيح.
3: وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة قد برأت من فوق سبع سماوات.
0: صحيح.
3: والله يجزيك الخير.
0: أهلا وسهلا بك أخي أبو طارق. طيب دكتور الأخ أبو صهيب بيسأل بيقول يعني بيعجبني تعليق الدكتور حول ما يتعلق بأبناء سام ابن نوح ويتصل بذلك سؤال من شقين عنده. السؤال الأول بيقول الطوفان حينما حدث يعني أيام سيدنا نوح عليه السلام بيقول هل هنالك دلائل أو إشارات تدل على أنه غطى الكرة الأرضية بأكملها؟ هذا الشق الأول من سؤاله.
1: لا لو إيش غرق الأرض كلها يعني قد تكون منطقة غرقت
0: اللي المنطقة اللي هم فيها
1: مثلا.
0: طب الآية لما قال الدكتور وقيل يا أرض ابلعي ماءك
1: يا قطعة هذه الأرض
0: تمام
1: مش كرة أرضية ابلعي ماءك.
0: نعم نكرة مقصودة تسمى حتى يعني وتالي. طيب الشق الآخر من السؤال بيقول التقسيمات اللي يتداولها البعض بيقول لك اللي بأوروبا الغربية مثلا هذول أبناء حام واليهود أبناء سام وإلى آخره. بيقول هذه التقسيمات التي يتداولها البعض ويدعيها البعض بيقول يعني هل يعقل أنه لسه أبناء حام وسام موجودين؟ طب البقية وين راحوا؟ يعني راحت البشرية وما ظلش إلا هذول يعني وبالتالي يدعون النسبة إلى أبناء نوح عليه السلام.
1: إخواني هؤلاء مزورون من الطراز الفريد.
0: نعم.
1: كذبة من يومهم مش من اليوم. نعم. هذا خلقهم سجيتهم طبيعتهم هذه هي.
0: نعم.
1: لا جديد يعني كان نحن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: كيف عاملوه وهو أشرف الخلق أمر منتهى الغدر وحاولوا تسميمه.
0: نعم.
1: يعني قد ما في قلوبهم كراهية وعقد.
0: نعم.
1: نفوس سوداء هذه النفوس وكانوا صالحهم مضحك لهم كيف مضحك لهم وكيف أسلم عليهم أصلا يعني.
0: إذن الكلام تزوير ما يتعلق بالنسبة إلى سام وحام
1: خرافات.
0: نعم.
1: حديث خرافة سامين وغيره سام وأكلوا عقول الناس بهالكلام.
0: نعم. نعم.
1: لما جاء الطوفان كشف كل اللعبة هذه إحنا أبناء سام أنتوا شعب سام
0: بتشديد. نعم.
1: مش أبناء سام. جميل. ابن نوح لا ما لكوش علاقة فيه.
0: جميل. الأخ أبو طارق يسأل عن سورة يوسف في البداية في السؤال الأول بيقول حديث سيدنا يوسف عليه السلام عما جرى معه
1: ما بال النسوة التي
0: بتكلم هو بصيغة الجمع يعني لم يتهم امرأة العزيز بذاتها فسأله ما بال النسوة يعني في المجموع يعني رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه برضو بصيغة الجمع بينما لما حصحص الحق قالت امرأة العزيز معترفة أنا روته عن نفسي فهو يسأل لماذا كان حديث يوسف عليه السلام بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد
1: هذا اللي حصل وهو بقوي موقفه عليه الصلاة والسلام يعني هذا منتهى الذكاء هي جمعت النساء لتفتن النساء بيوسف من منظره إلى آخره واشترطت عليهن أنهم يعني إذا فعلوا ما ليش علاقة فيكم ما بحميكمش يعني
0: ولذلك الوصف. فلما رأينه أكبرنه يعني وقطعنا أيديهن
1: فوق الوصف.
0: نعم.
1: قطعنا من المفاصل غلط جرحوا
0: تجريح. نعم
1: يا أخواننا نحن نفهم فهم للأسف سقيم قطعنا أيديهن أزالوها من المعاصم وشو الدعوة قطعنا يعني جرحوا.
0: نعم
1: إخواني الفهم السقيم.
0: لكن ربما دكتور استخدام صيغة قطعة اللي هي بوزن فعل التي تفيد المبالغة في اللغة أو في الصياغات الصرفية ربما تدل على أن الجرح كان عميقا لأنه ما فيش تركيز يعني هم فقدوا التركيز حينما رأوا
1: بظل جرح
0: بظلوا جرح. نعم
1: أما قول بعض الكتب أنه قطعنا
0: العظام
1: والمعاصم كلام إخوان مش الروايات الإسرائيلية يرميها وراك انتهينا منها زمان من فضل الله من وإحنا كنا ندرس قبل 70 سنة الخلاصة قطعنا جرحوا أيديهم يعني هي اشترطت عليهم علامة إذا رأيتنه فوق طاقة البشر من التحمل بدي أخذ منكم علامة إن هي تجرح إيدها عشان تعيرهم إذا راجعوها أو أشاعوا عنها انسيتوا يوم ما جرعتوا حالكم جرعتوا.
0: ولذلك يعني إذا المراودة بدأت من امرأة العزيز لكنها انتقلت كعدوى إلى نسوة المدينة لذلك هو قال ربي سجن أحب إلي مما يدعونني إليه هذا الذي حصل يعني.
1: تمام.
0: طب لما قامت وقالت أنا راودته عن نفسه كانت تقصد أنها هي التي حملت هذا اللواء أو هي التي بدأت به لذلك اتهمت نفسها دون أن تشير إلى الأخريات أليس كذلك دكتور؟
1: بلى لكن هو أراد أن يعزز موقفه.
0: نعم.
1: فسأله أيضا ما بال النسوة
0: لما قطعوا أيديهم. نعم جميل
1: إنه يعني كان في أي دور موافق لهم سألوهم.
0: جميل
1: هذا الله طبعا هذا رسول الله المعتصم بالله عز وجل يعني لا يمكن يقرب الدنس شعرة حاشا هذا عصمه الله وشرفه طبعا هذا ابن رسول وهو رسول يعني.
0: نعم صحيح الكريم ابن الكريم كما جاء في الحديث.
1: نعم.
0: طيب سؤال الآخر للأخ أبو طارق يسأل بيقول يعني أليس من أنكر آية من القرآن يعد كافرا كونه أنكر آية فيعني يبتدئ من هذا السؤال ليصل إلى نتيجة بيقول إذا كان الجواب بلى أن منكر آية من القرآن هو كافر
1: بلى
0: فكيف بمن أنكر 17 آية من القرآن تتحدث عن براءة أمنا عائشة البعض هو ربما يشير إلى يعني
1: مفهوم.
0: نعم فهؤلاء مثلا يتهمون عائشة بالفاحشة طب ما القرآن الكريم برأها في عدد من آيات سورة النور فكأنهم يغضون الطرف صحيح. عن هذه الآيات أو لا يريدون أن يسمعوا أو ينكرونها فهؤلاء هل يعني ينسحب عليهم الحكم؟
1: من فعل هذا خرج من الدين.
0: نعم
1: مش تكفيرين عمو
0: نتكلم عن الفعل
1: احنا مش تكفيرين معاذ الله أن نكون لكن من يجحد ما في القرآن شو اسمه سموه أنتم ما له اسم من أين مخرج من ملة الإسلام منتهى البساطة هذا القرآن لا يقبل حذف حرف ولا زيادة حرف مش كلمة لا يقبل سارع بدل وسارع لا وسارع بدل وسارع ليوم القيامة
0: جميل
1: هذا قرآن محفوظ حرفا حرفا ولذلك من زاد حرفا أو أنقص حرفا نسيانا مش مشكلة عمدا قصدا والله خرج من الدين هذا القرآن لا يقبل زيادة حرف ولا نقص حرف
0: جميل جميل
1: تمام.
0: نواصل بعد فاصل آخر إن شاء الله بعد إذنك دكتور كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة اف ام وتردداتها 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 في إربد وعجلون، 101.1 في السلط والبلقاء، و102.7 في العقبة والجنوب. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك
0: الله يكرمك. لدي مجموعة من الأسئلة عبر الفيسبوك دكتور بعد إذنك.
1: مرحبا.
0: وأبدأ بسؤال الأخ خالد بركات، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم
0: السلام. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلاها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. سؤالي:
1: نعم،
0: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، هل هذا وعد من الله أن المسجد لن يهدم، أم أن هذا العلو ليس العلو الثاني والنهائي، أم أن القول بأن المسجد الأقصى ليس الموجود في فلسطين صحيح؟ يعني
1: أنا إخواني هذا الكلام اشطبوه من عقلكم.
0: نعم.
1: ارمي بعيدا عنك، مش كل ما واحد رماله كلمة نحطها في جيبتنا.
0: نعم.
1: برميها ورايا. المسجد الأقصى هذا مكانه، المسجد الأقصى من وين؟ في السماوات. إخواني هناك مشوشون، يشوشون عقائدكم، أفكاركم، ثقافتكم، فاحمي نفسك كما تطعم طعم فكرك حتى لا يتلاعب بفكرك المتلاعبون. المتلاعبون بالعقول أخطر المتلاعبين من بتوع الكرة، يتلاعبوا بالعقول فاحذروهم. وعندنا مشوشون من يسيرهم تعرفش.
0: نعم.
1: لكن كن واعيا أخي المسلم.
0: طب هل هنالك إشارة إلى قوله تعالى وليدخل المسجد بمعنى أنه لن يهدم، في علاقة بين هذه وتلك؟
1: هو لما أقول نعم بدك تكون عندك يعني صيانة وحراسة مبدئيا، نعم، لكن هب جدلا أن المسجد هدم ملاعين ذولا وعم يهدد.
0: لكن هل المسجد دكتور هو البناء، أم أنها البقعة المقدسة الموجودة في المسجد الأقصى اللي دائما يقال إنها
1: البناء ممكن زلزال يعني يهدم؟
0: نعم، لكن المكان محفوظ والحرم محفوظ، حرم المكان موجود يعني.
1: اي نعم.
0: وبالتالي حتى لو لا قدر الله تعرض لإيذاء، فالوعد قائم بأننا سندخل المسجد وسنعيد بناءه من جديد وهكذا،
1: بأجمل وأكمل وأعلى. نعم. وأسمى مما كان.
0: نعم،
1: ما فيش مشكلة، ونحن أم حية يا أبويا، بنعيد بناءه 100 مرة.
0: نعم. لأن
1: هذا المجرمين وهم مهادنتهم كانت غلط.
0: نعم.
1: والسلام معهم كان غلط. شو اللي استفدنا؟ ولا شيء. خسارة خسارة خسارة، غلط. ما الذي جنينهم من السلام مع إسرائيل؟ فهمونا، خف شرهم وضررهم، زاد وتطاولوا علينا أكثر وتجرؤوا علينا أكثر. إذن بس إحنا قمنا وقعنا على الفاضي.
0: نعم.
1: ما استفدنا ولا شيء إطلاقا، إلا كان صدرنا بضاعتهم الخلاصة، يعني هم المستفيدين مش إحنا.

0: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن. لماذا التعبير بالمكر مع أن النسوة فقط تكلمنا عنها كلاما؟ فأين المكر؟ أو لماذا هذا التعبير بالمكر؟
1: مجرد نقل الأخبار بعتبره مكر
0: طبعا. لا بعدين هم كانوا بيقولوا تراود فتاها، يعني في نوع من التندر أنه يعني وصلت لمرحلة
1: السمعة.
0: نعم.
1: طب أنت صاحباتها أطلعتكم أو أنت استنتجتم من ملاحظاتها العناية الزائدة بيوسف، يعني شميت ريحة هي متعلقة بالولد.
0: نعم.
1: بالغلام. المهم فقاموا هم ينشروا الكلام
0: ويتداولوه في فيما بينهم. نعم.
1: فهي أرادت أن تربي هؤلاء
0: فاعتبرت أن ذلك مكر. أيه. مكر بحد ذاته.
1: وهو كذلك.
0: جميل جميل. الأخ محمود أبو رجب بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيه. سؤال واحد بيقول في القرآن الكريم ذكر سيدنا إسماعيل عليه السلام عدة مرات مع أبيه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل مثلا، وقصة الرؤيا يا أبت افعل ما تؤمر، واذكر في الكتاب إسماعيل وغيرها من الآيات. أما سيدنا إسحاق لم يذكر في القرآن إلا القليل مع ذكر الأنبياء، وليس له أي دور أو قصة واضحة. فالسؤال لماذا خص الله تعالى إسماعيل أكثر من ذكر إسحاق؟ وهل كان هناك علاقة بين الشقيقين؟ يعني هل التقيا معا؟
1: أكيد.
0: هل كان في علاقة أخوة حقيقية بينهم؟
1: أكيد. أكيد.
0: وهل نعلم بأنه إسماعيل كان في مكة وإسحاق كان في فلسطين رغم أنهما ابنان لإبراهيم؟
1: أن تكونوا في نفس المكان.
0: نعم.
1: الأصل هكذا.
0: طب السر للذكر المكثف أو للذكر الزائد لإسماعيل فوق سيدنا إسحاق عليه السلام؟
1: إسحاق وإسحاق ويعقوب.
0: نعم.
1: ذكر إسحاق كافي.
0: هو بيقول بس ذكر إسماعيل أكثر وارتبط بأحداث معينة وقصص، بينما إسحاق لا.
1: نعم. يعني إسماعيل تعرض لموضوع الذبح.
0: نعم صحيح. وبنى الكعبة مع
1: قدم نفسه. نعم. وبنى. نعم. مع أبيه.
0: نعم.
1: البيت.
0: جميل. مجدي حسين بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكذلك الأخت ملك السلام عليكم يقول عليكم السلام. الأخ يوسف زيتون بيقول وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. يسأل ما الحكمة من استعمال كلمة يلقى إليك الكتاب في هذه الآية، ولماذا لم تستعمل كلمة مثل ينزل إليك الكتاب؟ يعني عادة كلمة الكتاب في القرآن يعني مقترنة بالتنزيل والإنزال، ليش هون يلقى؟
1: يلقى هنا بمعنى التكليف.
0: نعم.
1: يلقى شو يلقى؟ من يرمى ما عدا الله. إذن يلقى يصل إليك، في أي معنى سلبي.
0: طب التنزيل ألا يتضمن التكليف أيضا؟
1: بلى.
0: إذن ربما يكون هناك
1: تناقض ما بين الثنتين. يعني يلقى إليك الكتاب تحمل.
0: نعم.
1: كأنه ألقي الواجب عليك.
0: هل نلحظ دكتور أو هل يمكن أن نقول بأن التنزيل يأتي متدرجا وبالتالي يتهيأ النبي يعني
1: يلقى جملة،
0: أما يلقى جملة في عنصر مفاجأة في الموضوع؟ نعم ربما يعني
1: نملة.
0: جميل جميل. طيب صاحب التعليق اسمه أو مسمي حاله صيف الشتاء بقول اللهم اجعلنا نصلي في القدس، اللهم آمين، مسر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمن وأمان، وارزقنا دخول المسجد الأقصى وسجدة فيه قبل الممات، فصلوا عليه، اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب نسأل الله أن يستجيب دعائك. الأخ ناصر دعابس بقول عندي سؤال في آية البقرة رقم 30 ومش قادر أقتنع بالتفسيرات التي سمعتها. بيقول الله سبحانه وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ثم قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. سؤالي كيف عرفت الملائكة أصلا أن هذا الخليفة سيفسد ويسفك الدماء إذا كان آدم أول البشر ولم يكن قد خلق بعد؟ بعض المفسرين يقولون إنهم عرفوا بسبب وجود الجن قبل آدم وأنهم أفسدوا في الأرض، لكن الجن غير البشر، هو هكذا يقول، لكن الجن غير البشر، فكيف يصح أن نستنتج أن البشر سيفعلون مثلهم؟ وبعضهم يقول إن الله أخبر الملائكة مسبقا، لكن أين الدليل على أن الله أخبرهم بذلك؟ وهل ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح كيف علمت الملائكة أن البشر سيفسدون ويسفكون الدماء؟ أنا مش قصدي أعترض أو أجادل، أنا فعلا بدي أفهم مصدر هذا العلم عند الملائكة، وهل عندنا جواب قطعي من القرآن أو السنة أم أن المسألة اجتهادات مفسرين؟

0: سهلا إن شاء الله.
1: نعم.
0: إن رب العالمين سبحانه عندما تحدث مع الملائكة عن الغيب،
1: نعم،
0: إني جاعل في الأرض خليفة،
1: نعم،
0: وكأنه قال لهم وجاعل فيها من يفسد، حتى يكون في إخوان الصراع، بصير الحياة معنى الحياة اللي ما فيها صراع يعني ما لهاش طعم.
1: نعم.
0: الآن صراعنا مع بني إسرائيل صدقوني إنه لذيذ، نقتل منهم ونقاومهم ونحاربهم ونعاديهم، بيطلع أبطال. هذا إذا مش موت تخافش على أولادك وعلى المجتمع إنك نتدمر، مش حنتدمر، نتدمر إن لم نقاوم. إذن ليه رب العالمين قال لهم سيكون في مفسدين في الأرض ليكون مستعدين للمقاومة؟
1: طب هو الآن النقطة اللي بذكرها إنه هل من دليل قطعي على هذا الإعلام؟ يعني أخبرهم عن الغيب سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، جزئية وجاعل فيها من يفسد فيها، هذا المحذوف المقدر، هل من دليل دكتور قطعي لغة أو نصا يعني منقولا من حديث صحيح؟
0: مفيش،
1: وإنما هو اجتهاد،
0: إنما قاسوا كما تقول الكتب يعني على تجارب سابقة، برضو هذا لم نأخذوش مسلم،
1: تجارب السابقة اللي هيك أشار إلى لي تجارب الجن
0: ناخذوش مسلم،
1: لانه لا يقاس عمل البشر لسه، هذا مش
0: يعني اسمع الفارق،
1: لانه احنا هذا مخلوق جديد لم يخلق بعد،
0: أي.
1: لسه مش عارفين خيره من شره. لكن اذا الموضوع يعني قالوا اتجعل فيها، هذا التفسير يعتمد على اجتهادات في فهم عموم الآية بشكل
0: صحيح.
1: نعم،
0: مش بالضرورة أن يكون قطعيا،
1: نعم، ما فيش قطعيات. نعم.
0: ايه.
1: الاخت حنان حسن بتقول اولئك الذين انعم الله عليهم
0: من النبيين
1: من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فتسأل لماذا مع سيدنا نوح لم يذكر من ذرية نوح، من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. أيوة لم تذكر، بتقول لماذا؟ دقيقة واحدة بس.
0: ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. مين اللي حملوا مع نوح؟
1: يعني أولئك الذين أنعم يعني مدح الذين حملوا مع سيدنا نوح عليه السلام دون أن تمدح ذريته، هكذا تسأل يعني لماذا؟
0: ربما يكون يعني قراءة المستقبل لهذا الجيل سيخرج منهم عتاولة،
1: نعم،
0: ومختلفين ومتضادين،
1: نعم،
0: ربما يعني احتمال،
1: ربما
0: إنه هذا الخبر نقل إليهم ليحذروا فقاموا وقعهم في الفعل يعني.
1: نعم، جميل، أكرمكم الله،
0: يا محاولات فهم كل حال،
1: أكرمكم الله، الله يجزيكم الخير. طيب،
0: وحياك.
1: ما ظلش وقت إخواني، يعني ظل تعليق واحد للمرة القادمة إن شاء الله. إلى أن نلتقي بكم مستمعين ومشاهدين مع الدكتور أحمد نوفل اليوم الأربعاء بحول الله، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أسكي التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: ثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص.

فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم

استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.

يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسلم.

فأقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجد

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذنا

0: الظالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. خرج رجل يدعى داود بن سلم في زيارة رجل آخر يدعى حرب بن خالد، وكان حرب هذا كريما جوادا، فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فأدخل إلى حرب وأنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاحا، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا. فأحسن حرب إحسانا كبيرا لهذا الرجل وأمر له بجوائز كثيرة، ثم استأذنه داود في الانصراف فأذن له وودعه وانصرف. فلما خرج من المجلس كان غلمان حرب جلوسا، ولم يقم منهم أحد إليه، ولم يعينوه كما كان من سابق شأنهم، فظن أن حربا ساخط عليه وقد احتال ليشعره بذلك. فرجع داود إلى حرب وقال: أواجد أنت علي؟ قال حرب: لا. ولم ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان. قال: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم وسألهم، فقالوا: إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فوقعت كلماتهم في نفسه أشرف موضع. ولما قدم داود المدينة سمع أهلها بحديثه، فأتاه منهم رجل من أعيانها يدعى الغاضري، فقال: إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه داود بما كان من خبره، فقال الغاضري: والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك. وبذا فقد ألحق حرب غلمانه به في الجود والكرم والإدابة بما رأوا منه من إكرام أضيافه.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في قاعدة بسيطة بتساعدك تتعامل مع أي موقف مزعج في شغلك، لأنه مش كل شيء بضايقك لازم تتحمله ومش كل شيء لازم تحاربه. فعندك أربع خيارات: غير، تكيف، أثر، أو انسحب واستقيل. مثلاً بيئة عملك مزعجة، فيها ضغط مستمر وتوتر ومشاكل بين الموظفين، ويمكن أسلوب مديرك نفسه جزء من المشكلة. طب شو تعمل؟ الخيار الأول: غير. إذا في شيء بإيدك تغيره غيره، غير طريقة تعاملك، رتب حدودك، نظم وقتك، وابتعد عن المشاكل اللي ما إلها علاقة بشغلك. مش كل شيء مزعج لازم تغير بسبب الشركة وتستقيل. أحياناً تغيير طريقة تعاملك مع الموقف بحل جزء كبير من المشكلة. الخيار الثاني: تكيف. إذا البيئة فيها أشياء مزعجة لكنها ضمن حدود مقبولة ومش ضد قيمك ومش بإيدك تغيرها، تكيف معها وكون شخص إيجابي. تعلم كيف تشتغل بتركيز رغم الضوضاء، أو كيف تحافظ على مهنيتك بدون ما تدخل بكل مشكلة، لأنه مش مطلوب منك تحب كل شيء في شغلك. المطلوب تعرف كيف تشتغل بشكل محترف رغم الأشياء اللي ما بتحبها. الخيار الثالث: أثر. إذا المشكلة جد مش بإيدك مباشرة لكن بتقدر تحركها، احكي، بس لا تحكي كشكوى، احكي باقتراح. مثلاً بدل ما تحكي لمديرك الجو هون سيء والكل متوتر، احكي له: لاحظت إنه الضغط والمشاكل بين الفريق أثرت على سرعة الإنجاز، عندي اقتراح نجرب طريقة مختلفة بتوزيع المهام والمتابعة ونقيس الفرق خلال أسبوعين. هيك انت ما زدت المشكلة، انت حاولت تكون جزء من حلها. وفي خيار رابع اللي هو الانسحاب. إذا حاولت تغير وما تغير، وتكيفت وما قدرت، وحاولت تأثر وما صار أي تغيير، والبيئة أصبحت تستنزفك أو تتعارض مع قيمك أو تؤثر بشكل مستمر على صحتك وأدائك، فممكن يكون القرار الصحيح إنك أنت تنسحب. والانسحاب من الوظيفة مش فشل، أحياناً الاستقالة قرار مهني ناضج إذا أخذتها بوعي وبعد ما ترتب وضعك وتحفظ خط الرجعة. طبعاً أنا ما بدعيك إنك تستقيل، لأنه الهدف مش إنك أنت تظل في مكان يأذيك فقط حتى تقول أنا تحملت كثير. الهدف إنك تختار البيئة اللي تقدر فيها تنجح وتقدم أفضل ما عندك. طب كيف تعرف أي خيار تختار؟ اسأل حالك سؤالين: أولاً، هل هذا الإشي تحت سيطرتي؟ إذا نعم غير، إذا لا اسأل: هل بقدر أتعامل معه بدون ما يخالف قيمي ويستنزفني؟ إذا نعم تكيف، إذا لا اسأل: هل بقدر أأثر فيه؟ إذا نعم أثر. وإذا حاولت كل هذا وما تغير إشي، هون ممكن يكون خيار الانسحاب هو الخيار الصح. الخلاصة: مش كل موقف مزعج بيحتاج شكوى، بعض المواقف بدها تغيير، وبعضها بدها تكيف، وبعضها بدها تأثير، وبعضها بدها قرار للأسف الانسحاب. أسوأ شيء ممكن تعمله إنك أنت تظل في نفس المكان بنفس المشكلة وتشتكي منها كل يوم. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الذكية ما بتظل تشتكي من بيئة ما بتناسبها، بتقرر تغيير، إما تكيف أو تأثير أو انسحاب.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم من تتابعون إخوة وأخوات، رحمة الله والبركات. وبعد، الحمد لله أن شرح الله صدورنا بالقرآن وللقرآن مع الآية 66 من سورة البقرة بعد 100 طبعا، وذلك قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يا الله، موقف خطير، الآية سطر وقليل لكن تحتاج إلى وقفة، لكن ما فيش وقت نطول. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني كان بعض الأشخاص عاملين آلهة ينظرون للناس مثل ماركس وغير ماركس في الجاهلية. من صنع الأصنام معروف اسم مكتوب في الكتب، هو الذي أول من صنع الأصنام لقريش فعبدت، وحنا جنب البيت، هذا بيت الله سبحانه، عبدت الأصنام وترك الإله العظيم. طب هذا بيت الله، كيف تعبد الأصنام التي وضعت في بيت الله؟ كيف؟ غدا سيتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اللي كان ماركسي واللي كان اشتراكي واللي كان مدري ايه علماني ملحد واللي الى اخره، هيجتمعوا بكره في ساحه واحده. انت ضليت نبعد قلب وجهك عني، مش عاوز اشوفك، انت اهلكتني، انا لا اخش النار عشانك، من اجل ما اغويتني. اتبرأ الذين اتبعوا، انا هذا انا بريء منه. تاخرت يا اخي العرب. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الرؤوس، هقول انا ما جبرتكمش على الكفر. طب ما انت نظرت لنا الاشتراكية والشيوعية والإلحاد، كان لها متفلسفون ولها منظرون ولها قوالة، بمعنى أنهم يعني ينشرون مثل هذه الأقوال. إذن إذ تبرأ الذين اتبعوا، لهم التابعين ذو الأذناب، من التبع للرؤوس، آسف، يعني من الذين اتبعوا، أي الأذناب الذين كانوا كالذيل ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يا الله سلم يا رب. ورأوا العذاب، لسه ما ذاقوهوش، شافوه قبل أن يذوقوه. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كنا لمن الضائق في الدنيا، إلنا عم وإلنا خال وإلنا جد وإلنا جار وإلنا نسيب وإلنا عشيرة وراءن إلى آخره. في الآخرة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا أب ولا أم ولا عشيرة ولا نصير ولا محامي دفاع، ما فيش. وتقطعت بهم الأسباب، طلع حواليك ما فيش غير عملك، ما عمل الشيء. إذا طالب ما قراش ولا كلمة، جاتون أربع أسئلة وأنا مش قاري كله، والله ما كيف بدي أجاوب. هذا اللي من لم يقدم للآخر. يا أيها الناس، نحن مقدمون على امتحان ستصلح أوراقنا عند الإله العظيم، وإذا كان بغى أن نحضر من الآن إجابات على كل سؤال. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة بدنا ننتقم منكم يا من أضللتمونا بنظرياتكم اشتراكية وشيعية اللي هي المهم. عايزين نقول يا رب أنا بريء منك، بس تأخرت جدا، كان معك عمر طويل يا طويل العمر، كان فكرت يا أبويا. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إلى أن قال وقال الذين اتبعوا إلى 67 بعد 100 لو أن لنا لو إن كرة ثانية عشان نركلكم ونخرج من هذا النمط الكريه الذي أوقعتمونا فيه فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يعني الرؤوس يتبرؤون من الأذناب، والأذناب يتمنوا لو أنه عندهم فرصة ثانية ليتبرؤوا من هؤلاء الرؤوس. ما كل أماني ما لها من تحقيق، كان قدامك فرص طويلة يا طويل العمر. فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يا الله، لما يكون عملك كل صوت صورة وانت شايفه كما ترى التلفزيون، هذا أنا وهذا الصحبة اللي كنا نشرب المشربة عربية في المحلات اللي لمشية، المهم حسرات. لو إني كنت عاقل كان ما عملت هذا العمل. لو كني كنت مش عارف مكان لما غووني أصير شيوعي وملحد. طب تفضل، يعني أنا الآن مصيري أمام الله، كيف بدي أقابله؟ حسرات عليهم، كان للحزب اللي مش عارف إيه ولا إيه نشط وشغال، حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ولن يخرجوا من النار. وما هم بخارجين، الباء دخلت على جواب ما له معنى، ليس ما في خروج من النار وإنما خلود فيها. إلى الآية 68 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

مركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الرعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لا شك أنكم تتوقعون أن يكون موضوع اليوم عن ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبع منه مؤمن، ولكن جمعت لكم بعض الحقائق المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون هذه الحقائق مرتكزات في التعامل مع هذه الذكرى العطرة. الحقيقة الأولى، حينما يقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين وهو الفعال وهو الذي بيده كل شيء وهو الذي إليه يرجع الأمر كله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. العذابات التي سحقت المسلمين والضغوط التي أرهقت المسلمين والمحن التي عاشها المسلمون والمصائب التي نزلت بالمسلمين، ما كان لكل ذلك أن يكون لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، بمعنى أننا نطبق منهجه، لأن منهجه من عند الحكيم، من عند العليم، لأن منهجه من عند الصانع، وتعليمات الصانع هي التعليمات الوحيدة التي ينبغي أن تتبع. وكأننا آلة بالغة التعقيد، ولهذه الآلة صانع حكيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فطبعا ما دامت سنة النبي الصحيحة، منهج النبي القويم، تعليمات النبي الرشيدة مطبقة في بيوتنا، في أعمالنا، في سفرنا، في إقامتنا، في لهونا، في مناسباتنا، في غضبنا، في رضانا، في عطائنا، في منعنا، ما دامت هذه السنة مطبقة فما كان الله ليعذبنا. أما معنى قوله تعالى فما كان الله ليعذبنا، فهي أشد صيغة نفي في اللغة العربية، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن نعذب. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: ألا يعذبهم. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل: فلم يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق. لو أن الله قبل دعواهم لما عذبهم. والاستنباط الحتمي أن الله لا يعذب أحبابه. إذن الحقيقة الأولى التي ينبغي أن نتعامل بها مع سيد هذه الرسالة، مع سيد الخلق وحبيب الحق، هو أننا لو طبقنا سنته ما كان حالنا كهذا الحال، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما دام المسلمون يعذبون، يضطهدون، يقتلون، يشردون، تنتهك حرماتهم، يمارس عليهم كل لون من ألوان التجهيل والتجويع والتعذيب والقهر، إذن عندهم مشكلة مع رسولهم، لأنهم لم يتبعوا منهجه. لكن هناك أيها الإخوة بحبوحة ثانية، حينما يقول الله عز وجل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، إما أن تكون مطبقا للمنهج
وإما أن تندم على مخالفة المنهج فتستغفر. في كلا الحالين أنت في بحبوحة وأنت في مأمن من عذاب الله. هذه الحقيقة الأولى. أيها الإخوة الكرام، حينما يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الخيرية معللة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما اليهود حينما أهلكهم الله عز وجل بيّن سبب إهلاكهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فإذا جاملنا بعضنا بعضاً ولم ننصح بعضنا بعضاً وعطلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدنا خيريتنا. عندئذ نحن كأية أمة من الأمم، ليس لنا أي ميزة عند الله عز وجل. من هنا صنف العلماء أمة محمد إلى أمتين، أمة التبليغ وأمة الاستجابة. الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس أمة الاستجابة، أما الأمة التي شردت عن منهج رسول الله هي أمة التبليغ، شأنها كأية أمة. ولا يسعني إلا أن أقول حينما يهون أمر الله على الأمة تهون على الله، حينما يهون أمر الله على الأمة تهون على الله. أيها الإخوة الكرام، هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي أحواله، معصوم بمفرده، ولولا أنه معصوم لما أمرنا أن نأخذ عنه وأن ندع ما نهانا عنه. لو لم يكن معصوماً لكان أمر الله لنا باتباعه أمراً بالمعصية، لأن الله أمرنا يقيناً وبآية قطعية الدلالة أن نتبعه وأن نأخذ عنه وأن ننتهي عما نهى عنه، إذن هو معصوم في أقواله. هذا اللسان كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينطق إلا بالحق في الغضب والرضا، معصوم عن أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي أحواله. أيها الإخوة الكرام، لكن أمته معصومة بمجموعها، لا تجتمع أمتي على ضلالة. هو وحده معصوم بمفرده، بينما أمته معصومة بمجموعها. لذلك حينما نعتقد عصمته وهذا يقين قطعي، ينبغي أن نتبع سنته. أيها الإخوة، يجب أن يعلم المؤمن علم اليقين أن أقواله وأفعاله وإقراره ليست عن ثقافة العصر، ولا عن اجتهاد شخصي، ولا عن رؤية ذاتية، ولا عن خبرة شخصية، ولا عن معطيات مادية، إن هو إلا وحي يوحى. وعاء النبي عليه الصلاة والسلام فرغ من أي ثقافة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وعاء النبي ملئ من عند الله وحده، ملئ وحيا. من هنا يجب أن نعتقد اعتقادا جازما أن الوحي وحيان، وحي متلو وهو الكتاب، ووحي غير متلو وهو السنة الصحيحة. هذا الاعتقاد مهم جدا في هذه الأيام، لأن هناك دعوات خطيرة إلى ترك سنة النبي والاكتفاء بالقرآن، وهذه الدعوة هي تمهيد لخرق حدود القرآن الكريم. أيها الإخوة، حقيقة أقولها كثيرا، أنت لماذا تصلي؟ لأن الصلاة فرض على كل مسلم. هل خطر في بالك أن معرفة سنة النبي القولية والعملية
فرض عين على كل مسلم. قل لي كيف؟ لأنه ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، حقيقة أصولية ثابتة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. ألم يقل الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه؟ ما لوازم هذه الآية؟ أن تعرف الذي آتاك رسول الله. كيف تنفذ هذه الآية؟ كيف تأخذ عن رسول الله وأنت لا تعرف ماذا أعطى وماذا قال؟ فرض عين على كل مسلم أن يكون على علم بسنته القولية، لأنها بيان لقرآن الله عز وجل. وفرض عين على كل مسلم أن يعرف سنته العملية، لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كما أنه ينبغي أن يكون في بيتك قرآن، ينبغي أن يكون في بيتك كتاب سنة صحيحة، لأن السنة بيان وتفصيل للقرآن. إذن معرفة سنة النبي القولية والعملية فرض عين على كل مسلم. ومن أجل ضمان سلامتنا، ونحن في محن لا تعد ولا تحصى، ومن أجل ضمان سعادتنا نحتاج إلى معرفة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الرابعة: الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي عين الاستجابة لله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وسعوا هذه الحقيقة: الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي عين الاستجابة لله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إرضاء رسول الله عين إرضاء الله، والله ورسوله أحق أن يرضوا. محبة رسول الله عين محبة الله. من هنا قال بعض العلماء الأجلاء: هناك حب في الله وهناك حب مع الله. إن أحببت رسول الله فهذا الحب هو عين التوحيد، هو محبة لله عز وجل. وإن أحببت المؤمنين الصادقين العاملين فهذا الحب هو عين التوحيد. إن أحببت بيوت الله فهذا الحب عين التوحيد. إن أحببت كتاب الله فهذا الحب عين التوحيد. هذا حب في الله. أما إن أحببت جهة بعيدة عن الحق لمصلحة ترغب بها أو لشر تتفاداه فهذا حب مع الله، والحب مع الله عين الشرك. فرق كبير بين حب في الله وبين حب مع الله. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. أيها الإخوة الأحباب، الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عين الاستجابة لله. وإذا أردت أن أوضح بعض الحقائق عن طريق مثل، هذا البلور المستورد المتقن تماماً النظيف تماماً ترى ما خلفه فقط، يشف عما خلفه وقد تنسى وجوده. ولإخلاص النبي الذي هو فوق كل إخلاص، ولمحبة النبي لربه التي هي فوق كل محبة، حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم تشف عن حقيقة رب العالمين جل جلاله. إذن إن أحببته فإنما تحب الله، إن اتبعته فإنما تتبع منهج الله، إن أرضيته فكأنما ترضي الله. هذا الكلام الذي نسمعه حديثاً الشفافية هذا معنى من معانيها.
تشف نفس النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الذات الإلهية، عن رحمة الله، عن حلم الله، عن حكمة الله. فلذلك مهما أحببته ومهما غرقت في الولاء له وفي اتباع سنته، فهذه محبة وولاء واتباع لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، ألف المسلمون في معظم بلادهم أن يمدحوا رسول الله، وأنا مع مديح رسول الله، لأنه بذكر محمد تحيا القلوب. ولكن أن نكتفي بالمديح فهذا لا يجدينا إطلاقاً، لا ينفعنا ولا يرفعنا ولا يقينا شر أعمالنا. إننا إن مدحناه، إن أمضينا كل وقتنا في مديحه، هو حيث هو ونحن حيث نحن. كما لو أن ابناً على نقيض والده، والده عالم ورع حكيم، وهو على نقيض والده، وأمضى الابن كل حياته في مديح والده، كل هذا المديح لا يرفعه درجة. الأب حيث هو والابن حيث هو. إذا نحن إذا اكتفينا بمديح رسول الله في المناسبات ولم نتبع سنته، لا ننتفع منه إطلاقاً. هؤلاء الذين يريدون النار يوم القيامة، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، فيقال له: يا محمد، لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول: سحقاً سحقاً. إذن أن نعقد الحفلات كل يوم في البيوت وفي المساجد، وأن نمدح النبي عليه الصلاة والسلام ونكتفي بهذا المدح دون أن نتبعه. إن دخلت إلى بيوت المسلمين لا تجد فيها سنة النبي قائمة. إن دخلت إلى محلاتهم التجارية، في بيعهم، في شرائهم، في حلف أيمان غير صحيحة، في ملء عيونهم من محاسن النساء، لو دخلت إلى أعمالهم ودخلت إلى بيوتهم وعاينت أنماط سلوكهم، لا تجد سنة النبي مطبقة فيها. إذن مديحهم لا يقدم ولا يؤخر. أيها الإخوة الكرام، أنا مع مديح رسول الله ومع التبرك به، ولكن لست مع أن نكتفي بالمديح وأن نكتفي بالتبرك، لا بد من الاتباع. وكنت قد ضربت مثلاً آخر: كيف أن مستخدماً لعالم جليل في غيبته قفز وجلس على كرسي هذا العالم، هل ترقى مرتبته؟ ولا شعر. أما لو نال أول شهادة مشى في طريق سيده. فنحن ينفعنا أن نتبع لا أن نكتفي بالمديح، ينفعنا أن نتبع لا أن نكتفي بالتبرك. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل شاءت حكمته ألا يقبل دعوة محبته إلا بالدليل. لا يقبل الله دعوة محبته إلا بالدليل، حيث يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. إذن تكلم عن محبتك لله ما شئت، كلام في كلام، لا وزن لهذه المحبة التي تدعيها، ولكن الوزن لاتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل القطعي على محبة الله عز وجل اتباع سنة النبي، واتباع سنة النبي تحتاج إلى أن تعرف سنة النبي. إذن معرفة سنة النبي القولية وسيرته العملية فرض عين على كل مسلم، وينبغي أن ننطلق إلى البحث عن هذه السنة القولية والعملية، أن نحضر درس علم يتحدث عن هذه السنة، أن نقتني كتاباً يتحدث عن هذه السنة. إن جلسنا في جلسة
أن نجعل محورها سنة. أيها الإخوة الكرام، ومن علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه الدعوة إلى الله، بدليل قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن لم تدعو إلى الله على بصيرة فلست متبعاً لرسول الله. بمنطوق هذه الآية، لا أقول الدعوة التي هي فرض كفاية، التبحر، الغوص في دقائق المسائل، الغوص في الأدلة والبراهين وفي رد كل شبهة، فهذا من اختصاص العلماء المتفرغين المتبحرين المتفوقين، وهذا من اختصاص الدعوة إلى الله التي هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. هذا معنى قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولتكن منكم أمة، أما الدعوة إلى الله التي هي فرض عين على كل مسلم متبع لرسول الله، فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة فأنت لست متبعاً لرسول الله. أيها الإخوة الكرام، الدعوة إلى الله نوع من الجهاد الدعوي، ومن لم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد فهو على ثلمة من النفاق، هو على ثلمة من النفاق. أيها الإخوة الكرام، الدعوة إلى الله التي أمرنا أن ندعو إليها اتباعاً للنبي عليه الصلاة والسلام هي دعوة على بصيرة، أي وفق النص الشرعي، وفق الدليل، وفق التعليل، وفق منهج الله عز وجل، لا أن نبتدع مناهج ما أنزل الله بها من سلطان، ولا أن نتبع أهواء الدعاة، لا بد من منهج جامد واضح المعالم بين أيدينا نتبعه. لذلك قيل في خصائص الفرق الضالة: إنها فرق تخفف التكاليف وتعتمد النصوص الضعيفة والموضوعة وتؤله الأشخاص وذات نزعة عدوانية وذات خاصية مغلقة. الإنغلاق والعدوانية وتخفيف التكاليف واتباع النصوص التالفة وتأليه الأشخاص، هذه خصائص الفرق الضالة. بقي شيء أيها الإخوة في حقائق هذه البعثة المباركة، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. دققوا، إذا كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق يزداد ثبوتاً إذا استمع إلى قصة نبي دونه، فكيف بمؤمن مقصر يستمع إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا جمع الناس في مسجد أو في بيت وتليت عليهم شمائل النبي، تليت عليهم فضائل النبي، تليت عليهم دقائق منهج النبي، ماذا فعلوا؟ أما أن تقول إن هذا الاجتماع نوع من العبادة فهو بدعة قطعاً، أما إذا قلت هو نوع يمكن أن يكون على مدار العام للتعريف بسيد الأنام، لا شيء عليك. يمكن أن يكون على مدار العام لمعرفة شمائل سيد الأنام، لا شيء عليك. يمكن أن يندرج تحت قوله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم؟ أم لم يعرفوا رسولهم؟ ينبغي أن نعرفه. ينبغي أن يندرج تحت قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يعني تفحص دعوة النبي ومعرفة دعوة

هو من صلب الدعوة إلى الله. فأنت حينما تلتقي بأناس كثيرين وتعرفهم على هذا النبي الكريم، تبين لهم شمائله وفضائله ودقائق حياته وسيرته ومنهجه وأقواله وأفعاله وإقراره، فأنت إنما تفعل هذا تحت باب الدعوة إلى الله والتعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان على مدى العام فهذا مما يجعلها دعوة إلى الله خالصة. أيها الإخوة الكرام، هذه الحقائق التي بيّنتها أرجو الله أن تكون مرتكزات في التعامل مع هذه الذكرى العطرة. ننطلق إلى اتباعه لا أن نكتفي بمديحه، ننطلق إلى تطبيق منهجه، ندعو إلى الله اتباعاً له. هذا ينجينا مما نحن فيه، وعود على بدء حينما يقول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذن ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة في حياتنا فنحن في مأمن من عذاب الله. أيها الإخوة الكرام، حقيقة ناصعة أضعها بين أيديكم، وهي أنه في تاريخ البشرية كلها بروادها بصفوتها بقادتها لا نكاد نعرف حياة نقلت إلينا أنباؤها وحفظت لنا وقائعها في وضوح كامل وتفصيل عميم شامل كما حفظت وكما نقلت إلينا حياة محمد بن عبد الله رسول الله رب العالمين ورحمته المهداة إلى الناس أجمعين. فكل كلمة قالها وكل خطوة خطاها وكل بسمة تألقت على محياه وكل دمعة تحدرت من مآقيه وكل نفس تردد في صدره وكل مسعى سار لتحقيق أمره، كل مشاهد حياته حتى ما كان منها من خاصة أمره وأسرار بيته وأهله، كل ذلك نقل إلينا بحروف كبار موثقاً بأصدق ما عرف التاريخ الإنساني من وسائل وبينات. لقد رحل النبي صلى الله عليه وسلم عن دنيانا من قرابة 1400 عام وزيادة، ومع هذا فنحن إذ نقرأ سيرته وتاريخه اليوم لا نحس أننا نقرأ عنه، لا نحس أننا نقرأ عنه، بل كأننا نسمعه ونراه ونعيش المشاهد نفسها التي نطالعها مكتوبة ومسطورة. ولا عجب في ذلك، فما دام الله قد اختاره ليختم به النبوة والأنبياء فمن الطبيعي أن تكون حياته منهجاً ودليلاً لأجيال لا منتهى لأعدادها، وأن تكون هذه الحياة بكل تفصيلها وتفاصيلها أشد وضوحاً وتألقاً من فلق الصبح، لا بالنسبة إلى عصره فحسب، بل بالنسبة إلى كل العصور والأجيال. ذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تركتكم على بيضاء نقية، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقال عن سواته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأيفة أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أرى به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الذاريات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات، حياكم الله. بسم الله نبدأ الحديث عن الآية 68 بعد المئة. رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا يا رب العالمين. يا أيها الناس لبيك ربي نعم. يا أيها الناس، إله الكون يناديكم. بالله لو مسؤول رفيع الرتبة ولا تكلم مع واحد مواطن يعني شوف قد الدنيا. يا أيها الناس الذي يناديكم رب الناس إله الناس الذي خلق الناس ورزق الناس سبحانه. يا أيها الناس، نعم يا رب، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أنا جعلت الأرض لكم يعني مصدر طعام، الفاكهة والخضرة والخبز والقمح والشعير والنباتات والفم ما تعدش. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. شوف الناس كلوا مما في الأرض، إنما المؤمنون كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا سلام على القرآن وذوقيات القرآن. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، يعني مثل ما بتأكل بقية المخلوقات، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إياك والخنزير، إياك والخمر، إياك والميتة، إياك والمحرمات. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات. اترك المشتبهات واترك الحرام وخليك في الحلال يا أخي، والحلال واسع جدا. فمن يرسلك إلى الحرام؟ ليه أكل خنزير؟ انت شافوا بيأكل زبالة، ليه تأكله؟ قال ما احنا في الغرب. كن مسلما، كن ملتزما بدينك أينما كنت على كل حال، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إياك تمشي على أثر الشيطان وتتبع خطوة، ما أجمل التعبير، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كأنه كيف اللي تتبع الأثر اللي هو رجاله طبعا. فالبشر كأنهم وهم يتبعون الشيطان بحط رجله محل ما كان الشيطان يدوس. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه أقوى أدوات التوكيد في اللغة العربية، إن والهاء اسمها، إنه لكم عدو مبين. عدو مبين لكم، لا لكم، قدمها للأهمية. عدو مبين، عدو واضح، وذكرها لتكون كبيرة شاملة. مبين واضح لكل ذي عقل، لكل ذي عينين، لكل من تفكر. والآية 69 بعد المئة، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما إن وما الكافة، هذه يعني لتكون حصر قصر كما يقول. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، يعني ما بيأمركم إلا بهذه الأشياء. لا يمكن يقول لك صلة رحم، لا يمكن يقول لك تبرع لفقير، ليتيم، لأرملة، لمسكين، لمريض. لا، يأمركم بالسوء والفحشاء. شوف الرأسة دي والغنية ودي والمش عارف إيه والخمر ولا إيه. لا، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أين طلعونا بتوع الإلحاد إنه الكون بلا إله؟ منين؟ طب كيف يا ناس؟ قلنا له إبرة هذه من خلقها؟ ليس لها خالق. قال جنيت الشيوخ. قلنا له عجيب، إذا بقول لك إبرة ما لهاش خالق قلت الجنيت. وكون سماوات وأرض ونجوم وكواكب وشمس وأمطار وأنهار وبحار ومحيطات وحيتان ملو البحار، كل ملوش خالق. الله أكبر. الإبرة لو قلنا ملهاش صانع وجنيت وشيوخ قلنا له لا والله الحمد لله بكامل عقولنا. الإنجاني اللي شاف الكون بما فيه من معجزات وآيات ثم ينكر ويجحد من صنع هذا الكون، إذن أينا الذي يمكن أن يتهم بالجنون؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا، عطف على ما يأمركم به الشيطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نتكلم عن الله بما لم يتكلم به الله في قرآنه عن نفسه سبحانه. مع الآية 170 بعد المئة لقاؤنا بإذن الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. بحلقة سابقة حكينا عن التوقيع الإداري الكامل، واليوم بنحكي عن الخطوة اللي لازم تسبق التوقيع واللي كثير من الموظفين بتجاوزوها بثانية وبتندم عليها سنين. لا توقع على أي عقد أو اتفاقية أو وثيقة قبل ما تقرأها وتفهمها. بدي أبدأ معك بحقيقة قانونية بسيطة. توقيعك إقرار بإنك قرأت كل شيء وفهمته ووافقت عليه. يعني بعد ما توقع القانون بيفترض إنك قرأت كل كلمة مكتوبة حتى لو ما قرأت ولا سطر. وجملة أنا ما قرأت ما بتنفعك أبداً أمام ورقة فيها توقيعك. التوقيع مش شكليات، التوقيع التزام، والالتزام بدون قراءة مغامرة. طيب وين بتبدأ المشكلة؟ تبدأ بالضغط والاستعجال، وقع وخلصنا، إجراء روتيني ما تقلق عليها، كله تمام، أنا ضامن لك. وهون الموظف العادي بيوقع عشان يتخلص من الموقف أو عشان ما ينحرج، وبيكتشف الشروط اللي لما يصير فيها فوات الأوان. الموظف المثالي ما بيوقع ولا ورقة قبل ما يقرأها كاملة ويفهمها مهما كان الضغط أو الاستعجال أو مين اللي أمامه. مرة جاني موظف منزعج إنه انخصم من راتبه مبلغ مالي، وكان موقع على نموذج بيحكي إذا أنت خالفت هاي الأمور راح ينخصم منك من الراتب مباشرة. فأنا سألته أنت قرأت النموذج اللي وقعت عليه قبل شهر؟ حكى لي بصراحة وقعت بس ما قرأتوش كله، حكولي إنه إجراء عادي. وهون أنا ما قدرت أعمل له أي شيء لأنه توقيعه موجود وبلزمه وضل مثبت عليه الخصم. ومن جهة ثانية أنا شخصياً كثير مرات إن عطيت وثائق وقع بسرعة محمد يلا بدنا نمشي روتين. كنت أحكي بكل هدوء والموظف المثالي بيحكي مثلي ولا يهمك خليني أقرأها وبوقع. وأكثر من مرة وجدت بنود لو وقعت عليها بدون قراءة كان حملتني مسؤولية أنا ومؤسستي بشي ما بنقدر عليه. المبدأ واضح، القلم ما بنزل على الورقة قبل ما العين تخلص القراءة. طب كيف تطبق هاي القاعدة؟ اقرأ الوثيقة كاملة قبل التوقيع من أول سطر لآخر سطر، خصوصاً البنود الصغيرة اللي ما حدا بيقرأها. افهم التزاماتك بالضبط، شو بتلتزم فيها، شو بتتنازل عنه، شو المبالغ والمدد والشروط والجزاءات. لو في شيء مش واضح اسأل، اطلب توضيح وما تستحي. السؤال قبل التوقيع قوة والصمت بعده ندم. لا تستسلم لضغط الاستعجال. بدي أقرأها وبرجع لك، جملة مهنية ومحترمة مش ضعف. بالوثائق متعددة الصفحات وقع على كل صفحة. لو الوثيقة أكثر من صفحة زي عقد العمل لازم يكون في توقيع على كل صفحة منه ومن الطرف الثاني مش بس منك أنت. ليش؟ عشان ما حدا يقدر يبدل صفحة أو يشيل صفحة أو يضيف صفحة بعد التوقيع. كل صفحة موقعة من الطرفين هي صفحة مقفولة ومحمية ما حدا بيقدر يعدل عليها. ما توقع على بياض ولا على وثيقة ناقصة، وخذ نسخة موقعة إليك من كل شيء وقعته. ونقطة مهمة، القراءة قبل التوقيع مش قلة ثقة بالطرف الثاني، هي مسؤولية اتجاه نفسك حتى مع أقرب الناس وأنزه الجهات. الورقة بتضل ورقة وبتعيش أطول من أي كلام شفهي حلو. الخلاصة، أي عقد، أي اتفاقية، أي وثيقة، أي إقرار، اقرأه كاملاً، افهمه، اسأل عن اللي مش واضح، ووقع على كل صفحاته وبعدين سلمه. لأنه التوقيع لحظة بس نتائجه ممكن تلاحقك سنين. والموظف المثالي بيعرف أنه أقوى كلمة بيحكيها قبل التوقيع خليني أقرأها أول. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل توقيع بتحطه بعد قراءة واعية هو قرار محسوب بيحمي هالشركة مش مخاطرة بتهزها.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، سورة لقمان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المدثر والقيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المدثر والقيامة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة يونس.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورتي النساء والمائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله

فعلمته خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون.

واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد

0: فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن

أنا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا

ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف

واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا

0: إليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورتي النساء والمائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة هود.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. ما تيسر من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، ما تيسر من سورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.